0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جداً.

0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواد.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنا ايمان. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم مدة ساعتين فانا ويوسف إن شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الخميس 15 أكتوبر حلقة منتصف الشهر بنمر بيها دلوقتي بقى وبنعيش صباحنا معها فيها إن شاء الله. وعندنا حلقة استثنائية مختلفة عشان هيكون عندنا مفاجآت خلال الحلقة نقول لكم إن شاء الله.
1: شوية مفاجآت بس مش هنقول لكم عليها دلوقتي. هنقول لكم دلوقتي على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. في القاهرة العظمى النهاردة هتكون 28 والصغرى 20، اسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، مطروح العظمى 26 والصغرى 21 درجة، سوهاج العظمى 33 الصغرى 22، إنا العظمى 34 والصغرى 22، أما أسوان فالعظمى 35 والصغرى 23 درجة.
2: طيب خلونا نقول لكم على ان الهيئه العامه للارصاد الجويه بتتوقع ان يشهد يوم الخميس انخفاض في درجات الحراره ليسود طقس خريفي مائل للحراره نهارا مائل للبروده ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء مع فرص امطار قد تكون رعديه على شمال البلاد وقد تصل خفيفه للقاهره الكبرى.
1: ماشي يلا نسمع فيروز ونرجع نكمل معاك.
2: النهارده خميس بقى فنا لو النبي عافينا
1: خلاص
2: ماشي. يلا بينا.
1: حاضر. انا اسفه والله انا قلت مش هياخد باله بس انا لازم اقول بصوت عالي. ما ينفعش انا ما ينفعش. طيب خلاص شوف حاجه تانية مؤقتا
2: في عندنا. ماشي.
1: طيب عندنا مفاجأة النهاردة يا جماعة والله العظيم.
2: الهينا الهينا
1: الهينا على اللي انت شغالي متأكدة. وخصوصا بقى يعني لكل مستمعينا أكيد وخصوصا بقى إيه أصدقاء المصلحة أكيد وحشناكو أكيد وحشناكو أصدقاء المصلحة. تابعونا النهاردة الحلقة كلها الساعتين مش ساعة أولى ولا تانية. صباح الفل.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنيينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعث

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه، قلنا لكم طبعا طمني على المسجز، بس اول ما ندهنا على اصدقاء المصلحه ظهر ولا لا؟
2: طبعا
1: مش معقول،
2: طبعا
1: والله مش معقول.
2: ولو في منهم اللي هو يا جماعه انا النهارده ببعت لكم بالصدفه وبتاع.
1: ايه ده سبحان الله، لما افتكركم يبقى في مفاجآت ويبقى في حاجه كده. صباح الفل عليك، والله وحشتونا وحشتونا. بنعرف نجيبكم ازاي؟
2: طيب يا جماعة،
1: الناس اللي هي بتقول انا متضايقة منكم جدا عشان بس نرد عليهم عشان كده، فاحنا بس ايه قلنا ننكشكم بس كده النهاردة.
2: طيب خلينا نقول لكم النهاردة هيبقى يوم استثنائي ويوم مختلف عن اي يوم خميس، سواء بنفتح فيه توبك او بنلعب فيه العاب، لان النهاردة هيكون معانا خمس فايزين ان شاء الله هيكسبوا معانا هدايا من
1: البنك الأهلي المصري. هنقول لكم التفاصيل اكتر، بس قلنا بس نشدكم كده. معانا خمس فايزين، ومش ساعه اولى بس ولا ساعه تانية بس، احنا على مدار الحلقه كلها هيبقى في خمس فايزين، وبرده الخمس فايزين مش هيفوزوا بطولهم، يعني هيبقى معاهم ثلاثه تيكتس كمان، يعني هيكون في فايز وكل فايز هيكون معاه ثلاثه تيكتس، فتقدر انت والاسره يعني طيب تستمتعوا.
2: حابين نقول لكم ان البنك الاهلي المصري بيديكوا فرصه انكم تقدروا تخرجوا في يوم مع العيله او مع اصحاب او مع حبايبكم، وتستمتعوا وتكتشفوا حاجات جديده، وفي نفس الوقت تقربوا بقى من التاريخ وحضاره بلدنا، لان في المتحف المصري الكبير في تجارب بتاعت بقى مجاميع او جروبس يعني او عائليه مميزه بتجمع بين الثقافه والترفيه. جام فاميلي ويك اند بيبتدي، وده بالظبط اللي مستنيكوا، في انشطه تفاعليه ورش فنيه، حرف يدويه وعروض موسيقيه وحاجات متعلقه بالتراث وغيرها، حاجات تانية كتير تخلي كل فرد في العيله يلاقي حاجه يستمتع بيها.
1: فرصة فعلا ان العيلة كلها تقضي وقت مع بعض، يعني كتير بنبقى طبعا كلنا عايزين نوري اطفالنا ان هم يروحوا يتفرجوا على المتحف المصري الكبير بعد ما تم افتتاحه طبعا بالكامل، وبيبقى اوقات كده قلقانين لا يزهقوا في النص، طب مش عارفة ايه كل الكلام ده. لا طبعا الموضوع ممتع جدا جدا جدا، وكل متاح، كل حاجة متاحة هناك في المتحف المصري.

0: وبتساهم في دعم الثقافة والتراث وبتساعد في تقديم تجارب مميزة عامة للمجتمع بأنها بترعى الحاجات دي عشان تفضل دايما في مكانة معينة. وهنا بيجي دور بقى البنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجي للمتحف المصري الكبير في شراكة بتجمع بين مؤسسة مصرفية عريقة وواحد من أهم الصروح الثقافية والحضرية في مصر. فاحنا النهاردة ان شاء الله هيكون عندنا مسابقة خفيفة لطيفة هنختبر فيها بعض المعلومات اللي عندكم عن البنك الاهلي المصري، هنشوف مين عنده المعلومات الصح ومتعلقة برضو بالمتحف المصري الكبير، وعشان يحضر بقى جام فاميلي ويك اند ويقدر يفوز بالجائزة هيكون معنا 5 عائلات هيكون ليهم فرصة للفوز بالتذاكر ويستمتعوا بالجو بقى العالمي هناك الصراحة على واحد من اعظم المشاهد اللي ممكن الواحد ان هو يحضرها، هو ان انت تكون موجود في المتحف المصري الكبير وبتطل على الاهرامات.
1: طبعا عايزين بس نحدد الايام اللي هتقدروا الفايزين طبعا هيقدروا ان هم يستمتعوا بالخروجه دي هم واسرتهم، هم ايام الجمعه 16 اكتوبر والسبت 17 اكتوبر. تمام، عشان مش بعد ما هنكسب التيكت ترجعوا تقولوا لنا لا مش هينفع وكل الكلام ده. فلو انتوا فاضيين الجمعه 16 اكتوبر السبت 17 اكتوبر هم موعد جام فاميلي ويكند اللي عاملين له المسابقه النهارده مع البنك الاهلي المصري، وهيفوز بيها 5 فايزين ولكل فايز 3 تيكتس زياده، فتقدر انت والاسره تستمتعوا بجام فاميلي ويكند.
0: للناس اللي خدت التجربه وراحت المتحف المصري الكبير، انا كنت من الناس المحظوظه الصراحه ان حضرت كذا فعاليه هناك في المتحف. هو المتحف انا بالنسبه لي عمري ما حسيت ان انا جيته قبل كده، يعني هو كل مره انت بتكتشف صح. حاجات فيه وانا لحد دلوقتي لسه ما خلصتوش
1: بالظبط كده،
0: يعني فهي تجربه، وكل مره هتروحها مع حد مختلف هتعيش تجربه تانية خالص، لان كل واحد بيبص للحاجه بمنظوره بنظره معينه مختلفه. ولكن المره دي البنك الاهلي المصري بيدينا بقى الفرصه احنا وثلاثه كمان ان احنا نخوض التجربه دي مع بعض، فهيكون معانا 5 اسئله ب5 فايزين عشان يحضروا جام فاميلي ويكند في المتحف المصري الكبير. بس هيبقى معانا 5 اسئله وحضراتكم هتبعتوا لنا الاجابات. حسينا ان الاجابات يعني اتاخرت لان احنا عندنا برنامج 2 ساعة، هنبتدي ندي لحضراتكم نلعب بقى معاكم بشويه هنتات كده عن المعلومات وحضراتكم تستخرجوا الاجابات من فاكرين زمان تستخرج الاجابه من القطعه
1: انظر صد.
0: لا مش هتنظر صد، انت هتسمع الاول اللينك هتلاقي فيه كام اجابه وانت تدور ما بينهم، وان شاء الله حظ موافق باذن الله للجميع
1: ان شاء الله بقى للفايزين. الاسئله كلها عشان في حد بيبعت لنا هي يعني الاسئله ليها علاقه بايه، ليها علاقه بالبنك الاهلي المصري. تمام، سيبكم على الاغنيه دي وجهزوا، واللي لسه ما سجلش الرقم يا جماعه سجله 015-5952-1006 ده رقم الواتساب اللي هتبعتوا لنا عليه اجاباتكم، هتبعتوا الاجابه وهتبعتوا الاسم ثلاثي بعد اذنكم عشان بس ما يحصلش شويه ايه لخبطه.
0: صح كده،
1: يلا
0: بينا
1: سيبكم مع تامر عاشور ونرجع نكمل معاكم.

0: طبعا
1: اصدقاء المصلحه بيتخانقوا من دلوقتي
0: بيتخانقوا من قبل ما السؤال يطرح
1: من قبل اي حاجه
0: بالظبط.
1: يعني احنا بس قلنا ان عندنا النهارده مسابقه مقدمه من البنك الاهلي المصري، وهيكون معانا 5 فايزين، وكل فايز هيكون ليه 3 تيكتس زياده. يعني الفايز هيبقى معاه 4 تيكتس كله مع بعض وكده، هو والاسره يقدروا ان هم يستمتعوا بجيم فاميلي ويكند اللي هيكون بيقام في المتحف المصري الكبير. وقلنا فرصة لأن ناس كتيرة جدا، أولا يعني من أحلى الويكندز اللي ممكن تتقضى في مكان مش هقول جديد، بس أكيد كله بيبقى عايز يسافر أو يروح نادي أو يلعب أو يكون في أنشطة أو طيب أنت ممكن تروح المتحف المصري الكبير في جيم فاميلي ويكند، وهيكون في كل الأنشطة اللي أنت ممكن تكون متخيلها اللي بجد الكبار يبسطوا بيها والصغيرين كمان.
0: هتكون أكيد تجربة مختلفة ومميزة، فيعني كل التوفيق لحضراتكم للناس بقى اللي حابة أن هي تاخد التجربة دي. طيب في البداية حابين نقول لكم أن البنك الأهلي المصري مش مجرد اسمه مرتبط بالخدمات المصرفية، مؤسسة ليها تاريخ طويل جدا جدا، ارتبط اسمها بمراحل مهمة من تاريخ الاقتصاد المصري، وعلى مدار سنين كتير جدا البنك الأهلي المصري وصل تطوير خدماته ومنتجاته مع تنوع احتياجات الأفراد والشركات والمشروعات، واستمرار دوره في دعم النشاط الاقتصادي في مصر. فعشان كده بقى دايما لما بيقولوا البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر، فهو حاجة مرتبطة عامة بينا، ومفيش حاجة تعبر أكتر أو مفيش جايزة تعبر أكتر عن البنك وقديه ووطنيته. والحتة دي إن إحنا نشوف النهاردة هو بيرعى أو هو شريك استراتيجي للمتحف المصري الكبير، فإحنا نستغل الفرصة دي، ومن خلال إيه صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في بنقدم الخمس فايزين دول النهاردة، وكل فايز فيهم ثلاث تذاكر، صح؟
1: ثلاثة زيادة على التيكت بتاعك، يعني انت هتفوز
0: ومعك تلاتة
1: ومعك ثلاثة كمان زيادة. شوف بقى الثلاثة اللي انت عايز تاخدهم معاك، تقدروا تقضوا ويكند لذيذ في جيم فاميلي ويكند، هيكون فيه حاجات لذيذة جدا، انشطة ترفيهية وحاجات لذيذة جدا، وكفاية ان هو اصلا في المتحف المصري الكبير.
0: يلا نقول اول سؤال.
1: ان الاسئلة هيبقى ليها علاقة بالبنك الاهلي المصري، نشوف بقى العملاء الجمال. تمام، ده سؤال تهالي سهل،
0: سؤال سهل
1: سهل جدا،
0: سهل مش ان احنا ماشيين بقى يعني
1: عارفين الاجابة وكده، سهل لان اللي ركز في
0: ما قلناش ارقام،
1: احنا
0: ما قلناش ولا بقى لهم قد ايه ولا
1: خلاص انت بتحرق لنا بتحرق لنا سؤالين
0: بالزبط.
1: انت بتهزر.
0: ماشي، احنا في الاول هنبتدي السؤال، وقلنا لحضراتكم مش هندي اختيارات، بس لو لقينا الموضوع معصلك شويه ومحدش جاب الاجابه هنضطر ان احنا نقول هنتات كده او فوازير حوالين الاجابه. بس اول سؤال بيقول، ما تشغل لنا كده مزيكا سسبنس،
1: ما تضغطش عليا اكتر من كده.
0: هقول لك اطلع اول واحده فوق اليمين، ايوه تحتي، لا يمين،
1: خايفه شويه.
0: يلا
1: يلا يا جماعه. ايه ده
0: السؤال الاولاني بيقول قلت لنا بقى البنت
1: بيقول ايه يا يوسف؟
0: يلا بينا سؤال سهل عامه. البنك الاهلي المصري اتاسس سنه كام؟ ده اول سؤال معانا النهارده. البنك الاهلي المصري اتاسس سنه كام؟ ابعتوا لنا على 0155 9551006.
1: بنقول السؤال كمان مرة، البنك الأهلي المصري اتأسس سنة كام؟ ماشي يلا بينا
0: الإجابات ابتدت تيجي.
1: برافو.

0: يا أهل البيوت الطيبين، البيوت بتتبني بالمودة والرحمة مش بالقسوة والضرب والصوت العالي والخناق. لما ارتبطتم ببعض يا ما قلتوا لبعض كلام حلو ووعود بالرحمة. العنف جوه البيوت بيطلع جيل مكسور ومشوه نفسيا. اتقوا ربنا في بيوتكم وضللوا عليها، صونوا بعض بالكلمة الطيبة.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: أتشيه. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
5: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الأنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
4: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
5: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
6: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nogumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لا ده انا بحييكوا على شطارتكوا. ده ايه الشطاره دي؟ ناس كتيره جدا بتجاوب وفي اجابات صح وفي اجابات خاطئه للاسف. للي لسه بيسمعنا دلوقتي يا جماعه، عندنا مسابقه النهارده وهيكون معانا 5 فايزين، كل فايز هياخد 4 تيكتس، يعني تيكت ليه ومعاه 3 كمان لو حابب ان هو ياخد اسرته وياخد اصدقائه علشان يقضوا ويكند لذيذ في جام فاميلي ويكند. هو هيكون يوم، خلاص، هو جام فاميلي ويكند هيكون لمدة يومين، يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الجمعة 16 أكتوبر والسبت 17 أكتوبر هتقدروا ان انتوا تقضوا ويكند لذيذ في المتحف المصري الكبير. هيكون في أنشطة كتير جدا جدا وحرف يدوية وعروض موسيقية وثقافية وحاجات تناسب كل الأعمار، الناس اللي قلقانة ان هو طب ناخد الأولاد. بالعكس يا جماعة، المتحف المصري الكبير مليان حاجات ليها علاقة بالأطفال، بتحببهم في تاريخهم، بتوصل لهم المعلومات بطريقة بسيطة ولذيذة وممتعة. يعني دي عن تجربة شخصية، مفيش حد هيزهق لو راح المتحف المصري الكبير. فعندنا مسابقة النهاردة مقدمة من البنك الأهلي المصري، وقلنا أول سؤال فعلا، وقلنا إن كل الأسئلة هيكون لها علاقة بالبنك الأهلي المصري. كان أول سؤال إيه يا جوجو؟
2: متى تم تأسيس البنك الأهلي المصري؟
1: ده كان أول سؤال فعلا بدأنا بيه وناس كتيرة جاوبت، بس احنا لسه هندي فرصة، يعني احنا لسه مكملين الحلقة كلها وممكن ندي فرصة كمان
2: على نفس السؤال.
1: عايز نعمل كده ولا ايه؟
2: عشان كل لينك
1: قول قضية.
2: لا خالص، عشان كل لينك يقضي
1: كل لينك يقضي فعلا
2: يقضي فايز واحد.
1: طب خلاص بقى نقول الإجابة دلوقتي وكده؟
2: يلا بينا.
1: طيب الإجابة الصحيحة يا جماعة، متى تم تأسيس البنك الأهلي المصري؟ الإجابة هي 1898. هنقول الفايزين كلهم في الآخر، صح؟
2: نقول الفايزين كلهم في الآخر مرة واحدة؟
1: مرة واحدة هنقول أسامي الفايزين كلهم في الآخر.
2: أحب أنا التعذيبة دي ليه؟ لأن في ناس هتبقى تضطر تسمعك لآخر.
1: ما تقولش كده بقى،
2: مش ايزي البنت دي، مش ايزي،
1: ما بنقولهاش بصوت عالي يعني إيزي. تمام، بس احنا لسه مش هنقرر دلوقتي الفايزين، ومش احنا لوحدنا اللي هنقرر مين الفايزين، فده هياخد مننا وقت. فعشان كده بقول اخر لينك ان شاء الله قبل ما نختم هنقول اسامي الفايزين كلهم
2: كده كده. لو كسبت او كسبتي هتلاقي حد بيتواصل معاك من نمرتك. اه جماعه، في ناس بتبعت لنا على الواتساب وعاملين اللي هو موضوع جديد ان انت تعمل يوزر نيم او ان انت يبقى ليك اسم مستخدم، يعني اللي هو مثلا حد بيكريت الواتساب بتاعه او بيغير في السيتنجز او في الاعدادات بتاعته، بدل ما يبقى رقمه هو اللي باين عندنا بيبقى الاسم زيه زي تويتر، زي انستجرام، زي حاجات كده، بيبقى مثلا مكتوب يوسف التهامي، مكتوب فانا امام، مش مكتوب نمرتها. فهتضطروا ان انتوا
1: تكتبوا،
2: لو عايزين تشاركوا معانا وتكسبوا، ان انتوا هتكتبوا الاسم بالكامل تمام ورقم التليفون والاجابه
1: بالظبط.
2: دول يعني 3 حاجات مهمين جدا جدا عشان خاطر تعرفوا تكسبوا،
1: تكون الرساله واضحه كده عشان نعرف حتى ان احنا نتواصل معاكم على طول، لان الاختيار مش هيكون سهل. فيا ريت الاجابه تكون واضحه، مكتوب رقم التليفون، حتى لو رقم تليفونك مش عامل الخاصيه الجديده دي، رقم تليفونك موجود اكتبه برضو، الاسم ثلاثي، رقم التليفون، والاجابه بتاعه السؤال.
2: صح. والإجابة الأولانية متى أو إجابة السؤال
1: إجابة السؤال الأولاني متى تم تأسيس البنك الأهلي المصري؟ هو 1898. يلا
2: 1898، في ناس جايبهولنا باليوم تحس انت احنا حافظينه صم. طبعا تمام،
1: احنا حضرنا اليوم ده،
2: حلو،
1: كان يوم عظيم.
2: حلو حلو حلو. الإجابة اللي بعد كده اعتقد او الاسئله هتبتدي تتصعد شويه
1: سنه،
2: بس هتلاقوها برضو، هتلاقي اجاباتها بس هتحتاج شويه
1: نركز. احنا عرفنا ان تم تاسيس البنك الاهلي المصري سنه 1898،
2: اي من 128 سنه. تمام.
1: السؤال الثاني بقى،
2: السؤال الثاني
1: بيقول
2: قولي
1: البنك الاهلي المصري اصدر اول اوراق نقديه مصريه سنة كام؟
2: أصعب وأصعب،
1: يعني هو باللوجيك كده ممكن
2: خلينا
1: الواحد يجيبه. امتى البنك الاهلي المصري اصدر اول اوراق نقديه مصريه؟ امتى؟ سنه كام؟ مش لازم اليوم يا جماعه، مش لازم الساعه، احنا عايزين بس سنه كام. ابعتوا لنا على 015 5952006. يلا بينا ولا ايه؟
2: يلا بينا.

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن KPM Plus اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-707.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
4: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10 في حلقه يوم الخميس الحلقه الاستثنائيه لان البنك الاهلي المصري حابب يدي حضراتكم فرصه انكم تاخدوا تجربه مختلفه تماما عن اي حاجه تانية ممكن تتعمل لان بكره وبعد ان شاء الله هيكون في جم فاميلي ويكند وهو الأسبوع العائلي أو يعني نهاية الأسبوع العائلي في المتحف المصري الكبير برعاية البنك الأهلي المصري. هيكون معنا 5 فايزين كل فايز فيهم هياخد 4 تذاكر تذكرة ليه وتلاتة ليه ولعيلته ولحبايبه عشان بقى ياخدوا التجربة دي. احنا بنسألكوا أسئلة وانتوا بتبعتولنا الإجابات بتاعتكوا على 015-5955-1006 ده اللي احنا البلاتفورم اللي بناخد من عليه الإجابات مش من على فيسبوك مش من على أي حاجة تانية هناخدها من على
2: رقم الواتساب.
1: بنطلب من حضراتكوا ايه ان انتوا تبعتولنا الإجابة الصحيحة
2: اسمكوا بالكامل
1: واسمكوا بالثلاثي
2: بالضبط ورقم التليفون
1: ورقم الموبايل. فجالنا رسالة من شخص جاوب على السؤال الأخير. احنا سألنا سؤال أولاني وقلنا خلاص متى تم تأسيس البنك الأهلي المصري 1898 سألنا السؤال تاني تمام كان السؤال بيقول يا فانا
2: امتى أصدر البنك الأهلي المصري أول أوراق نقدية مصرية سنة كام
1: بالظبط
2: امتى اللي هو سنة كام.
1: حلو قوي هو بعت لنا الإجابة الصحيحة واحنا قايلين مع الإجابة الصحيحة لازم تبعت ايه
2: اسمك
1: لا ايه بالظبط في الاسم
2: اسم الثلاثي
1: وايه
2: ورقم تليفون
1: هو كتب لنا الإجابة زائد رقم كلمة رقم الموبايل زائد كلمة الاسم الثلاثي
2: احلف
1: والله العظيم يعني انت فاهمة قصدي ايه يعني هو كتب لنا الإجابة انا هقرا لكم الرسالة بالظبط الإجابة عامة 1899 بعد ما البنك اتأسس بسنة تمام اللي بعت لنا الإجابة بكتب لنا بالظبط كده 3 ابريل 1899 زائد رقم الموبايل
2: رقم
1: زائد
2: الموبايل مش كاتبه
1: الاسم الثلاثي هو كاتب كده مش كاتب رقم مش كاتب ارقام هو كاتب كلمه رقم الموبايل كاتب كلمه الاسم الثلاثي. يا رب اكون عارف اشرح الرساله اللي قدامي عشان انا جماعه هجرى والله العظيم هجرى لي
2: طيب
1: يعني أنا شكرا عشان
2: والله شكرا
1: فهماني.
2: انا فهماك والله
1: كاتب 3 ابريل 1899
2: واحنا نملى بقى
1: كلمه رقم الموبايل
2: ايوه ومرتب جدا يعني هو مرتب جدا جدا وبعت لنا الرساله واضحه
1: ايوه غمق لي كده
2: غمق بس عشان ايه لازم الصوره دي للتاريخ حقيقي للتاريخ
1: تطلعت
2: رقم التليفون
1: الصوره النمره فوق بقى لا طيب. ولا ايه ماشي يعني
2: الإجابة الصحيحة هي سنة 1899 شكرا على الإجابة الصحيحة بس احنا محتاجين بيانات حضرتك يعني اسم حضرتك رقم تليفون حضرتك عشان نقدر يكون في سهولة في التواصل لأن في أرقام كتيرة جاية لنا بالاسم بس الخاصية الجديدة بتاعت واتساب إن مش لازم رقم تليفونك يطلع فده بيصعب علينا احنا التواصل معاك فعشان كده بنقول حتى لو رقم تليفونك ظاهر ابعت لنا رقم التليفون والاسم الثلاثي والإجابة الصحيحة ما ردش طيب بعد كل اللي عملناه ده
1: ايه
2: ما ردش بحسش بحاجة
1: لا
2: صباح الفل عليك
1: ما ردش
2: معلومة تاريخية يا جماعة توضح جانب من الدور اللي لعبه البنك الأهلي في تطوير النظام النقدي المصري أول عملة ورقية كانت 1899 ده كان السؤال الثاني من مسابقتنا كده احنا معانا 4 فايزين من السؤال الأولاني لسه هنقول أسامي الفايزين كلهم في الآخر الفايز ومع 3 في ايه يوسف تاهي
1: احنا معانا 5 فايزين معانا 4 زي ما الأول ما هو بقى هيبقى يجيب 3 دي
2: هو يجيب 3 تحتي
1: هو يتصرف بالظبط
2: كل واحد يجيب 3 تحتي يجيبوا 3 تحتيهم انتوا فاهمين احنا
1: دخلت الموضوع
2: طبعا دخلته يا نهار ابيض
1: بجد اشتريتي ايه ساعتها اللي هي السلسله اللي بتعمل التوازن
2: وكنت مقتنعة بيها جدا
1: احنا هنعمل الحلقه عن القصه دي
2: لازم يا جماعه ما فيش حد ما عداش يعني في في كام دفعة كده معينين دخلوا في المشروع ده.
1: هنتكلم عليه هنتكلم عليه أكيد.
2: فاكر بقى الناس اللي احنا انبهرنا بيهم قوي وخلونا نخش الموضوع ده عاملين ايه دلوقتي؟
1: أحب أغزلك أقولك إن أنا ما دخلتش البتاعة دي بس كنت ميدل مان.
2: أنا دخلتها
1: متأكد
2: طبعا. ما أنا لازم أعرف
1: كنت ميدل مان.
2: لازم أعرف يعني
1: كنت ميدل مان اللي هو إيه مثلا فنة تزن عليا فتقول لي ايه
2: فانت عايز تخلص
1: المكالمه اياها يا ابني وحشني يا اسطى لسه جايبه نمرتي اصلا انت ما تعرفينيش يا ابني وحشني واخبارك وشفتكش من ايام مش عارف ايه وحاجات انا مش فاكرها اصلا وبتاع بقول لك انا كنت بحب قوي اللفظ بتاع ايه احنا عايزين نعمل شغل مع بعض بقى احنا عايزين نشتغل احنا جايين نشتغل احنا مش جايين انا مش بكلمك لمصلحه انا جاي لك عشان انا عايزك انت تكسب معايا مش عايز ان
2: انت هتليق جدا على الموضوع ده وبجد هتعمل تطور رهيب فيه. وقبل ما يقول لك ايه الموضوع اللي هو ما فيش موضوع اصلا هو بجد في الاخر ما فيش موضوع بيقول لك بقى اسامي الناس اللي كسبت في الموضوع ده وبجد يعني وصلت لمكانة عالية جدا واللي اشترى عربية مش عارف ايه واللي سافر فين لما دخل الموضوع ده وكل اللي عليك ان انت تجيب تلاتة ده تسحل تلاتة من صحابك بس يخشوا معاك تقنعهم بالموضوع في ايه في الفنكوش حرفيا
1: بالظبط الفنكوش. وبعد كده بقى الناس ابتدت تخش وانا بقى عشان اخلص من الحدوته دي كلها اقول لك بص يا فنه انا عشان بس انا يشرفني ان انا اشتغل معاكي وانا فاهم انك بتضارب وبيبقى عندي مشكله ان هو اللي مثلا فنه لو هي اللي عامله المكالمه تقول لي يا ابني انا بكلمك عشان مصلحتك
2: كله كده اصلا واخترتك انت
1: واخترتك انت
2: اصلا فانت تحس اللي هو يعني يا نهار ابيض
1: دي مسؤوليه كبيره
2: وانا لازم اخش في الموضوع ده انا لازم هنقذ البشريه
1: بالظبط
2: انا اللي بايدي ان
1: لا انا كنت اقول لك بقى ده انا الاقي حد كان لسه بيتكلم في الحوار ده استني هكلمه لك واروح نلبسه هو
2: انت كنت بتعمل كده
1: مش البسه يعني اقول له بقول لك ايه قادر تخش يقول لي بقول لك ايه هات ما تخلينا نسمع منها
2: بالظبط
1: فيلبس يعني ده يخش هو يخش ما يخشش كده
2: كانت فتره لطيفه جدا في حياتي كانت فتره صعبه وكلنا من بنشق طريقنا لسه وبنشوف هنعمل ايه في حياتنا وكده كانت فتره مضحكه الحقيقه يعني. طيب يا جماعه احنا خلصنا كده السؤال التاني كل سؤال بيبقى اصعب سنه من اللي قبليه احنا بننوه بس ان كل سؤال هيكون اصعب سنه من السؤال اللي قبليه وكل الاسئله ليها علاقه بالبنك الاهلي المصري. حابين نخش على السؤال التالت
1: يلا بينا
2: تجيني شخص بيركز في التفاصيل تمام. السؤال بيقول ايه رقم السجل التجاري للبنك الاهلي المصري؟ سؤال تعجيزي لازم بقى ما احنا هنخش كل ليفل بقى بتبقى اصعب بقى من اللي قبلها بقى كده. ايه هو رقم السجل التجاري للبنك الاهلي المصري؟ هنبعت ايه يا جماعه؟ هنبعت الاجابه وهنبعت اسمك الثلاثي مكتوب ورقم التليفون بتاعك اللي هنتواصل يعني نتواصل بيك على الرقم ده على ايه؟ على 015-5952-1006. ليكوا فرصة ان انتوا تكسبوا تيكتس لجام فاميلي ويكند المقام في المتحف المصري الكبير اللي هيكون فيه أنشطة مختلفة بجد تناسب كل الأعمار ليك ولأسرتك من أصغر حد لأكبر حد. وكفاية المتحف المصري الكبير ناس كتيرة جدا لسه ما جاتلهاش الفرصة ان هي تزور المكان ده يا جماعة لازم تروحوا وعمره ما هيخلص من مرة ولا اتنين ولا تلاتة. مهول مهول بجد وممتع بشكل مش طبيعي ففرصة يا جماعة. جام فاميلي ويكند بيقام بكرة وبعده ان شاء الله في المتحف المصري الكبير. نطلع ولا نقول السؤال تاني؟ يوسف طبعا عايم في بحر الإجابات عايم في بحر الإجابات
1: طبعا احنا معانا زمايلنا بره في كنترول بيساعدونا في قصة أكيد. الاختيار دي بس احنا في حاجات كتير وفي في الناس في النص بتهددنا في حد في النص بيهددنا
2: طبعا انا مستنية بقى الحاجات الصغيرة دي انا مستنية الحاجات دي. السؤال بيقول ايه هو رقم السجل التجاري للبنك الأهلي المصري؟ لو الموضوع صعب قوي لو مفيش حد جايب الإجابة صح ممكن ندي اختيارات.
1: لا في ناس
2: جايبه ده ايه الشطاره دي؟ لا ده احنا مذاكرين ومركزين والتفاصيل مش بنفوتها. طيب يا جماعه لسه مكملين معاكم بعتوا لنا على 015-5952-1006.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16 602، وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.
1: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: فعلاً في الآخر الشخص اسمه هو اللي يظلمه، يعني هذه بتبقى المشكلة بقى. يعني الاختيار صعب، الاختيار صعب،
6: الاختيار صعب فعلاً.
5: بيتم اختيار الفايزين as we speak حالياً، بيتم اختيار الفايزين.
6: عايزين الثلاثة اللي كانوا معانا في الأسئلة، يعني
5: بالضبط
6: لسه عندنا اتنين فايزين كمان،
5: لسه عندنا اتنين فايزين كمان. وعايزين بس نقول السؤال اللي كنا سألينه، عايزين رقم السجل التجاري للبنك الأهلي المصري وليس السجل الضريبي للبنك الأهلي المصري.
6: عموما في ناس بعت الاثنين، يعني
5: ده بقى اللي عاجبني. عايزين ده،
6: انتوا عايزين تجاري
5: وانت تشوز منهم، يعني
6: عايزين هتلاقي
5: ضريبي تلاقي، تجاري تلاقي. كل الأرقام عندنا،
6: ورقنا سليم.
5: المهم ان احنا نكسب، دي اهم حاجة ان احنا نكسب. طبعا الرسائل بتزيد مع الساعة الثانية، بداية الساعة الثانية. الساعة الأولى أنا عارفة أن ناس كتير بتكون يعني كله عايز يلحق شغله ونايم بس كان عندنا كم مهول من المسجز، وناس كتير قوي بعتلنا الإجابات، وبنعيد ونزيد تاني. يا جماعة الاسم ثلاثي ورقم التليفون، حتى لو رقم التليفون اللي انت بتبعت لنا منه اكتب تحتي رقم التليفون واكتب لنا الإجابة، تمام؟ شكرا يا جماعة. ومش هنكلم حد دلوقتي، احنا قلنا يعني مش احنا اللي هنتواصل معاكو، في حد اكيد من ادارة نجوم اف ام هتتواصل معاكو وتقول لكم كل التفاصيل ازاي تقدروا تستلموا التيكتس. بنوضح تاني علشان في ناس متلخبطة، هيكون معانا خمس فايزين، كل فايز هيكون ليه اربعة تيكتس، تيكت ليه وتلاتة كمان. شوف بقى تلاتة اصحابك، تلاتة من قرايبك، اسرتك بقى، مراتك، ولادك، اللي انتوا عاوزينه. الايفنت هيكون بكرة وبعده في المتحف المصري الكبير، جيم فاميلي ويكند. هيكون في أنشطة كتيرة جدا تنفع الصغيرين، تنفع الكبار، هيكون في عروض موسيقية وثقافية وحرف يدوية وورش، وهترجعوا بحاجات لذيذة وسوفونيرز جميلة جدا من البنك الأهلي المصري ومن المتحف المصري الكبير. طيب
6: طيب السؤال، بنقول السؤال
5: خلاص، السؤال الثالث كده، شكرا.
6: اللي حصل عندك.
5: شكرا
6: كده خلاص امشي يا سؤال التالي. احنا قلنا اجابته ولا لا؟
5: ما قلناش اجابته.
6: طيب
5: اتفضل قول الاجابه الصحيحه.
6: الاجابه الصحيحه عن السؤال اللي كان بيقول ايه رقم السجل التجاري للبنك الاهلي المصري، الاجابه الصحيحه هو واحد.
5: طيب.
6: واحد رصيدك الحالي. صفر. لا واحد ده السجل التجاري.
5: يعني اجابه تمام.
6: صفر ده الرصيد
5: رصيدك انت
6: بالظبط كده
5: في البنك الاهلي.
6: لا يعني
5: مشكلته هو مش مشكلته يعني
6: بالظبط.
5: يعني نحاول ان احنا بقى ايه نركز شويه في المصروف.
6: يا جماعه بقى موضوع الكول سنترز عامه انا عايز اناشد القصه دي بقى في بعض الاماكن انا محتاج اسمع الاختيارات بجد.
5: يعني ايه بجد؟
6: معظم زمان انت كنت بتعملي ايه؟ بتكلمي الخط الساخن تقعدي تدوسي صفر كده لحد ما
5: عشان تنجز. انا عايزه بني ادم يتكلم معايا
6: لحد انا عايزه امسك في حد سخيره كمان مين مين اللي هنا وبتاع. دلوقتي تلاقي الست بتوبخك كده اللي هو من فضلك اسمع الاختيارات عادل وايه
5: لم نحصل على الاجابه الصحيحه.
6: انا مش في مسابقه انا عايزه فهو بيعملوا كده ليه؟ عشان خاطر يوزعوك فعلا على الشخص الصح. انت بتبقى عايز مثلا عندك مشكله في الكريدت كارد، في حد تاني عنده مشكله في الحساب بتاعه، في حد مشكله عنده في الموبايل انترنت، في حد عنده مشكله في مش عارف في ايه، في حد عايز يستفسر عن حاجه عن الفروق
5: استفسار في لا وفي كذا استفسار عن العروض اضغط كذا استفسار عن مش عارف انت بقى تفضل تقعد تترجم. انا عايز
6: صفر
5: إيه؟
6: اصلا كله من الاول فهم الست بتبتدي تظهر لك بقى اللي هو استاذ ليمبي ليمبي نفسك شويه
5: الاي اي هينطق بعد كده.
6: محتاجين ان احنا نركز في الاجابات ف
5: عشان
6: لما تروح لمشكله الكريدت كارد وي وي في الاخر خالص هيجي لك بقى يقول لك لو عايز تتحدث لحد خدمه العملاء هتدوس
5: يا ما انت كريم يا رب. اول ما تسمع الجمله دي تبقى ايوه انا عايز
6: تقوم طالع لك تاني تقول لك رساله يرجى العلم ان الرساله دي هتكون مسجله تمام. فاللي هيلبخ في الكلام احنا مراقبين الحدوته
5: في اي مكان عامه. كلهم مشغولين يعني. دلوقتي برجاء الانتظار استنى وفي حد هيرد تطلع لك كل شويه برضه.
6: ماشي بس ده عموما احنا ما بنتكلمش دلوقتي على الخط السخن بعينه، احنا بنتكلم في المطلق عامه. يعني بقى في بعض الاماكن اللي انت بتتكلمها لازم تسمع الاختيارات عشان خاطر دي في مصلحتك انت مكالمه تبقى اسرع. لكن انت لو كل شويه
5: اسرع واسهل وهيبقى عارف انت هتخش مش هتشرح المشكله من اولها لاخرها الشخص اللي هيرد عليك هيبقى عارف مشكلتك ايه على طول
6: متعلقه بايه
5: يعني. بالظبط كده يعني اكيد اخره هياخد بياناتك ويحل لك الموضوع على طول. فالصبر جميل جميل الصبر.
6: يلا بينا. طيب يا جماعه السؤال
5: الرابع
6: احنا في الايه؟
5: احنا في الرابع
6: دلوقتي
5: بالله
6: ماشي. طيب يا جماعه السؤال اللي بيقول ايه؟ بماذا يرمز شعار البنك الاهلي المصري المستوحى من اللغه الهيروغليفيه؟ مستوحى من
5: شعار او لوجو البنك الاهلي المصري عارفينه معروف جدا مشهور جدا للناس اللي ما تعرفش ده مستوحى من اللغه الهيروغليفيه. بماذا يرمز؟ انا حاسه ان انا
6: في امتحان قبل مدرسه عاشور.
5: بماذا بص قدامك بص قدامك بص قدامك يلا
6: يلا بينا
5: بعتوا لنا يا جماعه قولوا لنا شعار البنك الاهلي المصري ده مستوحى من اللغه الهيروغليفيه يرمز لايه؟ اشرحوا لنا وابعتوا لنا على 015 59.
6: اشرحوا لنا
5: ما هيشرح
6: مش لازم تبقى نيابه بالشرح
5: مع الشرح لو في شرح في يعني
6: هي مستوحاة من الرمز او من اللغه الهيروغليفيه بس انتوا لو قلتوا لنا الشعار بتاعه ايه المفهوم بتاعه هيبقى كده الاجابه اعتقد
5: بالظبط
6: لذيذه. يلا بينا
5: يلا بينا
6: يلا بينا. الناس بتبعت الاجابه اميزنج
5: برافو عليك يا ولد
6: يلا

0: ينفعش نفوت فرصة، ما ينفعش نفوت فرصة. طيب يا جماعة، السؤال كان بيقول شعار البنك الأهلي المصري مشهور جدا جدا وكلنا عارفينه، الشعار ده مستوحى من اللغة الهيروغليفية، حد يعرف بيرمز لإيه؟ اللي يعرف بيرمز لإيه يبعت لنا على 015-5952-1006.
1: تعزينا نقول الإجابة؟
0: لا، كان نفسي بس أقول على الناس اللي بتبعت من أرقام مختلفة.
1: أنا في ناس يا جماعة
0: قفشناكوا على فكرة، والله قفشناكوا. كل ما نلاقي فيه مصداقية في الرسائل بجد، كل ما فرصتك في الفوز هتزيد. وكمان في حاجة، الناس اللي بتجاوب على سؤال واحد جاوبوا على الأسئلة كلها، كل ما بتجاوب على سؤال فرصتك في الفوز برضو بتزيد. هيكون معانا 5 فايزين النهاردة، 5 بس، كل حد بياخد معاه 4 تيكتس، تيكت لي ومعاه 3 كمان. تنقي بقى الثلاثة اللي انتوا عايزينها.
1: نقول السؤال آخر مرة عشان في ناس بتقول ما لحقناش نسمع السؤال. حاضر.

0: يعني مع ان في ناس بعتت الاجابه بس انتوا عشان عاملين ستريك حلو وماشيين في الثلاث اسئله اللي فاتوا كويس فهنعيد لكم السؤال تمام. بماذا يرمز شعار البنك الاهلي المصري المستوحى من اللغه الهيروغليفيه؟
1: تمام نعيده تاني. شعار البنك الاهلي المصري معروف جدا انا برسمه بايدي اهو, ده مستوحى من اللغه الهيروغليفيه. بيرمز لايه؟ هو بيرمز لحاجه وليه معنى, تبقى معلومة لذيذة جدا جدا عامة يعني.
0: طيب
1: لما كانش يعرف هيعرف ان شاء الله لما نقول الاجابة. هنقول الاجابة دلوقتي ولا خلاص؟
0: لا يعني
1: ماشي
0: تمام
1: ندي فرصة. يوسف انت كويس؟ ندي
0: أنا
1: فرصة.
0: انا دلوقتي بعمل شوية بتقصى الحقائق عامة عشان في عندنا في بص يا جماعة
1: كورومبو قاعد دلوقتي.
0: بص مجهود حلو جدا وانا لو منكم كنت عامل كده على فكرة, ان هو لو انا سمعت مثلا مسابعة على الراديو وفيها واحد هيكسب بلس 3 أو بلس 1 أو أي حاجة هخش بكذا راس عامة فاهم القصة دي كويس قوي. بس برضو في ناس
1: يعني مش كده
0: من نفس
1: يعني
0: ال
1: ندي فرصة برضو.
0: لا لا يعني شاركوا طبعا عشان انتوا كده فرصتكم بتكبر. أنا فاهم وكل حاجة مفهوم. بس مش عايزين نخلي إن يصفصف في الموضوع ان يبقى كله تبع جروب واحد. احنا عايزين ناس كتير وناس مختلفة تشوف وتروح وتحكي
1: بالويكند.
0: اكتر لمعرفها عن التجربة اللي هم هيعيشوها مع البنك الاهلي المصري في جام فاميلي ويكند في المتحف المصري الكبير.
1: المقام بكرة وبعده الجمعة 16 والسبت 17 من اكتوبر جام فاميلي ويكند.
0: بص بقى الاسئلة بقى بحبها اللي هو ينفع اللي ما يكسبش يحضر عادي. لا ما ينفعش ما اسفين.
1: يعني عن طريقنا لازم تكسب علشان تحضر. ممكن تستفسر بعد كده عن الايفنت ده طبعا عن طريق يا البنك الاهلي المصري او المتحف المصري الكبير وتقدر تعرف كل التفاصيل. اكيد يعني الايفنت مفتوح لناس كتيرة جدا جدا. بس احنا هنكسب 5 بس ومعانا الاسئلة دلوقتي. احنا فضلنا كده سؤال صح؟
0: نقول طيب. السؤال ده دلوقتي ونقول الإجابة الأول.
1: استنى نقول الإجابة. إحنا سؤالنا كان على شعار البنك الأهلي المصري المستوحى من اللغة الهيروغليفية بيرمز لإيه؟ قول لهم يا يوسف.
0: بصوا يا جماعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بالظبط ماشي.
1: هتفك لهم الخط بقى ولا إيه؟
0: هو إيه بقى اسم الشعار مستوحى من الرمز الهيروغليفي نبو تمام ومعناه الذهب, بينما الرمز بر يعني البيت, فهو بالتالي بر نبو اللي هو بيت الذهب.
1: بيت الذهب هو بيرمز لبيت الذهب. دي كانت بس شرح تفصيلي كده علشان لمعلوماتكم عشان لو سألتوا السؤال ده في اي حته بعد كده. بس شعار البنك الاهلي المصري بيرمز لبيت الذهب, كلمه بيت الذهب. الف مبروك لكل الناس اللي جابت الاجابه دي صح. و فضل لنا سؤال كمان
0: هنقوله لكم. لسه عندنا لينكين او لينك وحته وفي ناس بقى بعت لنا دلوقتي برضو سؤال جميل وسؤال وجيه وسؤال عظيم الصراحه. عايزين نقول في حد يقول لك طب انا لسه فاتح الراديو دلوقتي هل ده معناه ان انا راحت عليا الاسئله اللي فاتتني دي؟ لا ما راحتش عليك خالص, بالعكس ابعت لنا اجابتك عشان تقدر تلضم في اللي فات. احنا بس بنقول ان احنا بنحاول الناس اللي معانا من الاول
1: يكملوا معانا
0: يعني للاخر, وفي نفس الوقت برضو اكيد تم اختيار ناس من اللي جاوبت معانا الاسئله يعني. وفي ناس ان شاء الله يعني فاضل لنا سؤال فشدوا حيلكم.
1: لسه في فرصه وان شاء الله ان شاء الله في اخر الحلقه النهارده هنعلن عن الخمسه الفايزين. لسه قدامكم فرصه, ابعتوا لنا على 015 5952 1006.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7016 جنيه للبيع و 6981 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 21 ب 6140 جنيه للبيع و 6110 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 49736 جنيه. سعر الفضة عيار 999 100 جنيه للبيع 96 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: تشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه لسه مكملين معاكم وهانت وهنعلن عن الفايزين. بس احنا لسه كنا بنقول لكم اخر سؤال، مش اخر سؤال بس سؤال قبل الاخير، لسه فاضل لنا سؤال كمان. طيب هنقول السؤال دلوقتي ولا ايه؟
2: نقول السؤال بس تعالي كده سريعا،
1: عايز شرح شويه،
2: نراجع الاسئله اللي كنا قايلينها. احنا كان معانا اربع اسئله ومعانا سؤال خامس عشان هيبقى معانا خمس فايزين. السؤال الاولاني كان بيقول متى تم تأسيس البنك الأهلي المصري؟ والإجابة بتاعته كانت 1898. السؤال الثاني بيقول متى تم إصدار أول عملة إيه ورقية من البنك الأهلي المصري؟ كانت 1899 بعد تأسيس البنك بسنة. السؤال الثالث بيقول رقم السجل التجاري للبنك الأهلي المصري؟ 1.
1: هو الإجابة رقم 1. بس عشان
2: تمام
1: مش هنقول اختيارات.
2: السؤال الرابع بيرمز لايه شعار البنك الاهلي المصري اللي هو اخضر في ذهبي ده؟
1: المستوحى من الهيروغليفيه.
2: قال لك هو بيتكون من كلمتين بير ونبو اللي هو بيت الذهب.
1: مصمم يتكلم هيروغليفي ما اعرفش ليه. بيت الذهب.
2: انا مش مشكلتي انت معكيش هيروغليفي.
1: معيش هيروغليفي؟
2: انا دي مش مشكلتي
1: يعني، مش كده، مش في الاوبشنز عندي. معايا حاجات تانية.
2: معاكي ايه؟
1: يلا معايا الستر والصحة الحمد لله رب العالمين. مش محتاجين اكتر من كده.
2: طيب
1: والله
2: ماشي. في ناس بعتلنا مين تاني؟ حاضر، احنا هنقول ايه السؤال الاخير بقى. السؤال الاخير بيقول ايه يا جماعة؟ السؤال
1: إيه؟
2: تريكي شوية بس احنا هنوضحه دلوقتي. البنك الاهلي المصري هو شعاره بنك الاهلي المصري بنك اهل مصر، ده الشعار
1: بتاع البنك،
2: البنك اللي هو عمتن. اللي مكمل معانا على طول
1: بالظبط.
2: لكل حمله اعلانيه بيبقى فيه شعار للحمله نفسها
1: او سلوجن يعني للحمله
2: يعني مثلا يتقال لك فاكرين بتاع حافظ على بياناتك اللي كان بتاع عصام عمر كان خطير
1: ما تشاركش الناس بياناتك
2: وكتبه. اللي هو اللي كان مش عارف ايه واحد ربك الكاتالونيه دي كانوا هم عاملين عليها
1: واحد ربك هو الواحد اتنين مش
2: لا فقط. دي اللي على التيك توك الثانيه
1: دي الاغنيه اللي انا عارفاها.
2: ايوه هو كان بياخد نفس التيمه يعني وبيقول للناس تحذيرات عشان ما يدوسوش على فكان مثلا الحمله الاعلانيه دي كان ليها شعار، وبعد ما الحوار ده بيحصل بيقول البنك الاهلي المصري بنك اهلي مصر
1: بالزبط.
2: فاحنا عايزين شعار الحمله اللي موجوده دلوقتي على اللوحات الاعلانيه في الشوارع.
1: عايزين نركز بقى الناس اللي سايقه
2: بقى
1: شوفوا شعار البانرز اللي موجوده للبنك الاهلي المصري عامل حمله اعلانيه الفتره دي. عايزين نعرف ايه اللي مكتوب. بعتوا لنا على 015-5952-1006. كله يركز بقى يا جماعه،
2: كله يبقى احلق.
1: سؤال فجائي،
2: يلا بينا.
1: اخر لينك
2: هنقول فيه الاسئله بالفايزين بالاجابات بكل حاجه اللي جايه على طول. يلا بينا.

0: طيب تقريبا لقد حان الوقت بس عايزين نوضح اكتر السؤال الاخير يا جماعه. كان بيقول في حمله اعلانيه عاملها البنك الاهلي المصري حاليا دلوقتي، ما كانتش في رمضان، ما كانتش قديمه، لا دلوقتي حالا، وموجوده في بانرز كتير، في شوارع كتير، في اعلانات كتير، مكتوب في ليها شعار كده او سلوجن للناس اللي فاهمه، شعار الحمله مش شعار البنك الاهلي المصري نفسه، شعار الحمله اللي معموله دلوقتي من البنك الاهلي المصري، لان في ناس اتلخبطت شويه بعت لنا شعار البنك الاهلي المصري،
1: وفي ناس بعت لنا
0: حملات قديمه قبل كده اللي فاكرينه يعني بعتوه، بس احنا عايزين الحمله اللي موجوده دلوقتي للبنك الاهلي المصري عاملها، ويعني حاسه ان ده سؤال لذيذ قوي، وحاسه انه بجد هيكون بالحظ جدا اللي معدي تحت البانر جنب الاعلان هيشوف الجمله هيبعت لنا بسرعه، ان شاء الله هيكون في فرصه كبيره جدا جدا جدا للفوز. وزي ما قلنا ان احنا هيكون معانا 5 فايزين النهارده، كل فايز هيكون ليه 4 تيكتس، تيكت ليه ومعاه 3 كمان، 3 من اهله، اصدقائه، اسرته، اولاده، قرايبه، اي حد انت نفسك يكون مشاركك في جيم فاميلي ويكند المقام بكره الجمعه 16 اكتوبر والسبت 17 اكتوبر في المتحف المصري الكبير. وطبعا البنك الاهلي المصري يعني اتكلمنا عن حاجات كتيره جدا وعرفنا معلومات من خلال الاسئله بتاعه المسابقه النهارده، وعرفنا حاجات ما كناش عارفينها، منها شعار البنك الاهلي المصري، الشعار اللي احنا حافظينه طول حياتنا. انا عن نفسي ما كنتش اعرف ان هو من اللغه الهيروغليفيه ومعناه بيت الذهب، وده كان احد الاسئله اللي موجوده معانا النهارده. تعالى اعدي كده على الاسئله واحده واحده. خلاص، اول سؤال كان بيقول تم تاسيس امتى البنك الاهلي المصري، سنه كام امتى تم تاسيس البنك الاهلي المصري، وكانت الاجابه الصحيحه 1898. السؤال اللي بعديه، امتى تم اصدار اول اوراق نقديه مصريه، سنه كام برضو، والاجابه 1899. ده كان تاني سؤال. تالت سؤال بيقول الرقم او رقم السجل التجاري للبنك الاهلي المصري، والاجابه كانت رقم 1، السجل التجاري وليس السجل الضريبي، الاجابه كانت رقم 1. وكان في سؤال برضو اللي احنا لسه قايلين عليه اللي بيتكلم عن شعار البنك الاهلي المصري بيرمز لايه، وهو يرمز لكلمه بيت الذهب. اخر سؤال معانا كان بيقول الحمله الاعلانيه المقاومه من البنك الاهلي المصري حاليا اللي موجوده اعلاناتها في الشوارع كلها، ايه الشعار بتاعها او ايه السلوجن بتاعها او ايه الجمله اللي مكتوبه على الاعلان؟
1: الجمله المكتوبه دلوقتي على اللوحات الاعلانيه اللي موجوده في مصر كلها، تلاقيها في الشوارع وعلى الكباري وعلى الطرق وكده وفي الفروع في كل حته، جمله هي فاميليار شويه على ودننا، يعني جمله اتعرف عليها وسمعناها من زمان بس هم عاملينها بشكل كده كبير. يقول لك عندك استنى دقيقه، هو ده الجمله المكتوبه على ال
0: عندك استنى
1: وهي ملهاش علاقه باي حاجه تانية على فكره،
0: ملهاش علاقه باي حاجه،
1: هي بس هم اختاروا، بس هي حركه ذكيه منهم ان هم ركزوا على الجمله دي،
0: يستوقفوا الناس كده
1: بالظبط.
0: عندك استنى دقيقه عشان في حاجه مهمه عايزه تتقال. ده شعار حمله البنك الاهلي المصري، الحمله الاعلانيه اللي مقاومه حاليا، لان في ناس كتير قوي بعتت لنا اجابات الحاجات اللي كانت بتاعه رمضان والحاجات القديمه وشعار البنك الاهلي المصري في العموم، مش ده كان الاجابه الصحيحه، بس يعني ضيقنا شويه بقى الاوبشنز علينا، بس احنا
1: يا مدام جان حضرتك بعتي الاجابه بعد ما احنا قلناها على الهوا. صباح الفل.
0: ميرسي يا مدام جان، نورتينا والله.
1: والله
0: شكرا شكرا شكرا.
1: في مين تاني؟ في في ناس كتير بعتت، بس يعني احنا هنقول دلوقتي اسامي.
0: احنا جالنا الاسامي.
1: ايه؟
0: جالنا الاسامي صح؟
1: جالنا الاسامي.
0: طيب يلا يا جماعه لحظات علشان هنقول مين سعداء الحظ الخمسه اللي هيفوزوا بزيارة لجيم فاميلي ويكند في المتحف المصري الكبير بكرة أو بعده، يعني هو مش هتروح بكرة وبعده، هتختار يوم المناسب ليك، يا بكرة الجمعة يا بعده السبت، وتقدر تروح أنت وأسرتك، أنت وأصحابك، أنت وأخواتك، انت واي حد انت نفسك فيه، لان كل فايز من الخمسه هيكون معاه 3 تيكتس زياده، فكل فايز هيفوز ب4 تيكتس التوتال بقى علشان تقدروا تستمتعوا بجام فاميلي ويكند. يلا يا جوجو
1: يلا بينا. طيب الاسامي اللي فازت معانا النهارده، اول حد واكتر حد كان بيجاوب معانا صح وجاوبت على الخمس اسئله والخمس اجابات صح، نورهان فرج محمد. الف مبروك لنورهان، دي اول فائزه موجوده معانا النهارده، هتكسبي 4 تذاكر، واحده ليكي وثلاثه لحبايبك عشان خاطر تحضروا الجام فاميلي ويكند من البنك الاهلي المصري في المتحف المصري الكبير خلال اليومين اللي جايين دول ان شاء الله.
0: نورهان فرج محمد
1: بالظبط كده،
0: اول فائزه معانا النهارده، الف مبروك.
1: بالظبط. تاني فائزه معانا وهي نرمين الشحات سعيد. نرمين الشحات سعيد،
0: نرمين الشحات سعيد، الف مبروك.
1: تمام
0: تمام، دي تاني فايزة.
1: تالت حد السيد وسام عادل محمد، ده تالت فايز موجود معانا
0: الف مبروك
1: النهاردة. ومحمود عبد الكريم محمود، ده الفايز الرابع. واخيرا الاستاذة غادة ضياء.
0: غادة ضياء الف مبروك، والف مبروك لكل الفايزين، هيتم التواصل معاكوا اكيد علشان تستلموا التيكتس بتاعتكوا وتختاروا اليوم اللي يناسبكوا علشان تحضروا وتستمتعوا بالفعاليات اللي هتكون مقامه في جام فاميلي ويكند، من عروض ثقافيه وتراثيه وموسيقيه وحرف يدويه وانشطه كتيره جدا جدا تناسب كل الاعمار، واكيد طبعا تستمتعوا بالمتحف المصري الكبير.
1: يا جماعه وقتنا النهارده خلص، وكانت حلقه دسمه وفيها مفاجآت، وكانت حلقه استثنائيه زي ما قلنا لحضراتكم، لكن لو احنا حلقتنا النهارده خلصت فاحنا دايما مسابقتنا وألعابنا وأفكارنا ما خلصتش، عشان موجودين دايما معاكم كل يوم الحد الخميس من 8 ل 10 الصبح. فن إمام ويوسف التهامي، فعيش صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. صباحكم

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحد الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير، فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: اعمل فولو لنجومة ام على instagram.com/نجومة ام.
3: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
4: العاشرة صباحا على نجوم فهم،
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
4: وزير الخارجية يبحث مع نظيري الكويتي والقطري في اتصالين هاتفيين التطورات الإقليمية في المنطقة وأمن دول الخليج.
5: قوة تحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية.
4: شبكة CNN الأمريكية تكشف أن الإدارة الأمريكية تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال.
5: تحليق طيران مروحي إسرائيلي مكثف في أجواء محافظة درعا بالجنوب السوري.
4: جامعة القاهرة تعلن تخصيص 150 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة القصر العيني الجديد على أن يكون الصرح الطبي الجديد امتداد القصر العيني الحالي وليس بديلا عنه.
5: وزارة التضامن تعلن صرف معاش تكافل وكرم اليوم عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.
4: باريس سان جيرمان يفوز على مانشستر سيتي 4-2 في دوري أبطال أوروبا.
5: الزمالك يواصل تدريباته في كيغالي استعدادا لمواجهة فريق الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.
4: منتخب مصر الناشئين يخوض أول مرة له في الدوحة اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج.
5: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وتقلبات جوية ليسوء طقس خريفي، والعظمى في القاهرة 28 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
5: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
3: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
6: يا حبيبتي. ذاكري
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين
7: بعدين

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح، تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. استنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وطبعا قبل ما ابدا اي حاجه، انتوا عارفين البدايه، والبدايه المره دي مختلفه، بس لازم اصبح على نجم المكسر الملك ميدو اللي معايا كل مره، اللي يعني دايما وجوده معايا كده بيبسطني. وانتوا عارفين طبعا ان ميدو كبير مشجعي الزمالك في نجوم اف ام، وانا اهلاوي، وانا ما شفتكمش من ساعه الخميس اللي فات، فكان في ماتش اهلي وزمالك كده وحاجات وحركات. منوره ميدو والله، لا يعني ومبسوط، بس احلى حاجه في ميدو دايما ابتسامته، فرحان يشوفني كده اللي هو حبيبي يا حوده وبتاع، ما حصلش حاجه. لا حصل. صباح الفل عليكم، خميس نهايه الاسبوع، الحمد لله وصلنا على خير، ودايما بنكون مع بعض عشان نحضر نفسنا بقى ايه للويك اند والاجازة. اللي عندهم اهالي كده، اللي زي اللي عندهم اطفال، عارفين الاسبوع الجاي في امتحانات، فربنا معاكم في مذاكرة مع الولاد الصغيرين، عندنا عربي ودين ودراسات وحاجات جميلة قوي هنفرح بها مع بعض. فاحنا جايين نفك مع بعض بقى خلاص، عشان عارفين الويك اند ده ايه، في مذاكرة كتير. بس موضوعنا النهاردة موضوع انا حصل لي شخصيا كده، دخلت في النقاش. احنا في زمن الصورة، في زمن اللقطة، في زمن ان اي حد يقدر يعمل لنفسه صورة جيدة على الانترنت، سواء السوشيال ميديا بقى بكل انواعها، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، لينكدين، اي حاجة، وكل حاجة لها حاجة. فبتلاقي الصورة بتتبنى بشكل كويس، صورة شكلها حلوة قوي، فانت بيجي لك ساعات في دماغك كده تقول واحد او واحدة يبقوا مشهورين على السوشيال ميديا كتير، عندهم متابعين كتير، وبيتكلموا كلام شكله حلو، و وانت تكون مثلا شغال في نفس المجال، فتقول يا عم ده فاضي، يا عم ده بس هو بيعرف يتكلم وبيعرف يحط صور وبيعرف يعمل فيديوهات، لكن في الشطارة لا لا لا، ده نشطر بكتير قوي. عارفين محمود عبد المجيد ده اللي عنده المواطن المتفائل ده كلام يا عم، ده ابيض على الابيض، ده مفيش، ده هو بس ايه بيعرف يعمل كام فيديو بيقول كلمتين حلوين وهي ضربت معاه، فخلاص بقى الناس كلها شايفة ان هو بيقول كلام حلو. ده نظرية، هو الناس شايفة لا ده انا اشطر، دول مش شطار. وفي حد تاني يقولك يا عم ما هي دي برضو شطارة، ما هي دي شطارة، عرفوا الصورة تتعمل ازاي، عرفوا الكلام يتقال ازاي، وبقوا بينزلوه بطريقة تنفع وشكلها حلو، وبتخلي الناس بتستمع وبتتفاعل وبتدور وبتتعلم. انت مع انهي مدرسة؟ هو الشاطر ما ينفعش يتكلم عن نفسه او ينزل صورته او يبقى بيتكلم بشكل حلو على الانترنت، ولا ممكن يعمل كده؟ هي شطارة ولا فهلوة؟ مين؟ هل انت عايز لا انا عايز ابقى شاطر؟ هو كده انا شاطر وجامد قوي، بس حظي وحش، ما بعرفش موضوع الانترنت وموضوع السوشيال ميديا ده مش جاي معايا. وفي ناس تانية تقولك لا يا عم الصيت ولا الغنى، ما ده صيت، هو زمان الصيت ده كانت الناس تتكلم عليك، دلوقتي بقت الناس بتعمل الصيت ده على السوشيال ميديا. مين فيهم انت من المدرسة دي؟ لا انا عايز شطارة وابقى دارس وعارف وعارف كل صغيرة وكبيرة وملم بكل المواضيع وشاطر قوي، ولا ان انا ممكن يبقى عندي شطارة في حاجة معينة بس طريقة كلامي عنها واسلوبي احسن بكتير؟ يعني عارف ايه بعد كده برضه، يعني نرجع لكم تاني ايه ماتش الاهلي والزمالك مثلا، قال لك يا عم دي ضربة حظ، دي مشيت معاهم كده، ده الأهلي في أسوأ حالاته. تمام يا ما كسبت. المحصلة النتيجة إيه؟ إن إحنا كسبنا. فاس يعني يا ميدو ده مسجات كتير قوي جاية لك على سوق الناس بتتكلم وتقول تتعوض يا ميدو وبتاع. طب عندنا طبعا صديقتنا آية وائل سعيد أول واحدة دايما بتبعت لنا صباح الفل يا آية نور. انت عارفين آية دايما هي اللي بتحب تصبح علينا أول واحدة وناس كتير، بس دايما آية أنا بحب أصبح عليها عشان دايما هي أول واحدة بتصبح علينا. احنا طبعا أنا مش هسيبك كده موضوع الأهلي والزمالك مخلص بالنسبة لي، ويعني الأغنية اللي جاية طبعا انتوا على رأي معلقنا الكبير أيمن الكاشف قال لك قيام جلوس الأدي الأهلي بيدي دروس ولا يا كابتن ميدو؟ تمام ماشي بيهزلي اللي هو ايه بعد الحلقة نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا نطلع بهاء بقى وننبسط بقى. الله ميدو بهاء صوت.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم يا جماعه. النهارده بنسال يعني شطاره كتير ولا حبه فهلوه؟ اكيد انتوا شفتوا في حياتكم وممكن ما تكونوا شفتوا، ما اعرفش، انا بسال السؤال. حد ممكن يبقى موهوب قوي قوي قوي وشاطر قوي قوي، بس في حد تاني يعني يبقى الموهبه مش قد كده والشطاره اقل، لكن بيعرف يبيع نفسه كويس، بيعرف يوري شغله كويس، وتلاقي الناس مهتميه بيه وبتقول ده شاطر وده فظيع، والتاني يبقى زعلان. طب يعني ده وحش ولا حلو؟ ده مين؟ طيب يعني دي غلطه اللي هو بيعرف يتكلم وبيعرف يعبر وبيعرف ينزل حاجات على السوشيال ميديا ويعمل، ولا هي ماشيه معاه كده بالحظ ولو كنا في زمن تاني كان التاني ده بقى هو اللي بقى احسن؟ ايه الموضوع؟ رسائل كتير جايلنا، عايزين نصبح على ماهر، صديقنا ماهر من امريكا بيقول صباح الفل يا ميدو وصباح الفل يا حوده. يا ماهر صباح الفل عليك يا ماهر، ده انت مساء الخير عندك، ده انتوا في هزيع الليل دلوقتي. صباح الخير يا محمود المواطن المتفائل وهابي ويك اند. ده احمد متولي، صباح الفل عليك يا احمد ومنور الدنيا دايما. عندنا صباح التفاؤل يا حوده ونهارك سعيد. بص انا بقيت بستنى بصمه في يوم الخميس. بتقول ان هو بصمه يوم الخميس انها لازم تسمعني عشان بيدي لليوم طاقه غريبه. يا ستي ربنا يكرمك يا رب، دي يسرى. صباح التفاؤل يا يسرى، ودايما معانا كل خميس، وايامك يا رب كلها تفاؤل وتبقى فيها طاقه وصباح الفل. صادقنا محمد سمير كنفاني، ازيك كنفاني؟ تحيات، بيقول تحياتي من اسكندريه، منوره كنفاني، ويا رب كل اهل اسكندريه يبقوا مبسوطين. والجو دلوقتي في اسكندريه خطير، انا عارف ده وقت اسكندريه وقت الخريف ده. هدى من اسوان بتقول صباح الفل، انا بس عايز اصبح على ميدو واقول له هارد لك للزمالك. هدى من اسوان بتقول لك هارد لك يا ميدو. معلش بتحصل يا ميدو بتحصل. صباح الخير يا احلى حوده وحشتنا. صديقتنا وصال من ليبيا بتقول لك تتعوض يا ميدو، انت كده كده فايز في عينينا يا ملك الميكسر. شوف الكلام اللي جاي يطبطب على الناس، والله العظيم شوف الناس الاخلاق، فايز في عينينا. ايوه هو الكلام حلو الكلام ده، انت كده كده فايز واستمر والطريق والنور في نهايه النفق، مفيش مشكله خالص، احنا مبسوطين احنا كاهلاويه. احنا بتقول لك اميدو احنا معاك يا ملك، وبيطلبوا حكيم في النص وماله. صباح الفل والتفاؤل والامل يا حوده، هناك فرق كبير بين الشطارة والفهلوة. بتاع الفهلوة ممكن ينكشف على

بتشوف المسج. هدينا شفنا المسج عشان انت بس ايه اللي قالت لي بتقولي عشان اخر مره بعته ما لحقتش الحلقه خلصت اهو. شفت المسج اهو. صباح الفل عليك. صباح الفل. انا كريم محمود بكره الاهلي جدا. معلش يا كيمو عادي بقى. مش لازم يا كيمو. احنا مبسوط احنا بنحب الاهلي جدا يا كيمو. منور يا كيمو. صباح الفل والياسمين والورد يا حوده. موضوع الحلقه مهم جدا. الفاعليه هي اللي بتكسب الايام دي. عبير عبد الله من القاهره. يا مواطن يا متفائل. يعني ايه يا ياسمين؟ يعني ايه يا عبير؟ اسف. يعني ايه اللي يعني الفاعليه هي اللي بتكسب؟ يعني ايه الانتاجيه؟ يعني اللي الواحد بيعمل. وعشان انا مش فاهم اشرحي لي اكتر عشان نفهم مع بعض. شنودة مجدي من استراليا. صباح الفل يا شنودة او مساء الخير عليكم. بيقول لي انا عيد ميلادي النهاردة. كل سنة وانت طيب يا شنودة. والله كل سنة وانت طيب ودايما كده في صحة ودايما بتبعت لنا اول باول. صباح الفل. بحكم العيشة في بلد اجنبية الاجانب عايشين على السمعة وعاملين نفسهم عارفين في كل حاجة وهم على الله. بس عشان في سيستم فكله بيتغطى. يعني بالسيستم مغطي على الكل. ده شريف من استراليا. فشريف بيقول لنا يا جماعة ان في ناس زي مثلا في الدول الاجنبية هو بيقولوا لنا ان هم اجمد حاجة وعقدة الخواجة وكلام كبير. لكن هم بيعرفوا يبيعوا اللي هم بيعملوه. فشكلهم حلو. صباح الفل. السوشيال ميديا ازدهرت بالصدفة في فترات زي الثورات وكورونا. لولا كده ما كانش هيبقى الكم ده موجود. فحد بيقول لنا ان هو بسبب الظروف السوشيال ميديا ناس كتير انتشرت عليها ولو كانت ده مش موجود ده كان صحيح. طب انا هقولك على حاجة. كلامك انا مقتنع بيه 100%. وانا بدأت حقيقة انا شوف انا مقتنع بكلامك. انا بدأت على السوشيال ميديا في فترة الكورونا. يعني انا بدأت على السوشيال ميديا في فترة الكورونا. البرنامج اللي كان اسمه كلاب هاوس اللي هو كان الناس بتتكلم فيه صوتيا دوت. وبدأت اتكلم وبدأت احكي حكايات والحكاية والرواية. وفعلا انتشرت وبدأ يبقى ليا متابعين. وبعد كده دخلت على انستجرام وفيسبوك ونشر. بس السؤال هل اللي عمل كده هو غلطان ولا هو او هي استفادوا من الظروف اللي فيها الفرصة اللي جت ان انت ممكن تعبر فيها عن نفسك بطريقة. وانا بقولك على حاجة. السوشيال ميديا عامة زي اي منصة زي الراديو زي التلفزيون ليه طريقة. في ناس ممكن تبقى شاطرة قوي قوي قوي قوي بس لما بتطلع تتكلم على السوشيال ميديا او في التلفزيون او في الراديو ما عندهاش الاساسيات او الطريقة اللي تخلي المستمع او المشاهد يتشد. دي شطارة ولا ملكة ولا هي جت معاها بالحظ او جت معاها بالحظ. ان ده موضوع مهم. احنا يعني عارف انا في حيرة من امري وانا بتكلم معاكو وناخد وندي مع بعض. هي بعتالي عبير بتقول لي قصدي الفهلوة هي اللي بتكسب. دي يا استاذ محمود دي عبير كانت بتقول لي ان الفهلوة هي اللي بتكسب. استاذ محمود تاني. لا خلاص. صباح الفل يا حودة. انا خلاص متابع برنامج كل خميس. برنامج لذيذ. عايز اسمع شراموفرز وانا عماد كرم. يا صباح الفل عماد ازيك الاخبار. في حد بيقول لي طبعا دي شطارة بس مجرد بالصدفة. اللي هو استفاد من الموضوع بس كانت مجرد صدفة. مجرد صدفة. بس احنا جماعة هي بقى صدفة هي شطارة. احنا جايين ننبسط النهاردة مع بعض ونشغل شوية اغاني كده ونفرح. وانا عارف ان ميدو مشغل لنا حاجه بقى ايه ما هو فرحان بيا غالبا. يعني هو فرحان ان انا جاي كده ومبتسم والابتسامه من هنا لهنا. بس هو طبعا انا مش عشان الاهلي كسب الزمالك. انا عشان قاعد مع ميدو. ده ميدو ده عادته لذه. والله. بس هو عايز يقول لي ده يوم حلو قوي. فايه اليوم الحلو ده؟ الله ميدو.

0: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا طريق العين السخنة القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق
1: حل الوحيد ان ابعد بعيد.

0: facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. خميس بقى يا جماعه، لازم نتفائل، لازم ننبسط كده. خلاص الاسبوع خلص بحلو وبمر وبعبل وكله كده خلص خلاص، واحنا لسه بنتكلم في موضوعنا. شطاره تمام، ناس شطار، لكن في ناس بتعرف تبقى الشطارة مش بنفس حجم ناس تانية، بس بتعرف تبيع، بتعرف تتكلم، بتعرف تقول ايه. وزي ما انا بقول لكم، احنا في زمن خلاص البراندنج، الصورة، الشكل، الفيديو، السوشيال ميديا، كل حاجة. انت لو عندك مشغال شغلانة معينة بتخش على لينكدين، بتحاول تلمع الامور شوية، بتحاول تحسن الصورة. ده انتوا شايفينه صح ولا لا؟ عادي، انت لازم تقيم، هو ما مش مهم. انتوا اكيد يعني قولولي، اكيد قابلتوا ناس في حياتكم ممكن يبقى شاطر قوي او شاطر قوي، بس ما بيعرفوش يعبروا، ما بيعرفوش يتكلموا عن نفسهم كويس، ما بيعرفوش يقولوا ايه الحاجات في الوقت الصح. وفي ناس تانية ممكن يبقوا اقل بس بيعرفوا يتكلموا، في شطارة كده وفي تعليم، وراحوا درسوا ازاي يقولوا الكلمة وامتى وازاي. وانا اقول لكم حاجة، وانا قلتها لكم قبل كده وانتوا هتستغربوها، يمكن ممكن ناس تستغربوا ممكن تبقى عادي. انا واحد من الناس كنتش عارف قوي اتكلم قدام كاميرا وامسك مايك واقول، كنت اقف، بس لقيت ان الموضوع مش لازم كله يبقى ارتجالي، لا، في تحضير، في كتابة، في جمل تتقال، في جمل تتعلم. فقولوا لي رأيكم في الموضوع ده. ناس كتير بعتالي صباح الفل يا محمود، هو الشطارة أصلا إنك تواكب اللي بيحصل حواليك وتدور على الوسائل اللي تظهر شطارتك. يا سلام. أما الفهلوة كده كده هتتكشف، عشان مش بيبقى عنده رصيد كتير يضحك بيه على الناس، وهيلاقي ناس واعية تكشف فهلوته عاجلا أو آجلا. فهي دي منة الله بتقول لنا، منة الله بتفصصها التفصيل، بتقول إن جزء من الشطارة إن أنت تواكب اللي بيحصل حواليك. والله في وسائل دلوقتي تحسن الصورة وتخليك تبان شطارتك، لازم تستخدمها، وده جزء من الشطارة وجزء من التطور. أنا متفق، متفق جدا. شريف بيقول لنا، شريف من أستراليا بيقول لنا، جزء من أسباب سفري إن أنا ما كنتش بعرف أبقى فهلاوي، وكنت بحب أمشي دغري، بس للأسف في مجالات ما ينفعش فيها كده. يبقى عمل لنا حلقة بقى عن حنين المصر للمغتربين. يا سلام، الحنين لمصر. انا في يوم من الايام، بص يا شريف، انا في يوم من الايام كنت مغترب، انا كنت عايش بره، كنت عايش في امريكا، كنت دايما انا نفسي ارجع مصر، ورجعت مصر وقعدت الحمد لله قوي. والله البلد دي يا جماعه احسن من غيرها كتير، والواحد ما بيعرفش قيمتها بجد الا لما بيخرج منها ويبعد عنها فتره. في حاجات كده في مصر، هي فيها حاجه حلوه، والله هي فيها حاجه حلوه. طبعا اللي عايز يشتغل في السوشيال ميديا لازم يدرس ويعرف هو بيحب ايه علشان يقدمه، والفهلوة دي مش حلوة، يعني شيء مش كويس، لازم دراسة. فهي بتقول لنا ان لازم برضو الواحد يدرس حتى لو السوشيال ميديا، ودي جزء من الشطارة. صباح التفاؤل، عندي امتحان النهاردة، فاتمنى افضل بنفس التفاؤل والامتحان ما ينكتش عليا. لا ان شاء الله هيبقى امتحان زي الفل، عن زي الفل، وان شاء الله تكسر الدنيا ولا تكسري، مش واخد باله. وبيقول عندي، مش معلش كاتبين هي واحده ولا واحد، بس ان شاء الله الامتحان يطلع سهل ويبقى يوم جميل وتفاؤل ومية مية. هو يا استاذ محمود، انا كنت نايمه والله، الرغم اني ما نمتليش الا ساعتين، بس صحيت عشان اتفرج عليك. يا سلام، ده ايه الكرم الكبير قوي ده، ايه الحاجات الحلوه دي. لو في حد في الاساس شاطر في اللي بيعمله ويكون فهلاوي، فكده يعني ايه، تمام جدا جدا. وفي ناس شاطره جدا وجينيوس بقى، الجينيوس بتاعنا، بس ما عندوش المهاره دي اللي هي الذكاء لاداره القدرات، فيبانوا اقل من الفهلاوي اللي يكون اقل بمراحل من الشاطر. اعتقد ما نقدرش نلوم الفهلاوي، لان ده رزقه من ربنا انه يكون كده. اما الفهلاوه الكذابه، لا، ده فيك بقى، ده غير حقيقي ومش بتستمر، وان الناس هتفقسه. سلام. الشخص ده ولو بعد حين. فاختنا وصال بتقول لنا يا جماعة، بتقول لنا ان ممكن واحد يبقى شاطر بس عنده كده فهلوة، عنده شطارة في طريقة التعامل في الكلام، وقال لك دي نعمة من عند ربنا الواحد لازم يستفيد منها. فعلا في ناس تتعامل معهم تلاقي بتعرف تتكلم، تعرف تاخد وتدي، تعرف تعمل علاقات، هم ربنا مديهم الملكة دي. فده بيقول لك ده ما وصال بتقول لنا ما ينفعش بقى نقول عليه ان هو وحش. هو عنده جزء شطارة ومذاكر بس مش زي ناس تانية، بس هو خد اللي اتعلمه ده وكبره قوي بالاسلوب، فبتقول لنا ان دي حاجة حلوة. صباح الورد يا محمود، والله السوشيال ميديا بقت حاجة متعبة جدا، حتى لو بتقدم محتوى حلو الناس ما بيسابوش حد في حاله، فهنوجع دماغنا على ايه؟ اهم حاجة الواحد يركز في شغله ويسيب الباقي على الله. ده محمد عبد المجيد. فمحمد عبد المجيد بيقول لنا ان السوشيال ميديا فيها الحلو وفيها الوحش، وفي ناس بتقدم محتوى كويس جدا جدا جدا، بس في ناس مش عايزة تسيب الناس في حالها، تقعد تعلق، ودي حقيقة للأسف. واحدة من الحاجات السيئة للسوشيال ميديا انها في متلقي يعني بيتفرج تلاقيه ممكن يرد ردود مش احسن ردود، يعلق تعليقات سيئة. وانا نصيحتي مش اللي عايز يكتب، كل واحد حر يكتب اللي هو عايزه، احنا هنا مش بنجبر حد على ان هو يعمل حاجة ولا بنحكم على حد، لكن الناس اللي بتنزل محتوى كويس ومؤمنة بيه وفعلا درساه ومذاكرة وعايزة تعرضه بشكل كويس، نصيحة من أخوك حودة، ولا تقرأ الكومنتات الحلوة ولا تقرأ الكومنتات الوحشة، إن الاتنين يفسدوا الواحد. الحلو ممكن يخليك إن أنت تحس إن أنت أجمل واحد في الدنيا فتبتدي تعمل أخطاء، والوحش ممكن يحبطك ويخليك إن أنت مش عايز تعمل حاجة أصلا، فلا ده ولا ده. احمد السعدي بيقول والله يا حودة بالنسبه للانفلونسر والبلوجر على منصات السوشيال ميديا في تريليون فهلاوي، عشان ناس كتير بتعرف تتكلم بطريقه تشد وتلفت الانتباه الناس وتجيب فولورز او متابعين، وبيعرفوا كمان يختاروا كويس جدا المواضيع اللي ملمسه للناس فبيطلعوا يتكلموا فيها. طب ما يا سعدي دي شطاره والله، يعني ان البني ادم يبقى بيدور وعارف الشخص ده بيحب، الناس بتحب تتكلم في ايه وايه المواضيع الكويسه اللي الناس بتشد ليها، دي شطاره. لو انا بقى بعرف اعرف المواضيع كويس وبعرف اتكلم فيها، ليه لا؟ حاجة كويسة. وبيسألني هل عندك فعلا يا حودة كان عندك ستيج فرايت، يعني بتخاف من الكلام قدام الناس؟ والله كنت بخاف جدا جدا من الكلام قدام الناس. طبعا احنا وصلنا للحظة المنتظرة كل اسبوع، جماعة اللي يقدر يفتح التلفزيون يتفرج علينا يلا بينا، يفتحوا التلفزيون اللي في السكة ويقدر ينزل التطبيق ويفتح يشغل الفيديو، عشان احنا بقى دي اللحظة. كل سنة كل اسبوع بيبقى عندنا كده ايه، حنة شيماء في الاستوديو، احنا بنحب كده نفرح مع بعض، بنستنى هذه اللحظة. وطبعا مفيش احسن واحد يهيص الدنيا ويخلي الدنيا ويولعها نار، هو النجم حكيم، الله ميدو.

سلام، الحق عليه، الحق عليه فعلا. دي رسائل من تحت لتحت كده اللي مركز معايا النهاردة في الحلقة، وعارف أنا بقول مين ومين اللي بيتقاله يا عيني الحق عليه. مش واحد ولا اتنين، دول تلاتة. خلاص بقى، وصلت. طب يا جماعة، خلينا احنا كده يعني ايه، اهو على رأي وصال بعتلنا بتقولنا شهيصنا الدنيا، شهيصنا يا حجة، سلام عليك يا وصال. احنا جايين نفرح مع بعض كده وجايين ننبسط، بس برضو لازم نتكلم في النقطة دي. انا اقول لكم يا جماعة برأيي في موضوعنا النهاردة، ان احنا في زمن في ادوات كتير متاحة لنا ان احنا نقدر نعرض شغلنا كويس، ونقدر نوري احنا شطار في ايه. احنا مش لازم نستنى العالم يدور علينا عشان نعرف ان احنا كويسين. خلاص، ان الزمن اللي احنا فيه في ناس بتخش تدور على منصات تشوف مين الكويس، مين اللي انا اسمعه، مين اللي ادور عليه. فدي فرصة متاحة للجميع، ما ينفعش الوم حد بيعرف يستغل هذه الفرصة. ما ينفعش اقعد اقول ده ما يعرفش، ده نشطر منه، ده انا احسن منه، ده دي بتقول كلام اي كلام، ده كلمتين حافظاهم. مفيش مشكلة، عندنا منصات زي لينكدين للشغل، عندنا دي حاجة انت ممكن تخش عليها تكتب وتعبر عن رأيك وتعرف وتوري الناس انت شاطر في ايه وايه الحاجات اللي انت كويسة فيها. دي مهارات لازم نتعلمها دلوقتي. الدنيا اتطورت، الموضوع ما بقاش زي زمان من سنين طويلة لما كنا احنا بس ايه، انت بتخش انترفيو ولا بتتكلم مع اصحابك ولا مع اصحابك وبتبين بقى ان انت ايه كويس. لا، دلوقتي ممكن تكلم العالم كله، بس عشان تكلم العالم صح برضو ليها طريقة، وان انت تفهم الطريقة دي وتذاكرها وتبقى شاطر فيها حاجة كويسة، دي شطارة، وشطارة كبيرة كمان. فأي حد من حقه ان هو ينزل كونتنت، من حقه ان هو يعمل فيديو، من حقها انها تكتب مقال، بس مش معنى ان انت دارس وشاطر ان اسلوبك على هذه المنصات هيبقى هو احسن حاجة. لو انت شاطر بجد، لو انت شاطر بجد، خش دوري اكتبي. وحاجة تانية كمان هي الاستمرارية. اللي بيميز الشخص الشاطر فعلا في اي مجال عبر العصور هي القدرة على الاستمرارية، والسوشيال ميديا والمنصات بتدي قيمة لده. كل ما انت تقدر تنزل اكتر، تنزل كلام مظبوط بالطريقة اللي انت مظبوطة. انا لو هديكم مثال صغير، ما ينفعش تروح على منصة زي منصات انستجرام وتقول انا هنزل فيديو مدته 5 دقايق. لا، المنصة دي مش بتاعت هذا النوع من الفيديوهات، دي منصة تانية اسمها يوتيوب. لما انت تروح على اليوتيوب تنزل، لكن المنصة زي منصة انستجرام بتنزل 15 ثانية 30 ثانية ممكن لحد دقيقة. ده لو انت عايز فعلا توصل وتنزل واستمرارية، ومرة في اليوم لمدة 3 شهور. اللي بيعمل كده ده شاطر، ده عارف. فما ينفعش ان انا اقول عليه ان هو لا دي فهلوة وده مش اي حاجة وده ابيض على الابيض، زي ما انا كنت بقول معاكو. ندي للناس حقها، الناس اللي تعبت، واحنا عندنا القدرة ان احنا نختار ونسمع ونشوف الناس اللي بتقول كلام صح، الناس اللي بتقول كلام مفيد. اللي ما بيقولش خلاص مش لازم ان انا اتابعه، ان هي في الاخر الموضوع في ايدينا احنا، مفيش حاجة بتتفرض علينا. ميدو، والله انبسطت معاك، وانا كنت مستني الحلقة دي جدا، يعني بقى لي اسبوع بحضر له في الاستوديو. طبعا كل الناس انتوا عارفين ان احنا عندنا في هجوم زملكاوي عليا، بس انا الزمالك نادي عظيم وما حصلش حاجة، عادي، مرة لينا والجاية لينا برضو ان شاء الله، ما حصلش اي حاجة، واحنا اخوات واصحابه، لازم ننكش بعض كده على الهوا ويبقى في بيننا حاجات كده سبايس. هي دي حلاوة مصر يا جماعة، والله ان احنا نبقى كده ايه، بننكش بعض. دايما بكون معاكم كل خميس، بجد بكون مبسوط جدا، بطلع من الحلقة بطاقة إيجابية كبيرة جدا بسببكم، وأتمنى أني أكون أنا قدرت أوصل لكم نفس الطاقة الإيجابية دي، نفس روح التفاؤل، روح الأمل. يا رب يومكم يبقى سعيد، وإن شاء الله ويك إند يبقى جميل عليكم يا رب، وأشوفكم الخميس القادم، دمتم متفائلين.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة. هو جول جول جميل جدا.

وخطره، اوبا،

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعث

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيري الكويتي والقطري في اتصالين هاتفيين التطورات الإقليمية في المنطقة وأمن دول الخليج.
1: قوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية.
2: شبكات CNN الأمريكية تكشف أن الإدارة الأمريكية تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال.
1: تحليق طيران مروحي إسرائيلي مكثف في أجواء محافظة درعا بالجنوب السوري.
2: جامعة القاهرة تعلن تخصيص 150 فدان بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة قصر العين الجديد على أن يكون الصرح الطبي الجديد امتداد للقصر العين الحالي وليس بديلا عنه.
1: وزارة التضامن تعلن صرف معاش تكافل وكرامة اليوم عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه.
2: باريس سان جيرمان يفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.
1: الزمالك واصل تدريباته في جال استعداد لمواجهة فريق الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.
2: منتخب مصر للناشئين يخوض أول مران له في الدوحة اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج.
1: انخفاض في درجة الحرارة اليوم وتقلبات جوية ليسود طقس خريفي والعظمى في القاهرة 28 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز؟

0: بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه. وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

umagan, بنسيب سنين وذكريات. تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن.

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيما وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

نفس الشارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوب والسماعات في وداني وما استخب وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني

0: كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسد وكأني خير أو جبال وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزن وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام
1: دندن على أجمد الأغاني
2: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه
3: نجوم FM على كيفك

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.
2: السيسي يؤكد في احتفال أكاديمية الشرطة أن الحفاظ على دولة المصرية ومؤسساتها مسؤولية المصريين جميعا.
1: وزير الداخلية أؤكد أن طلاب أكاديميات الشرطة يقفون اليوم لترسيخ دعم الدولة والتصدي لأي محاولات للعبث بمقدراتها.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الكويتي والقطري في اتصالين هاتفيين التطورات الإقليمية في المنطقة وأمن دول الخليج.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة الأرمني التعاون في مجال حماية البيئة والمحمية الطبيعية.
2: جامعة القاهرة تعلن تخصيص 150 فدا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة القصر العيني الجديد على أن يكون الصرح الطبي الجديد امتداد للقصر العيني الحالي وليس بديلا عنه.
1: وزارة التضامن تعلن صرف معاش تكافؤ وكرامة اليوم عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه.
2: باريس سان جيرمان يفوز على مانشستر سيتي 4 أهداف مقابل 2 في دوري أبطال أوروبا.
1: الزمالك يواصل تدريباته في إيجالي استعدادا لمواجهة فريق الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.
2: منتخب مصر للناشئين يخوض أول ميران له في الدوحة اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج.
1: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وتقلبات جوية ليسود طقس خريفي والعظمى في القاهرة 28 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عاد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بعدين.

tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لأهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلبة اكاديمية الشرطة.
2: السيسي يؤكد في احتفال أكاديمية الشرطة أن الحفاظ على دولة المصرية ومؤسساتها مسؤولية المصريين جميعا.
1: وزير الداخلية أؤكد أن طلاب أكاديمية الشرطة يقفون اليوم لترسيخ دعائم الدولة والتصدي لأي محاولات للعبث بمقدراتها.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الكويتي والقطري في اتصالين هاتفيين التطورات الإقليمية في المنطقة وأمن دول الخليج.
1: البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% ويبرز تقدم مصر في مجال الذكاء الاصطناعي.
2: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة شروق.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة الأرمني التعاون في مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية.
2: جامعة القاهرة تعلن تخصيص 150 فدا بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة القصر العيني الجديد على أن يكون الصرح الطبي الجديد امتداد للقصر العيني الحالي وليس بديلا عنه.
1: وزارة التضامن تعلن صرف معاش تكافل وكرامة اليوم عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه.
2: الزمالك يواصل تدريباته في كيجال استعدادا لمواجهة فريق الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: البنك المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا اهلا بيكم، معايا انا نجوى ابراهيم، معاكم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900، ده التردد. صباح الفل يا ميت، صباح الهنا عليكم جميعا، جدا انا بحبكم جدا جدا، كل حاجه جدا جدا. النهارده انا مقفوره شويه، الحلقه مش بطاله، لطيفه. والله انت بتقابل نفسك كل قد ايه يا ميدو؟ شويه كده، مش دايما يعني. طيب ابقى قابلني. حلقه النهارده اسمها ابقى قابلني. دايما الكلمه دي بنسمعها الأمهات والأبهات، ومعاها كمان اللي هي سحبة الدقن دي، ابقى قابلني لو فلحت، ابقى قابلني لو نجح، ابقى قابلني. ما نعرفش ده تهديد ولا تحفيز ولا تشجيع ولا إيه الحكاية. فأنا قلت النهاردة نخليها ابقى قابلني، ونسأل بعد كده بقى، قبل ما تقول ابقى قابلني، هل أنت بتقابل نفسك؟ ده سؤال برضو مهم جداً، وانتوا هتردوا عليا طبعا وتقولوا ايه الحكايه. لكن اللي انا عايزه اقوله في الاول، ان خلي اسلوبك مع نفسك يبقى ايجابي دايما. يعني اقول لك ايه، احترم نفسك دايما. برضو نقولها كانها ملحوظه سيئه او شتيمه، ما تحترم نفسك، فاهم ولا كده؟ يعني لا، انت احترم نفسك، قابلها، كلمها، سيسها، صلحها. على رأي واحدة صاحبتي لطش لها، لا انت بتقابلي نفسك يا حبيبتي يا صاحبتي؟ قالت لي اه بقابل نفسي، ولما بقابلها بلطش لها. يا نهار ابيض. طيب الاطباء النفسيين قالوا او سموا مقابلة النفس يعني intrapersonal communication، يعني ده المفهوم بتاعهم. تعمل ايه بقى في intrapersonal communication؟ ان انت بتقعد مع نفسك، بتقعد مع نفسك تقول ايه يعني. علشان كمان اسهلها لكم، في مسرحية اسمها العيال كبرت، العيال كبرت، سعيد صالح يقولك ايه، انا بقى لما رحت انا وانا المدرسة، ودخلنا انا وانا الفصل، وسألت نفسي وعلمت نفسي ودرست لنفسي وما فهمتش حاجة. طيب انت لما بتقعد مع نفسك وتتكلم، او جرب تقعد مع نفسك وتتكلم معاها، هتفهمها؟ هتحترمها؟ ولا هتلطش لها زي صاحبتي؟ طيب ده برضو مهم جدا. الابحاث اللي هي بتقول السلف ريفلكشنز، اللي هي التأمل الذاتي والمحاسبة النفس، دول حاجتين مهمين جدا جدا. انك تقعد مع نفسك وتشوف هتقول لها ايه. في ناس تقول لك ايه، انا صعبانة عليا نفسي قوي. ناس تانية ترد تقول لا لا لا، انا فرحانة بنفسي قوي. طب خليكي فرحانة بنفسك بمناسبة ايه؟ عندك الدلائل، الورق ابوها ورق، اكتبي كده، قولي انا هقابل نفسي، او بالفعل انا قابلت نفسي وسألتها اسئلة كتيرة جدا وردت عليا ردود جميلة، وانا انبسطت من نفسي، انا مبسوط من نفسي، انا مبسوط كده. انا مرتاح كده. طيب في حاجة مهمة بقى، هل احنا عندنا مواعيد لمقابلة نفسنا؟ تعالوا نتكلم عن النفسي. انا عن نفسي بفضل قوي ان انا بقابلها الصبح، اول ما بصحى بقابل ربنا. انا صحيت بحمد ربنا يعني، والحمد لله على الحمد لله دي، وابوس ايدي وشي وظهر ان انا صحيت. ومتهيألي ناس كتيرة بتعمل كده، الحمد لله يا رب يعني استفتحنا. وبعدين تبتدي تعمل تشيك، تشيك زي الاجهزة، زي المهندس ميدو ما يقعد يخش يعمل تشيك على اجهزته، ده مظبوط، ده عالي، ده واطي، الميكروفون البتاع. انت بتشوف بقى نفسك ايه، انا ايدي اتحركت، عينيا شافت، صوابعي مظبوطة، رجليا كويسة، كله تمام. الواحد لما بيطلع له في حاجة اسمها ودنة، صغننك يا نهار ابيض، دي مزعجه وبتألم جدا. فده الحديث مع النفس ده مهم قوي. اول حاجه نقول ايه؟ ايوه يا نجوى هتعملي ايه بقى؟ اه طبعا هشرب بقى القهوه بتاعتي، اوكي هاخد معاها حاجه، لا بلاش انت تخنتي شويه. اه ابتدي يعني تبقى صادق مع نفسك. في ناس شايفه نفسها والله، ولما الناس تشوفها تشوف نفسها دي مش هي خالص، هي مالها مكعبره، هي مالها وحشه، هي مالها زعلانه، هي مالها غضبانه او متشائمه. فالوضوح والصراحه في اول اليوم مع النفس دي مقابله لطيفه وطيبه، ما فيهاش اي حاجه ولا فيها جلد ذات. انت لسه صاحي من النوم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله الثانيه امتى؟ يعني ميدو بيقول لي احيانا بيقابل نفسه احيانا. طب ما حدش بيقول لك اي ملحوظه خالص؟ طب ساره، طب سفيان، ما حدش بيقول له اي ملحوظه. طيب لكن في ناس بتبقى ماشيه بالملاحيظ بتاعتها والملحوظات. اه خلي بالك يا ابني عملت كذا، خلي بالك يا حبيبي عملت كذا، انت النمرك عامله ايه، انت المقابله مع النفس دي مهمه قوي قوي. واحنا خلال الحلقه هنشوف القعدة مع الدكتور النفسي النهاردة بقى، بدل ما تروح بقى وتدفع أقل حاجة بقى 500 و1000 كمان عشان تقعد على الشيزلونج الجلد ده، ده مش ببلاش، ده لوحده ب1000. اه وبعد كده تبتدي هو انت برضو تكلم نفسك تقول والله انا اصلا لما بعمل وعملت وسويت، وهو لك لا لا ده كده وحش كده ما ينفعش، ويبتدي يأنبك. انت بقى بتأنب نفسك؟ هنطلع فاصل ونشوف امتى بتقابل نفسك. يا هتلطش لها، يا هتدلعها، يا هيبقى في حاجة اسمها جلد الذات. دي حاجة مهمة جدا، لكن لما بتزيد عن الحد بيبقى الانسان مش لطيف ويبقى غير محبوب، وهو نفسه بيسبب تعاسة لذات نفسه. اطلع فاصل بقى علشان ايه، انا اتحمقت ولا ماشي الحال؟ انفع يعني؟ نطلع فاصل، اوكي يلا ميدو.

0: طيب السمع. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكم. ابقوا قابلوني بقى كل يوم خميس من واحدة لاثنين وبنعيد الكلام نفسه على التلفزيون فقط يوم السبت من 4 لـ5 بعد الظهر. يا ترى المقابلة الذات دي بتبقى مستمرة يوميا ولا زي ميدو كل حين ومين؟ متهيألي أهم حاجة لما تقابل نفسك تبقى صريح معاه، يعني لا تلف ولا تدور ولا تعمل شوية خباسة ولا تعمل شوية لقم ولا إنكار في حاجات. لا لا لا لا أنا ما بعملش كده، لا لا لا أنا مش بتاع كده، لا لا لا لا. مواجهة الذات أو مواجهة النفس لازم تبقى صريحة وعلى مية بيضة. أنا وحش في كذا، أنا مش مهمة في الحتة دي، أنا مش نافعة كده، أنا لازم أصلح في دي، لازم أتعلم دي، لازم لازم. دي مهمة جدا. الأمانة مع الناس مع النفس طبعا بتأدي لإيه؟ للأمانة مع الناس، مش تبقى ما حدش هيكذب على حد. وعلى فكرة لما تكذب مرة اتنين تلاتة وانت فاكر ان انت اول كذبة، لا والله دي كذبة بيضة، دي كذبة كارو، دي كذبة بامبي، لا الناس بتفقس على طول زي الفرخة كده. الناس عارفاك ده لسه قايل الكذبه دي من وبعدين اللي بيكذب بينسى، اللي بيكذب بينسى، واللي بيسمع ما بينساش ابدا، يفضل فاكرها وحاططها لك ويعمل لك فتيحه بكلامك. ده كذاب، دي كذابه، سيبك منه. فده صعب قوي، صعب جدا. تعالوا نشوف اول حاجة بتقولها لنفسك لما تقعدوا مع بعض وتجيبوا اتنين ليمون. ما هو انتوا الاتنين بقيتوا توأم ملتصق، انت بتقابل نفسك بتقعد، انا بقعد افكر ايه نجوى عملت ايه في ايه، لا انا زعلت حد، لا لازم اكلمه او لازم اكلمها، لازم اطبطب عليها بكلمتين حلوين، لان هي دي المفاتيح بتاعت السعادة، هي دي مفاتيح اللي هو التواصل. ما ينفعش ان انا ارمي كلمة وحتى لو انا مش قصدها ارميها وبعد كده الاقي اللي قدامي نفر ومش عاوز يتكلم معايا تاني، يقولك لا لا لا ده كلامها زي الدبش. طب ليه؟ اهم حاجة طبعا الصدق، لكن الصدق لما بيكون هو زي الدواء. لو انت فتحتي الدواء من جوه كده اللي هو البودرة اللي جوه وحطيتيها تلاقيها مرة على الأم، إنما الكوت اللي عليها ده بيبقى مسكر. فبرضو الصدق لازم يبقى مسكر شوية، مش معناه كذب أو نفاق أو أي كلام أو مصلحة، أنا بعمل مصلحتي بقى فأقول الكلمتين اللطاف، لا لازم يبقى فيه صدق. ليه بقى؟ أول حاجة إحنا بنقابلها لما بنصحى، الحمد لله، نقول الحمد لله، أول اجتماع بيبقى مع ربنا سبحان الله، بتسبح بتحمد، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، أصل أنا امبارح زعلت مين، أصل أنا يا رب اكرمني في الحتة دي، أنا رايح أنا جاي. إذن أول حاجة بتبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. فجأة تروح قلب الصفحة ومقابل حد، ايه يا ميد، ايه الحلاوة دي يا ميد، ويا السلام، وايه الحلقة الجميلة دي، وهو مش حالق وشعره طال، او ايه يا اختي الجمال ده، ده انت خسيتي قوي قوي، يا نهار ابيض، وهي مثلا 3X في بعض. المهم زي ما قلت لكم في الاول ان ده بيبقى مفقوس، يعني عارفينك وخبزينك وكل الحاجات دي. طيب في كمان حاجة مهمة جدا جدا، مثلا لما الواحد بيقابل نفسه بتقول لها يعني مش بتقول لها ايه، بتقول لها الكلام او الطلبات او المصارحة، ايه الاسلوب، ايه الطريقة؟ يعني هل الواحد مثلا بيشتم نفسه؟ لا ده انت بنت كده انت ليه؟ ما هي النفس دي هي انت. طب احترم نفسك. احترم نفسك يا اخي، خليها اما انت تقعد معاها حتى في جلد الذات ما تهنهاش، لا انا غلطانة في كذا وانا هتعلم ان انا اعتذر في كذا. ومن مفاتيح الحياة كلمة انا اسف او الاعتذار، مفتاح كبير جدا، ذهب وفي ألماز، اللي هي شكرا. مش مثلا تعمل حاجة لحد يقول لك ماشي، ايه انا بقى مش ماشي خالص. مرة ديت 21 جنيه، فا اوكي، فبصلها كده وبصلي قال لي ماشي، قلت له انا بقى مش ماشي، وريني انا هزبط لك الحاجات. خدت منه 20 جنيه حطيتها جنبي وقفلت الازاز. ايه تيك تيك تيك، حد يقول لحد بيعمل له حاجة لطيفة طبطب عليه يقول له ماشي، لا قول الحمد لله احمد ربنا، ما انا مش عايزة مني، انا مش عايزة حاجة مني. وعلى فكرة لو انا كنت طولت شوية وسبت الشباك مفتوح كنت هسمع شتمتي بودني من نفس الشخص. فالحكاية حكاية انه هل احنا بنتعامل صح مش بس مع الناس، مع نفسنا؟ لو احنا تعاملنا مع نفسنا كويس تأكدوا ان انتوا هتتعاملوا مع الناس كويس ازاي، ونعمل ايه ونساوي ايه لما نتعامل مع نفسنا وكمان نتعامل مع الناس ازاي. ابقى قابلني بقى، يلا احسن ما يجوش بعد الفاصل، ابقوا قابلوني.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogoomfm. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا، يبقى قابلني واحنا بنتقابل اهو. طب لما تقابلني هتقولي ايه؟ ولما هقابلك هقولك ايه؟ ولما تبعتولي هتقولولي ايه؟ يا نهار ابيض على الجمال. استنوا بقى، ده الحاج نصر حسن الانور بيقول لي الف شكر، انتوا ناس جميله، واتمنى يبقى في حاجه جميله حج وعمره. اه ده حج، انا حجيت وكم عمره الحمد لله. مساء الفل يا ماما نجوى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. طبعا ده مهم جدا. طيب في ساره

بتقولي انا عن نفسي بشوف نفسي اول ما اصحى من النوم، بحب ابص على نفسي في المرايه واحمد ربنا على شكلي، مع ان في ناس بتقولي اني مش حلوه قوي ومنهم اختي، بس حرفيا اول حاجه بعملها وببص عليها ببص على نفسي في المرايه. والله دي حاجه كويسه جدا. وبعدين برضو ساعات تقول يا رب ليه كده، ويا رب مش عارفة ايه، واصلح ايه، واظبط ايه. دي حاجة كويسة. عموما النفس اللوامة دي كويسة ومفضلة عند ربنا سبحانه وتعالى. بمناسبة ان انت بتبصي على نفسك في المراية وتبقي فرحانة جدا، كان في ممثلة زمان جميلة جدا الله يرحمها، كانت دايما يقولوا ايه دي فلانة، دي اول ما تدخل او طول النهار تبص في المرايه تقول الله يا حلاوتي، ميرسي يا ربنا. يعني الحمد بتاعها بميرسي بالفرنساوي. المهم اهم حاجه لما تقول للناس ابقى قابلني، دي بيبقوا للكبار للصغيرين. اما يجي بقى كبار السن يعملوا ايه؟ كبار السن دول حدوته تانية خالص. ليه؟ ما عندهمش وقت. يعني انت بعد ما تخلص 50 يبقى انت فاضل لك مثلا 30 ورقة كمان، او 20، او يا رب كمان يبقى 50 سنة كمان، يعني 50 ورق. الورق ده بيضيع. الوقت من ذهب. انت عندك وقت، انت ملياردير. كل شوية بقى انت بتصرف الوقت بتاعك او العمر بتاعك، بتصرفه في ايه؟ بتصرفه ازاي؟ بتعمل ايه؟ بتتصرف ازاي؟ بتتعلم ازاي؟ بتفهم ازاي؟ بتتعامل ازاي؟ يا نهار ابيض، كله ازاي؟ وضروري انتوا عندكم اجوبه. طيب اما يجي كبار السن ويجي يقول لك والله انا ما عنديش وقت، يعني تقول له ابقى قابلني، يقول لك ما عنديش وقت، وانت كمان هتقول له، مش هتقول له ابقى قابلني، هتقول له انا نفسي اقابلك، أنا نفسي أقعد معاك شوية يا كبير السن، لأني عايز أسمع كلام حلو من بتاع زمان، عايز أسمع نصيحة من النصايح الثمينة اللي بتتقدر بالذهب بالألماس. فطبعا هو علشان هو كبير في السن وعنده خبرة في التعامل، فبيديلك من وقته، مع إنه هو وقته هو كده يعني يدوب. في فيلم لذيذ قوي بشوفوه اسمه إن تايم، ده عن الوقت، ده برضو حاجة حلوة قوي لو شفتوها. في كمان هتلاحظ ان كبار السن ما عندهمش وسط. يا هتلاقيهم متفائلين جدا، والله انا عايش لغاية دلوقتي، يا اختي عليا وعلى جمالي، الله الله انا لسه عايش وبحرك ايديا وبشوف بعناية. وفي هتلاقيهم متشائمين جدا، يا رب انا هموت ازاي، وراح تطلع ازاي، وهيحصل لي ايه، ومين راح فين، ومين ده بيأثر على الأعصاب. يعني مثلا برضو هتكلم على الحادثة، معلش يا ميدو ما تكشر ليش كده، هتكلم على الحادثة، هي جت في ثانية 5 ثواني. المهم انت كل ما بتتألم نفسيا، يعني كل ما بتتنرفز، كل ما بتتضايق، كل ما بتغل وتجز على سنانك، في حاجات في الجسم بيحصل لها حاجات مش لطيفة، ألم، اللي هي أضعف حاجة عندك، اللي هو الألم يروح يأثر فيها. يعني لما أنت تزعل وتتنرفز، في ناس تلاقي ظهرها يقول لك ظهر قفش، في ناس لما تزعل قوي وتتنرفز ولا لا لا تلاقي معدتها، معدتي، يا قولوني، يعني يا رقبتي. طب قول وانا عندي، وانا مرضان، هو رقبتي فيها حاجة؟ هو ظهر؟ لا، هي دي نقطة الضعف اللي في الجسم اللي مناعتها قليل شوية. أول ما بتتضايق وتتنرفز وتتشائم وتتخانق كل يوم، هتبص لقى نفسك بتتعب. كل ما تكبر شوية، كل الورق ما يقل أو السنين تقل، هتلاقي نفسك حساس زيادة عن اللزوم. فدايما بحب أول لما أكلم معاكم في بيت العز، وانتوا منوريني فيه، منورين والله ومونسيني جدا، لازم تقدر اللي بتتكلم معاه. لو انت غني وهو على قده، خلي بالك، اوعى تتباهى قدامه. لو انت جميلة وقمرة واللي قدامك نص نص، خلي بالك،
انزلي شوية طلعتي شوية. الله على حلقة النهاردة جميلة، النهاردة بلاش هي جميلة، فستانك حلو قوي، الشوز الله، يعني طلعي. في ناس بتطلع الأوضة الفطسانة في اللي قدامها ومش شايفة أي حاجة حلوة. لا ده أنا بشوف الحلاوة كلها في شوية سحاب، أقول يا ربي جالنا شوية سحاب. أنا بحب الشتاء قوي، فأقول الله الدنيا هتبقى كويسة، والواحد بقى يحط بقى لير حاجة فوق حاجة فوق حاجة، بدل ما يفضل يشيل حاجة عن حاجة عن حاجة. طيب ده في المرونة أو الفليكسبيليتي في التعامل مع كبار السن، في التعامل مع الناس اللي على قدها، اللي على قدها في الشكل، اللي على قدها في التعامل، اللي على قدها في الكلام حتى. يعني مثلا أنا هنا لما بلاقي حد بيبعت لي حاجات، بيبعتولي يعني غير السارة اللي بتقول لي أنا ببص على نفسي في المراية مثلا. واحد بيقول لي يا نوجة يا أيقونة الإذاعة والأصالة والشياكة منورة، دي 966 مها من الرياض، ودعيلنا على الضرب اللي بيحصل، ربنا يا رب ينقذ السعودية والرياض وجدة وكل الناس يا رب، كل المسلمين، كل الإنسان في أي حتة ربنا يفتح عليه. تقول لي الأصالة والشياكة، وموضوع الحلقة النهاردة جميل جدا فعلا ومهم، الحالة النفسية ليها عامل على الطاقة الإيجابية. مظبوط، أنا من الناس اللي الحالة النفسية بتتحكم في كل حالة في حياتي، حاجة في حياتي، لو مودي كويس ولو ميدو كويس متهيالي كل حاجة تبقى كويسة. وسلميلي على ملك المكسر ميدو، شفت بقى يا ميدو، يا سلام يا ماما نجوى، وادعيلنا المحنة تعدي وكل حاجة تبقى كويسة. مها من الرياض، وبعتلي صورة. طب ابعتي صورة ليكي انت يا مها، عايزة اشوفك انت، ابعتوا صور ليكوا انتوا، هنبسط جدا جدا. انا بحبك من ايام بقلوس، احلى ماما نجوى في الدنيا، انا من ايام ماما نجوى وبقلوس بحبك قوي. سامح سامح، انا عندي اغنية حلوة في مسلسل بتاع اجمل الزهور، بغني لسامح وزكي، سامح يا سامح سامح خليك مسامح سامح، اغنية حلوة قوي عن التسامح. وغنيت لزكي، زكي يا زكي من بينادي انت زكي ولا رياضي، حاجات كده لذيذة قوي قوي. وامين يا امين كمان غنيت لامين. طيب تعالوا نشوف، انت لما بتكون في علاقة اللي بيقولوا عليها دلوقتي توكسيك، علاقة سامة او علاقة مش سوية، بتعمل ايه مع النص التاني او الناس التانية او اللي انت بتقابلهم او بتعمل فيهم ايه؟ انا قلت بتقابلهم ازاي؟ هترفع حاجب فريد شوقي كده فوق وتحت والحاجات دي، ولا هتبقى لطيف؟ هتاخده بالحضن الحقيقي؟ اصلي دلوقتي الدنيا بقت احضان، اه والله احضان وطبطبة، تك تك تك تك على الظهر، وبوس بقى من 4 مرات، يعني رجالة وستات على فكرة. في بلاد في العالم لو الراجل بس الراجل التاني ده وحش قوي، والبنت لو بس وحش جدا ما ينفعش وما يصح، يعني ده كده انبسا. المهم انت لما بتقابل الناس بتقابلها ازاي؟ بتكلمها ازاي؟ بتعلق على تصرفاتها ازاي؟ ازاي بتعتذر؟ هل نحن من المعتذرين اللي بيقولوا انا اسف، وبيقولوا شكرا، وبيقولوا عن اذنك، وبيقولوا من فضلك؟ رد قولي والله هفرح قوي. هعد المسجات، طب نطلع فاصل يلا.

0: سمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا باخر فاصل ده, وبعد كده بقى نقول لكم السلام عليكم. حاجة مهمة عايزة أقول لكم عليها, لو في من بنات أو الستات اللي بتشوفني دلوقتي بتحب شغل البيت. أنا بحب شغل البيت قوي, وأكتر حاجة بحبها في شغل البيت إن أمسح الحاجات, أسقي زرع, أغسل مواعين, أطبخ. وده بيبقى لما بغسل مواعين أقعد مثلا أسمع أغاني حمزة نمرة تامر, يعني الموسيقى بتعمل لك حاجة. ممكن أسمع كلاسيكيات القديمة, بيتهوفن, برامز, بيانو, حاجات كده باخ. طيب بالنسبة لي أنا لما بغسل مواعين هتقولوا هي مدام نجوى بتسرح بينا تغسل مواعين؟ أيوه بغسل مواعين. ليه بقى؟ أنا عمري ما جبت غسالة أطباق أبدا ومش هجيب. ليه؟ طول عمري بحب لما اغسل المواعين خصوصا الكوبايات اسمعها وهي بتزيق, يعني اي بتزيق, تبقى نظيفه وليها فوطه مخصوصه ما تطلعش وبر. يعني بينا علاقه انا والمواعين والنظافه عموما. طيب الكلام مع النفس ده مهم جدا مش جنان. اتكلمي مع نفسك يا حبيبتي, اقعدي مع نفسك وكلميها, بس بلاش جلد ذات, بلاش طخ وتلطيش, لا. لان انت لما تبتدي تتكلمي مع نفسك بطريقه مش حلوه المخ هيدي لك حاجات مش حلوه خالص, وهيبتدي ينفخ على النار, يجيب لك حاجات وحشه كمان عن اللي انت بتكلميه, يفكرك بحاجات انت كنت ناسيها ورميتيها. لا, انت تحاولي تجيبي حاجات كويسه علشان لما تتكلمي مع نفسك ده انا عملت كذا وعملت كذا وانا كويسة وانا, لكن مش يا حلاوتي يا جمالي, لا مش كده. بواجه نفسي بعيوبي باخطائي ومميزاتي وميزاتي. اعرف انا بعرف قوي اقول انا اسفة, بعرف جدا اقول شكرا. في حاجات كتيرة لازم لو ما نعرفهاش نتعلمها. موضوع ان انت تتكلم مع نفسك بصوت عالي ده مش جنان, انما طبعا هتردوا عليا وتقولي لا ده في ناس بتمشي في الشارع وتكلم ربنا وتكلم نفسها وتشتم مش عارفه ايه, لا ده جنان, ده مساكين يعني, بيبقى صعب قوي, احنا مش هنوصل للدرجه دي باذن الله. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنحب قوي نخبيها عن نفسنا؟ ده مهم بقى. قبل ما امشي كده خدوها حلقه في ابنكم يا اميره وساره وهاله, بصبح عليكم مرسي قوي على الكلام الحلو اللي انتوا بتبعتوه. بس هقول لكم لو في وقت ميدو تيني دقيقتين زي اوكي, قال لي اوكي تمام. الحاجات, اول حاجة مشاعرك الحقيقية, دي اكتر حاجة البني ادم مننا بيحاول ان هو يخبيها عن نفسه. يعني مفيش داعي ان انا اقول ان انا عندي مشاعر سلبية تجاه فلانة او فلان, لا هخبيها. كويس, حلو قوي, خبيها زي ما انت عايز. انا زي ما قلت لكم لما بتطلعها مخك بيصدقها ويهوي عليها وينفخ فيها ويطلع النار. كمان اللي بتخبيه عن نفسك اخطائك وعيوبك, لا اعترف. ايوه اعترفي, انا اخطأت, انا عندي العيب كذا وعيب كذا وعيب كذا وهصلحهم ان شاء الله. ده ما تقولش لا اصل انا معذور, اصل انا مش عارفه ايه, بلاش دي. في حاجات كمان انت مش بتحبها لكن متعود عليها بتعملها. طب ما دام انت مش بتحبها متعود عليها بتعملها ليه؟ طب ما تقعد مع نفسك وتقول هو انا متعود اعمل كده ليه؟ هو انا اقدر ما اعملهاش؟ هو انا اقدر اسيب الموبايل وانا قاعد مع اهلي؟ ابتدي بالحاجه دي, حاجه دي رفايع يعني ابتدي بالتجربه دي, احطه على جنب كده اليوم كله وجرب, هتلاقي الدنيا ماشي حلو. في حاجات مش بتحبها لكن متعود عليها. في حاجات ان انت تبقى على طول خايف ومرعوب وعندك هلع وبيجيلك البانيك اتاك بتاعت المستقبل, يا ترى هيحصل ايه، يا ترى في ايه، الخوف اللي هو بيبقى مسيطر عليك. كمان رايك الحقيقي في بعض الناس، طول ما انت قاعد بتوزك الوزازة تقول لك قول له انت وحش في كذا، قول له ما يعملش كده، قول لها ما تلبسيش كده، قول لها اعملي كده. لا، انت بتسيب ده وبتلغيه. حاول تجيب الحاجات اللطيفة السهلة ان انت تقولها وتتعامل بيها مع البشر. في كمان ان انت بتلغي خالص الحاجات اللي انت مخبيها على نفسك، زي ان انت محتاج مساعدة. انا كتير ابقى انا محتاجة مساعدة، ولادي يقفوا جنبي ويساعدوني، اختي اخواتي اهلي ناسي، يمكن صحابي قليلين لان صحابي دايما كلهم من زمان ايام المدرسة. لكن ممكن جدا قوي قوي ان انت وانت محتاج مساعدة اطلب المساعدة، بس روح للي يستحق انك تطلب منه. في ناس ما فيش حاجة تطلب منها ابدا، لان هيرجع لك تاني يقول لك ياللي يترللي ياللي عملت وسويت وياللي طلبت. خلي بالك. كمان انت بتحاول ان انت تهرب من الحاجات اللي انت عملتها وندمان عليها، ندمان قوي عليها، يا رب انا عملت ايه وانا ندمان قوي، اي وحاجات من دي. لا، واجهها، وهي الحاجات دي حاجات مواقف، كلمة ندمان عليها ليه، يا تصلحها يا تعتذر عنها يا تعمل ايه، يا تطلع صدقة، تعمل اي حاجة، بس شيل من على كتافك الهموم. كمان ان انت مصدق ان انت دايما على حق. طب ازاي هتتناقش مع الناس وازاي هتشتغل وانت حاطط في مخك حاجة اسمها انا دايما على حق؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبتي، احنا عمرنا مهما شو انا كبرت قدي ما اقولش ابدا ان انا دايما على حق. احيانا ببقى على حق، احيانا يعني ليه لا، واحيانا ببقى انا غلطانة وبعتذر وبتعلم، دي حاجة برضو مهمة قوي قوي. بس برضو قبل ما امشي احب اسألكم، ايه الحاجات اللي انت ندمان عليها، او لما تقابل نفسك او لما تعيش مع نفسك تتناقش مع نفسك وتقول لها انا هصلح نفسي في الحتة دي. كل واحد بقى يقعد يقول لي يا ترى انا عندي ايه اصلحه، يا ترى مش كل القعدة لوم وتلطيش وجلد الذات، دي تبقى قعدة تشاؤمية ومش حلوة، وهتهرب من نفسك خالص وهتصعب عليك نفسك كمان، يعني ده حاجة مهمة قوي. طيب في حاجة برضو، مفيش حد وحش في الدنيا، وحش 100%. انسى، قول انا كويس في كذا وكذا وكذا ووحش في كذا وكذا، او قولي الله عليا في الحتة دي، والله انا عملت كذا، والله انا اديت كذا. حتى العربية الخربانة اللي ما بتمشيش لو حطيتها على تل وسبت الفرملة هتنزل جري، بتمشي اهي، تعمل حادثة مناش دعوة. الساعة لو واقفة على الساعة 12 هتبقى صادقة مرتين في اليوم، مفيش حاجة كده على كلها صح خالص. وبالنسبة للساعات، اتعلم او اتعلمي مني علمة لذيذة، انا حتى ساعة في كل حتة في الشقة، والساعات كلها اقل حاجة مقدمها ربع ساعة، ما بين ربع ونص وما بين ساعة لربع، لكن الاكترية الربع ساعة والنص ساعة، دي هتريحك راحة يا حبيبتي، مش قادرة اقولك هترتاحي ازاي. حاجة مهمة جدا انك تقدم كل الساعات، يعني اهو مش من العمر بس من الوقت، ان انت دايما تبقى في نفس الميعاد في نفس المكان، من غير ما حد يبص لك يقول لك عادته كالعاده جاي متاخر. في جات لي كمان رساله لطيفه جدا جدا من السويد، وانا فرحانه قوي ان احنا عندنا ناس بيشوفونا من السويد، مش عارفه اجيبها تاني. الحقني استنى اللي هي زيرو، قلنا ايه فكرني، ايوه 046 70. بتقول لي منورة الدنيا كلها، او بيقول لي يا ماما نجوى انا متربي على ايدك من ايام بقلوز، انا احمد سعيد من السويد. الله، ده احنا بقينا عالميين، ده مش معقولة كده. بحبني قوي. بحبكم كلكم. في الاخر خالص ان انت تعيش مع نفسك شوية وتقابلها، ولازم يبقى يوميا من غير جلد ولا تلطيش ولا اي حاجة، ومن غير ما تقول صعبان عليا نفسي، ومن غير كمان ما تقول انا فرحان بنفسي قوي. لكن انا النهارده فرحانه بيكم، كل يوم خميس بفرح بيكم جدا، بفرح بيكم لما بقابلكم في الشارع، بنبسط قوي قوي من القعده معاكم. وما بقولش ابدا انا صعبان عليا نفسي، انا بني ادم راضي. الرضا هيخرجك من حاجات كتيره سلبيه، وتلاقي نفسك انت فرحان بنفسك. افرح بنفسك وشجعها دايما وظبطها طول النهار، خليها حلوه زي القمر زيكم كده. أنا كنت معاكم نجوى إبراهيم على نجوم FM 100.6، بنتقابل كل يوم خميس من 1 لـ2 على نجوم FM في بيت العز. نورتوني، بحبكم قوي قوي. إلى اللقاء، باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قصف إسرائيلي يستهدف منطقة حي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
2: الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.
1: السيسي يؤكد في احتفال أكاديمية الشرطة أن الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها مسؤولية للمصريين جميعا.
2: وزير الداخلية يؤكد أن طلاب أكاديمية الشرطة يقفون اليوم لترسيخ دعائم الدولة والتصدي لأي محاولات للعبث بمقدرتها.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيري الكويتي والقطري في اتصالين هاتفيين التطورات الإقليمية في المنطقة وأمن دول الخليج.
2: البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% ويبرز تقدم مصر في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ عدد من المشروعات في مدينة الشروق.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة الأرميني التعاون في مجال حماية البيئة والمحمية الطبيعية.
1: جامعة القاهرة تعلن تخصيص 150 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة القصر العيني الجديد على أن يكون الصرح الطبي الجديد امتدادا للقصر العيني القديم وليس بديلا عنه.
2: وزارة التضامن تعلن صرف معاش تكافل وكرامة اليوم عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: في احتفاليات كلية الشرطة بتخريج دفعة جديدة، السيسي يؤكد أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات ويحذر من محاولات الكذب والتشويه.
2: وزير المالية يؤكد خلال لقائه بمستثمرين دوليين على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مع تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
1: البنك الدولي يرفع توقعات لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% ويبرز تقدم مصر في مجال الذكاء الاصطناعي.
2: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة الشروق.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسلط الضوء على التوسع في طبيعة برامج توكاتسو الياباني بالجامعات المصرية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة الأرملي التعاون في مجال حماية البيئة والمحمية الطبيعية.
1: جامعة القاهرة تعلن تخصيص 150 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة القصر العيني الجديد، على أن يكون الصرح الطبي الجديد امتدادا للقصر العيني الحالي وليس بديلا عنه.
2: وزارة التضامن تعلن صرف معاش تكافل وكرم اليوم عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.
1: منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة لغزير على السواحل الشمالية غدا واضطراب للملح المتوسطة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: ميعادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقه جديده من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقه 15 اكتوبر 2026. عمالين نقرب وفجاه هنلاقي 27. بتقول لي مساء الخير اخباركم ايه؟ عملتوا ايه بقى في 26؟ انبسطتوا ولا ما انبسطتوش؟ يا رب تكون الحاجات الحلوة اللي في 26 كانت أكتر بكتير. ولسه طبعا كل ما بنقرب من فكرة الكريسمس والنيو يير وفكرة الاتشيفمنتس اللي احنا عملناها وفكرة الحاجات اللي لسه في الاندر بروسس أو لسه بنشتغل عليها وفكرة الإنجازات وفكرة الإخفاقات والحاجات، يعني دايما كده بيبقى فيه كشف حساب بحب أعمله معاكم دايما كل سنة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا طبعا اللي دايما معايا على الشازلونج بياخد تان ميدو على الميكسر دايما، صيف شتا حبيبي واخد تان، يعني مش عارفة ازاي بس هو موجود معانا بالمنظر ده. برحب بيه، هو اللي بيستقبل تليفوناتكم وخلاص، هو بقى صاحبكم زي بالظبط، فهيكون في انتظار تليفونات حضراتكم. بمناسبة ان احنا خلاص بنقرب، بس ده مش كشف الحساب اللي انا هتكلم عنه اكيد معاكم قبل ما السنة تخلص بإذن ربنا يعني، لكن دايما كده بيراودني فكرة، ويمكن عشان انا مريت بيها بشكل شخصي وانا متعودة دايما دايما دايما معاكم ان انا لما بتكلم عن حاجة جربتها عشتها شفتها، يعني لانه هيبقى ان انا اكني بكذب عليكم لو، وهيبان يعني، وانتوا الحقيقه الترمومتر بتاع المصداقيه عندكم ولا اعلى، هيبان قدامكم اذا كان الشخص بيتكلم من حاجه عاشها شافها جربها ولا من حاجه كده بيدعي ان هو قال، يعني بينظر عليكم وبيقول لكم كلمتين. الفكرة في اللي أنا هقوله يمكن تنكش حتة كده جوه ناس كتير، وهي فكرة إحنا طول الوقت الدنيا أجبرتنا إن إحنا نفكر في بكرة. يمكن وإحنا صغيرين كنا بنفكر في بكرة ده بطريقة، وبعدين لما كبرنا ودخلنا الحياة العملية بقينا بنفكر فيه بطريقة. كل ده كوم، والكام سنة الأخرانيين أو من 2011 أو من 2013 أو من 2016 والموضوع بقى بالنسبة لنا بنفكر فيه بطريقة تانية خالص. بكرة ده بالنسبة لك عندك فيه أسئلة كتير، يمكن في شوية إجابات لحاجات أنت ضمنها عارفها تحت إيدك تحت سيطرتك، بس كل التغيرات الكونية اللي بتحصل، وفعلا العالم أثبت أنه هو قرية صغيرة، أنه اللي بيحصل في أقصى الشرق بيأثر في أقصى الغرب، واللي بيحصل الصبح بيأثر على كل حاجة لغاية بالليل من الصغير للكبير. فدايما تركيزنا بقى في بكرة، لأنه أحلامنا دايما مفيش حد بيحلم أنه يعمل حاجة النهاردة وتخلص، ما كانش حد غلب. أحلامنا دايما تراكمية بتتبني، فيها جزء كبير قطعنا فيه مسافات لغاية أما، وده بيبقى من كرم ربنا على الناس، يعني إن أنت تبقى عارف أنت عايز تعمل إيه، إن أنت تبقى بتحاول بشكل أو بآخر يكون عندك خطة تبقى ماشي عليها. الخطة دي تأمن لك السعادة، تأمن لك التقدم، تقدم لك النجاح، تقدم لك تأمين المستقبل، إن أنت تبقى يعني بتحلم وعايز بكرة بس انت مبسوط برضو في النهاردة. وده اللي خلاني اعمل حلقتنا النهاردة. كام واحد فينا من كتر ما خايف من بكرة وبيفكر في بكرة وحاطط احلامه لبكرة نسي النهاردة، نسي كومبليتلي، ما بقاش مبسوط في اليوم بتاعه، بقى عمال يأجل فرحته، بقى عمال يأجل الاحلام بتاعته، بقى عمال يقول لما بس ثانية بس أعدي بس المرحلة دي، لأ لما بس أوصل للحتة الفلانية أنا هعمل بقى كذا. فعمالين نأجل نأجل نأجل والدنيا ما بتأجلش، والجارية اللي هي بتجريها ما بتتأجلش. فأنت ساعات بتيجي تقول طب أنا استنيت كل ده على إني هوصل للنقطة دي، أنا لسه هحط رجلي في النقطة دي، الدنيا جريت تاني، فبقيت كل الجري اللي أنا جريته ده أنا مش عارف يعني مش حسه مش لمسه. حسيت إن أنا عايزة النهاردة أتكلم معاكم في الجزئية دي. هو صعب إن إحنا نحلم لبكرة بس ما ننساش النهاردة؟ هو صعب إن إحنا وإحنا بنفكر إن إحنا عايزين وعايزين وعايزين نبقى في نفس اللحظة عايشين عايشين ولو جزء من اللي احنا بنحلم بيه لبكرة؟ يعني يبقى المستقبل ده مش منفصل، مش أفكار منفصلة، مش مجرد أقساط بدفعها، مش مجرد جارية بجريها، مش مجرد أنا عمال بلم من هنا وبعمل من هنا. طب نفسنا ليها علينا حق، بنعرف وسط الزحمة دي أخطف لي سفرية حلوة، عشوة حلوة مع أصحابي، أشتري لنفسي حاجة تدلعني، يعني ما أفضلش كل نظري وكل الفوكس بتاعي على بكرة وأنسى النهاردة تماما، لأن ده بيأثر عليك وعلى نفسيتك وعلى حياتك وعلى فرحتك وعلى أن أنت تحس أن أنت عايش. أنا عارفة أن اللي يمكن اللي بقوله يبقى تتكلم في إيه الست دي يعني لا أنا بتكلم في حدود المعقول، لأن كلنا ماشيينها كده تاتا تاتا، مفيش قليلين وربنا يكرم الكل ويسعد الكل، بس دايما بكرة شغل بالنا، دايما خايفين منه، دايما بنعمل له ألف حساب، والألف حساب ده بيجي أول حساب فيهم على النهاردة. فالسؤال بتاعي النهاردة لكتير من اللي عندهم خطط ونفسهم ينجحوا ويستقروا، ولما يوصلوا لمرحلة عمرية معينة يكونوا ارتاحوا اتنفسوا، إنه الجارية اللي جريوها في حياتهم ما راحتش هدر. بنعرف نوازن، بنعرف ما نأجلش فرحتنا لو لينا فرحة فعلا بتبسط قلبنا وبتفرق في المود وتخليني أكمل المشوار بتاع بكرة ده بأنرجي أقوى. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. يا ترى وإحنا بنعمل البلانز بتاعت بكرة عارفين نعيش النهاردة؟ هو ده موضوع حلقتنا.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مرحبا بحضراتكم من جديد, وبفكركم بأرقام التليفونات 3833502 ده رقمنا الأرضي, و 015-59-55-1006 ده الواتساب. برحب بكم في العربيات وعلى الأبليكيشن وعلى النايلسات وفي كل مكان بتسمعونا منه, وأتمنى أن الحلقة النهاردة توصل لقلب كل واحد شايل الهم أو بيفكر كتير أو تعب. خلوا بالكم, أنا التفكير لو كان في المخ بس تمام, التفكير بيجي على السعادة وعلى الصحة وعلى الراحة النفسية وعلى الراحة الجسدية, فجأة بنلاقي نفسنا ماشيين بطريقة في حياتنا ما كناش مخطط لها خالص, وبالتالي ده بيأثر برضو على سعادتنا اليومية وعلى راحتنا النفسية. ومفهوم السعادة مختلف تماماً, بس مفهوم الراحة النفسية مش مختلف. انك تحس ان انت مرتاح, اعتقد ده طلب جماهيري مشروع, كل الناس نفسها تحس براحة نفسية. السعادة بقى انت بتفرح في ايه, انا بفرح في ايه, لكن راحتك انك تبقى مرتاح, انك تبقى حتى وانت شايل هموم وضغوط واحلام ومشاريع وكل اللي انت عايز مرتاح, عارف تفكر. لان واحنا مضغوطين ما بنعرفش نفكر, وفي الغالب لما بنفكر بنبقى قراراتنا بتطلع مضغوطة, اللي هو يعني اللي هو I have to do كده عشان هو ده المتاح دلوقتي, ما عنديش أريحية الاختيارات. معايا تليفون. ألو.
2: ألو,
1: مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. معايا أحمد. زيك
2: أحمد, إزاي حضرتك؟ كله خير والله الحمد لله.
1: كله تمام؟
2: تمام جدا
1: الحمد لله. تفضل, انا سامعاك.
2: الله يخليك. شوفي, اول مره في حياتي ادخل مداخله, انا فتحت الراديو بالصدفه لقيت الكلام حضرتك فمسني في حته بس, او يعني كنت حابب اوصل تجربه.
1: اوكي.
2: انا بقى خدت عكس اللي حضرتك قلتيه, انا كنت لفتره كبيره كنت بفكر في فكره السعاده النهارده
1: وتوز بكرة.
2: بكره لا يعني مش طز قوي, بس كنت شايف ان الدنيا كويسه, انا بشتغل وبكسب كويس والحياه جميله والدنيا تمام. كنت بخطط لبكره, بس ما كانش فارق معايا قوي.
1: لما يبقى يجي بكره,
2: لما يجي بالظبط, لما يبقى يجي بكره. فسافرت وتفسحت ورحت وجيت وصرفت وكل حاجه, بس جه وقت بقى اللي هو كان المفروض اعمل حسابه. ضغط بقى خلاني النهارده بفكر ان انا لا, انا ابدي بقى اوقف سعادتي على سبيل ان انا ارجع اقف على رجلي تاني, او ان انا الحمد لله يعني الحال تمام وكل شيء, بس مش زي ما كنت زي زمان. اولادي وبيتي مثلا اخدوا على كونسبت معين او على طريقه معينه في الحياه, في الصرف, في
1: فجأة المفروض يتأيدوا شوية أو الدنيا بالضبط. تنزل شوية.
2: بقيت أنت ما كنتش كده يا بابا, أنت ليه بتعمل معنا كده يا بابا؟ الوضع اختلف, فبقى ضغط نفسي عليا بقى أكبر بكتير. فبقيت أقول يا ريت أني سمعت كلام والدي والناس الكبار لما كانوا يقولوا لي أعمل حساب لبكرة. أنا كنت عامل حساب لبكرة, بس مش
1: بس يعني بطريقتك أنت, بمخك أنت
2: بالظبط,
1: او فاكر ان الدنيا مضمونه.
2: اللي حصلت مؤخرا في الفتره يعني علينا كلنا كانت اكبر من توقعاتي يعني, او اكبر من اللي انا عملت حسابه عليه,
1: ولدرجه ان هي جت على فكره الاولاد وراحتهم, خروجاتهم, مصاريفهم, يعني وصلنا لكده.
2: وصلنا طبعا, الدنيا اتغيرت عن زمان, ما بقاش اللي هم متعودين عليه.
1: أوكي.
2: فبقى بالنسبه لي دلوقتي ضغط عليهم وعليا انا. فبقى لما كنت بشتغل زمان مثلا 5-6 ساعات في اليوم, انا بشتغل النهارده تقريبا 20 ساعه في اليوم, يعني علشان اقدر اوفر نفس اللي كنت بقى, او احاول اوفر نفس اللي كنت بعمله. فهي بس انا سمعت اخر جزء من كلام حضرتك قبل الفاصل, حسيت ان ممكن حد لا, انا مش مهم سعادتي قوي النهارده, او انا لازم اعمل بالانس كده بين الاثنين.
1: طب خليني اخد منك نصيحه خالصه كده لكل اللي بيسمعونا وكانوا عايشين حياتهم وبيفكروا في انه ايه بكره يجي برزقه, خليني اعيش النهارده وابقى مبسوط. انا عايزه نصيحه منك لان هي عن تجربه,
2: عن تجربة لازم نعمل حساب بكرة كويس جدا جدا جدا. زي ما نفكر في النهاردة لازم نفكر في بكرة. بكرة ده أنا هكبر في السن، بكرة ده متطلباتي هتكبر، بكرة ده الحياة ممكن تتغير، الظروف الاقتصادية أو الظروف المعيشية أو ظروف أيا كان بقى، حتى لو بين الرجل وزوجته وبين الرجل وابنه أيا كان، مش شرط يكون الأمور مادية يعني، بكرة ده ممكن يتغير. أنا لو أنا تعبت على أولادي من صغري النهاردة وساعدتهم وعملت لهم بلان لبكرة، بكرة لما يكبروا هلاقي الكلام ده. لكن لو أنا النهاردة بفرح ولادي بعملهم كلهم عايزينه ما بربيهمش مش مركز في البكرة هيبقوا إيه، هلاقي عكس اللي أنا كنت متخيله.
1: إيه أكتر حاجة أستاذ أحمد، خليني أكلمك بصراحة،
2: أيوه،
1: إيه أكتر حاجة أحمد بينه وبين نفسه مفتقدها في الحياة القديمة اللي كان اصرف ما في الجيب وكده، والنهاردة بيقول يا ريتني ما كنت بفكر بالطريقة، أكتر حاجة أنت عارف أن أنت أذيت نفسك فيها مثلا؟
2: أنا أذيت نفسي في أن أنا كنت يعني ما كنتش حاسة أن الدنيا ممكن تتغير تيجي عليا. ما هي الدنيا ما جاتش عليا قوي الحمد لله رب العالمين بفضل من الله
1: الحمد يعني. لله
2: أما بنعمة ربك بحدث، لكن كنت بقول ايه، ما الدنيا ماشي، ما انا شغال، ايه اللي هيتغير يعني، ما احنا الحمد لله بنشتغل وبنكسب والشركة بتكبر ومبيعاتنا بتزيد وفلوسنا بتزيد والحمد لله من ولا حاجة بقيت حاجة،
1: الف حمد والف شكر
2: الحمد لله رب العالمين الحمد لله. فايه اللي هيحصل؟ لا حصل مثلا على سبيل المثال احنا جات الكورونا وقفتنا كلنا، كانت علامة كبيرة، بس يمكن في المجال بتاع شغلي انا بعد الكورونا انتعشنا جدا جدا، فرجعت زي ما كنت يعني

0: ما هي ساعات بتبقى السكينة سرقة كده لما تبقى مبسوط ومرتاح والدنيا تمام وكده، المفاجآت والمطبات لما بتيجي ما بتديناش ألارم.
1: بالظبط،
0: هي فجأة تقوم طخ، فيعني
1: تندمك بقى، تخليك تشوف شريط الذكريات اللي فات ده، انا كنت لو كنت مسكت نفسي شوية، لو كنت اجتهدت اكتر، لو كنت، وحاجات غيرها كتير يعني.
0: بص ربنا يفتحها في وشك وفي وش غيرك وفي وش كل الناس اللي ما كانوش عاملين حساب لبكره قوي، وفي نفس الوقت يعملوا حساب لبكره بس يعيشوا اللحظه بالميزان بالمعقول
1: انا اسف هقول لك، انا اسف لو بطول.
0: لا اتفضل.
1: انا عندي اصدقاء شغالين معايا في نفس مجالي مثلا، هم عكسي تماما، مسكوا على نفسهم في كل حاجه، انا برضو مش مبسوط لحياتهم ولا هم مبسوطين يعني، هم ما بسطوش ولادهم، ما بسطوش، ما
0: انت عارف. عايز اقول لك على حاجه، الواحد ساعات انا بكلمك بصراحه يا احمد جدا، يعني هو ما فيش سيناريو واحد للكل، يعني في ناس قفلت قفلت قفلت وزي ما انت بتقول، لا هم اتبسطوا ولا عيالهم اتبسطوا، وبعد كده لما الدنيا فتحت تحس انهم مش فاهمين يتبسطوا ازاي، ما عاشوش الحياه الحلوه اللطيفه اللي تخليهم موزونين.
1: أيوة.
0: فاهم اقصد ايه؟ وفي ناس أيوة. اللي هي كانت فاتحين على الرابع وبتاع، لما بعد الف شر بيحصل مشكله
1: مش قادرين يتاقلموا،
0: مش هي ما يعرفش بقى الحياه التانيه، ما يعرفش بتاع دبق ودبر وشيل بوك، ما تعودش، فتحس انه طب مين فيهم الصح؟ مين فيهم على فكره هي ما فيهاش صح وغلط، هي اعتقد ان لازم يبقى فيه وسط، بس الوسط ده بقى للي يلحقه او يفهمه.
1: ايوه هو الصح الوسط، وعندك حق، للي يفهمه، اللي يفهمه بدري
0: بالظبط،
1: او يفهمه في اي وقت بس يبدا يعني. انا بقول لنفسي كده، بقول لنفسي النهارده انا يمكن فهمت متاخر، بس لازم اخد بقى خطوات جاده وجدول حياتي واظبط دنيتي،
0: ولازم تفهم عيالك.
1: انا بعمل ده والله،
0: لازم تفهم عيالك قيمه القرش، ولازم تفهم عيالك انت تعبت قد ايه عشان تخليهم في المستوى اللي هم فيه، ولازم تفهم عيالك ان مهما يا رب يكرمك وتسيب لهم مال قارون، حتى ان هم يبقوا فاهمين ان ممكن في ثانيه الدنيا تختلف.
1: طبعا طبعا،
0: يعني فكره الجيل الجديد ده ان هو يبقى فاهم قيمه القرش مهم جدا، لان هو على قد ما هو الدنيا كانت يعني 15 سنة اللي فاتوا ما بين بقى فعلا احنا زي ما قلنا كورونا وفي حظر تجول وفي معرفش ايه، لكن في مدارس حلوة وفي تعويض بطريقة تانية، وتلات ارباع الناس بقت اخدهم وسافر بيهم برا، وبعد كده لا ده الجامعات هتبقى برا، ففي حاجة شالت حاجة، بس لازم هم يفهموا ده، ما يبقوش متدلعين.
1: ايوه والله، وده يمكن اللي انا يمكن من سنتين ثلاثه كده بدات ان انا اكد ابني الكبير بقى، انزل معاه الشغل وشوف القرش
0: لازم،
1: والولاد انتوا مصروف وصرفوا منه، قبل كده ما كناش بنفكر كده، بس هو انا شفت ان ده لازم عشان ما يقعوش باللي انا وقعت فيه، عشان يفهموا.
0: ربنا يخليك ليهم ويخليهم لك يا رب.
1: الله يكرمك، الله يكرمك، شكرا.
0: وبشكرك جدا على تليفونك.
1: الله يكرمك، شكرا. مع السلامه.
0: اللي بيكلمني وتبقى أول مكالمة هفضل كل مرة أحس إن أنا عاملة حاجة حلوة قوي، لما يقولي أول مرة أكلم راديو. مش هعلق كتير عشان التليفون أخد وقت، بس عايز أقول حاجة واحدة، فكرة إنه إن الكبير هو اللي بيفهم دايما وكده، لا مش شرط، ممكن كبير يفهم عنده خبرة في الحياة بس هو مش عارف العالم بتاعك انت يقدر يرشدك ازاي، ممكن الكبير بيفهم في جزء معين في الخبرة، في خبرة انه ايه اعمل حساب لبكرة، دول اكتر ناس ناخد منهم كده، بس في اوقات كتير مش شرط ان الكبير طول الوقت يبقى صح، ممكن انت كصغير في السن يكون عندك رؤية وعندك تحضير لحاجة معينة انت مالك ادواتك فيها هما مش فاهمينها، فخلونا برضو نبقى مش دايما دايما دايما يعني ماشيين على ستيريوتايب معين انه الكبير فاهم، الكبير صح، الكبير اشطر مني، لا مش شرط، ايا كان الكبير اللي انا بتكلم عنه، ان كان في البيت او في الشغل او اصدقاء لاهالينا او ناس في الادارة مثلا في المكان اللي انا بشتغل، مش شرط خالص. فدي نقطة مهمة، عايز تاخد من حد خبرة، شوف هدفك

تقريبا شبه هدف مين ووصل له. يعني رجال الأعمال مثلا أو الحاجات اللي كده، اسمع بقى رجال الأعمال وهي بتتكلم، اللي هم ربنا كرمهم وعدوا مطبات كتير قوي ومطبات كبيرة على أرقام ما نتخيلهاش. شوف الناس دي كانت بتدير حياتها ازاي، خد اكسبيرينس من حد كانت ايده في الفيلد اللي انت شغال فيه. الاستثمار عموما والريسك بتاعه يعني انا بحس انه مش هنخسر حاجة لو سمعنا الموضوع من اهله، لكن بحس ساعات انه let's say مثلا على اهالينا، اهالينا ممكن يفيدونا في خبراتنا الشخصية، لكن الدنيا اختلفت خالص عن الوقت بتاعهم، مش هيعرف يفيدك زي ما تسمع خبرة اللي ايده في السوق دلوقتي، السوق اللي اتغير 1000 مرة عن زمان. فكمان واحنا بناخد النصايح لازم ناخد نصايح من اهل الخبرة في الموضوع اللي انا عايز نصيحة فيه. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برحب بكل مستمعينا وكل مشاهدينا من جديد. لسه مكملين معاكم، لسه مريم امين معاكم على الهواء مباشره، لسه مكملين اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وفكره خططنا لبكرة وخوفنا من بكرة وترتيبنا وحذرنا وكل حاجة. وده على فكرة صح، مشروع جدا مفهوم جدا، لأنه الوتيرة اللي بقت الدنيا بتجري بيها أسرع بكتير من تفكيرنا وأسرع بكتير من الموارد اللي تحت إيدينا. هل وإحنا بنفكر في إن إحنا نعمل كل البلانز اللي عايزين نعملها لبكرة، بنفتكر ان في النهاردة بقى خلاص، هو امبارح خرج بره ايدينا خلاص، ولو انه كان خطوة، يعني ما هو امبارح كان النهاردة في لحظة وكان بكرة بتاع النهاردة في لحظة تانية، بس هو خلاص عدى ومش هنقدر نغير فيه اي شيء. وبالتالي بحس انه مش المفروض ولا ان انا ابكي على اللبن المسكوب بتاع امبارح، ولا ان انا احطه في الاعتبار كتير. انا قدامي حاجتين النهاردة أعيشه بعقل وبمرونة somehow، يعني أو بطريقة ما منعش نفسي من حاجات بحبها كتير، أوزنها. يعني فكرة دايما إن الأمور تبقى في الوسط دي، على فكرة ما أعتقد دي أحسن روشتة في أي شيء. خلوني أستقبل معكم تليفون جديد، معايا مريم على التليفون. ألو.
2: ألو، ازيك؟ عاملة ايه؟
1: أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
2: أنا مريم، دي تالت مرة أكلمك. عاملة ايه النهاردة؟
1: الحمد لله، أهلا بيكي. أهلا بيكي.
2: أهلا بيكي. أنا كنت عايزة أكلم في حاجة ريليتد بالموضوع بخصوص البلان، بس هي ممكن أكلمك معاها يعني معاكي في حاجة مختلفة شوية. إن أنت بقى بتكوني في شغلك عاملة بلانز ومظبوطة وبالايام مظبوطه وحتى ريزلت كده معينه ان انا هوصل للرقم ده، وبتوصلي وماشيه بالترتيب، وعارفه بقى بتتقي ربنا في شغلك وبتتقي ربنا وبتشتغلي بامانه في شغلك، والبلانز دي حطوها عشان اول ربنا ان هو انا ببقى مخلصه ليك يا رب في الشغل، عشان دي نعمه انت اديتها لي فانا عايزه احسن منها.
1: اوكي.
2: فباجي بعد كده المشكلة بقى انه في اللي بيبقى فوقيكي اللي بيعمل مانج على شغلك، هو في لحظة هو اللي يضيع لك كل البلانز دي، وتكوني في وسط نجاحك وضيع لك كل البلانز دي من غير يعني بتبقي مش عارفة بقى، بتبقي ناجحة في شغلك بس مش عارفة اذا انت ضيعت لي كل البلانز بتاعتي، و مش عارفة أنا هروح فين. ده أنا كده هفضل في العجلة بتاعت النجاح دي بس، اللي هو بشتغل وبس، بشتغل وبنجح وبس.
1: بس حضرتك عايز أسألك على حاجة، حضرتك بتتكلمي نجاح من وجهة نظرك أنتي، ولا مدام أنتي في شركة فأنتي لا نجاح بشهادة الجميع؟
2: لا، النجاح بشهادة الجميع ووفقا لبوليس الشغل اللي أنا بشتغل فيه. أوكي. يعني أنا اتكلمت معك قبل كده، أنا اللي اشتغلت بقولك اشتغلت بشتغل كول سنتر، وكنت في أرقامي في الأول في الكواليتي ما بجيبهاش، ودي كانت أهم أسبكت في الشغل. ودلوقتي الكواليتي المفروض إن يعني كل الواحدة مفروض تجيبي فيها مثلا 85%، فانت كده انسانة واو، يعني ماشية على كل الاسبكت اللي في الشغل وشغلك ده مظبوط. دلوقتي انا الحمد لله الحمد لله انا كل الواحدة بجيب فيها 100%.
1: طب وهو مديرك كده ايه اللي عمله فعطلك؟
2: المديري الاول طبعا كان مبسوط مني من شغلي وكل حاجة، فطبعا انت لما بتنجحي في وسط التيم بتاعك فبيمسكك تاسكات اكتر، فانتي انا كنت موافقه ان انا امسك تاسكات، فالتاسكات دي من ضمنها ان انا مثلا حضرتك مثلا بتعملي شغل انا اراجع الاكشنز بتاعتك واوجهك لو في حاجه غلط عندك.
1: طيب.
2: كواحدة جديدة. فأنا بوجه الطريقة اللي بيني وما بين يعني التيم كله الجديد اللي داخل ده، أنا يعني أنا أكبر واحدة فيما بيني وبينهم 10 سنين، يعني هم عندهم مثلا مواليد عارفة بقى 2003 و2004، فاللي هم بيبقى عندهم حتة إن هم إيه مش عايزين يقروا الريفرنس، مش عايزين يقعدوا كده قدام السيستم ويتعلموا بنفسهم عشان المعلومة تبقى ثابتة في دماغهم، لا هم عايزين منك أنت المعلومة تقولها لهم على الجاهز، ومفروض ما يعني ما يتعبوش فيها وما لهمش اللي هو بقى يعني انت بقى بتاخدي كل ولا وراكي ارقام برضو تحققيها ولا لا، ولو ما مشيتيش وفقا للي هم عايزينه فهم عملوا شكوى جماعية، حد واحد بس اتكلم بنيابة عنهم ان مريم دي انسانة حادة، انسانة ما بتساعدنيش. فهو خد الكلام فدخلني في ميتنج معاهم مع الشخصية اللي هي اتكلمت بنيابة عنهم، وانا بتكلم معها بكل عادي طريقة يعني فريندلي قوي، بقول لها مفروض انت لا الاول تعتمد على نفسك وتعرف تجيب المعلومة منين، از ان انا ممكن ما بقاش موجودة في يوم من الايام، فانا وظيفتي ان انا خليكي واثقة من نفسك وان انت تعرفي ازاي تشتغل. طبعا هو ما عرفش، قال لي انا توتالي مش بتفق معك في اي كلمة من اللي انت بتقوليها، وفعلا انا شايف انك طريقتك حادة. في لحظة يعني كل الطرق السلبية اللي بيتكلم بيها عني قدام حد، طب اتكلم بيني وبينك وجهني، مكنش عايز يسمع مني اي حاجة.
1: طب وانتي بينك وبين نفسك كنتي بتراجعي مثلا، او ممكن يكون في نسبة صح في الكلام اللي هما بيقولوه بس انتي ما كنتيش واخدة بالك من طريقتك؟
2: لا بأمانة ربنا فعلا، بأمانة ربنا فعلا انا ما كانتش طريقتي وحشة معاهم، لان انا فعلا كنت بشوف نجاحهم، كل ما بقعد اوجههم واقول لهم هم ما كانوش بيواجهوا اي حاجة وحشة في شغلهم، انا لو كنت مش بوجههم ومش بشغلهم كتير هم ما كانوش هيجيبوا ارقام كده كويسة.
1: طب سؤال، انت حاسة ان هو يعني حطك في المواجهة دي ليه؟
2: هي مش مواجهة يعني، هو ميتنج مش عايز
1: يعني ده بيتعمل، ده عادي بيتعمل الميتنج بتاع انه في حد مقدم شكوى في حد فهو اللي يقعد، مش في اتش ار وفي حاجات كده؟
2: مش اتش ار، هو خدها بطريقة ان انا مفروض ان احنا قبل الاتش ار مفروض ان انا بقعد مع مريم وبقعد مع شخصيات تانية، وبقعد مع مريم اوجهها واقول لها لا انت واحد واثنين وثلاثة.
1: وعمره ما وجهك في ان طريقتك صعبة او جامدة او حادة؟
2: من اول مرة قدامها والكلام كان بطريقة جامدة جدا.
1: لا انا بتكلم قبل الميتنج ده، في السنين اللي انت اشتغلتيها في نفس الشركة دي او في المكان ده، عمر ما كان في توجه انه اسلوبك حد او طريقتك حد؟
2: ابدا خالص، ده هو مختار التاسك ده عشان هو بيقعد يقول لي بطريقتك الجميلة احتويهم.
1: طب رديتي قلتي ايه؟
2: انا لما رديت قلت له انا مش حد وانا دي مش طريقتي خالص، راح هو قال لي انت كده مش بتتقبلي النصيحة، قلت له انا دي طريقتي معهم، انا لازم اشتغل معهم وخليهم يعتمدوا على نفسهم. في الاخر قال لي لا انت لازم تغير من طريقتك، قلت له اللي هي ازاي؟ قال لي لا تفكري بتشوفها هتتعامل ازاي بطريقة تانية، قلت له ما هي دي الطريقة اللي بتنجحهم، ان انا اوجههم وقول لهم اعمل واحد واثنين وتلاتة، اعمل ايه اكتر من كده؟ ما عنديش فعلا حاجة تانية خالص، ده انا حاطه لهم بلانز تانية هم مش موافقين على البلانز الاولانية. ففي الاخر فضل كلام طبعا ملوش يعني عشان ما طولش عليك، الكلام شبه ان انت حده وان انت ما تتقبليش النصيحه، فصوره خلاص انا ممكن انا اتنازل عن التاسك ده، اي حد من السينيورز التانيين هم يقدروا يمسكوا معي، السينيورز التانيين مش عايزين يشتغلوا لان هم مش بيجيبوا لسه ارقامهم قوي، بقى ان هم لسه سينيور بيحاولوا ان هم يشتغلوا، بس هم متضايقين من مريم بقى ان هي جابت ارقامها وبقت سينيور في نفس الوقت وماسكه تاسكس، فهم شايفين ان مريم دي بقت وحشه يعني، فبقول له خلاص قال لي حد من السينيور دول في نفس الوقت هم يبقوا طريقتهم هتكون اخف مني شويه، فقال لي لا مش هخلي حد من السينيورز، واخلي البنت اللي هي اشتكيتك واتكلمت بنيابه عن الناس التانيين هي اللي تمسك التاسك ده، البنت هي
1: جود فور ذم، خلاص خليها تعمل كده، خليها يعمل كده.
2: هي خبره شهر انا خبره سنتين،
1: فخليها هي اللي تمسك الموضوع ده، ورجعي انت ركزي في شغلك وخليكي حققي انجازاتك ونجاحاتك في حتتك.
2: اما انا مبقاش عندي بلانز خلاص، ما هي البلانز كانت واقفه على التاسك ده يا مريم، ما هو بعد التاسك ده المفروض بتقدمي في حاجه في انترفيو جوه انترنال، وبناء عليه في الانترفيو هم مش هيكلموني في ارقامي قد ما هيكلموني في التاسك دي، فانا مش عارفه انا خدت قرار غلط ولا هو ضيع لي البلانز بتاعتي، هو توهني انا توهت.
1: هو لو انت اترقيتي وخدتي حاجه اكتر انت كده هتلمسي في الجزئيه بتاعته في البوست بتاعه؟
2: لا
1: يعني هو خايف على منصبه somehow او خايف منك انت كشطارة؟
2: لا لا
1: بعيدة؟
2: يعني هبقى في حاجة تانية، بس هو استيل زي ما هو ما فيش حد بيأثر.
1: بصي يعني انا اصلا مش ملمة قوي بالجو بتاع الشغل بتاعك، بس كل اقدر اقوله لك انه شوفي اللي يخليكي في منتلي يعني تشتغلي في بيئة كويسة من غير ما تبقي مضغوطة ولا داخله في سباق انت ما اخترتيهوش لمجرد حاجة، وربنا يوفقك في التفكير انه يهديك للحاجة الصح بالنسبة لك. لانه خايفة اقولك على حاجة تكون مش ماتشنج مع الجو بتاع الشغل بتاعك، بس انت من جوه الموضوع هتبقي شايفة الرؤية افضل. انا شايفة ان خليكي في الحتة اللي انت بتشتغلي فيها كويس، يمكن يكون في تاسك تاني او طريقة تانية، شوفي لو في بدائل جربي وشوفي، وخلي بالك من طريقتك، متخليش حد يمسك عليكي غلطة. ركزي في الأسلوب، إن أنت يبقى عندك المرونة وعندك البال الطويل وعندك شوفي لو في تاسك تاني اعمليه.
2: ما هو التاسك التاني حتى هم كاتين خلاص مش متقبلين يتكلموا معايا، يعني مش موضوع ان مريم حد، هو طريقة ان هم ظاهر مش عايزين حد يشغلهم، وده اللي انا اقصده مش عايزين يشتغلوا.
1: هيتفهموا بقى لما يشتغلوا مع بعض ويبقى الليدر منهم، هيقعوا في بعض بقى لو هم يعني عايزين النجاح السريع هيقعوا في بعض. نستنى شوية، أجلي نظرتك للنجاح حتة بسيطة، وخليكي بس في الحتة الآمنة اللي انت فيها، خلي الموجة تعدي يعني.
2: لكن انا مش غلط ان انا تنازلت على طول مجرد ما هو قال لي انت كذا وكذا وكذا.
1: لا اصل انت مش هتقوحي في حاجه زي كده، ما هو مش هتيجي على كرامتك، ناس مش عايزاكي وهو حطك قدامهم في وش المدفع، فاللي هو والشركه في الاخر مش بتاعتك، فخلاص انا همسك الديبارتمنت او الجزئيه اللي انا ماسكاها، يلا وريني شطارتكم. مش كنتي بتشتغلي انت بتقولي لي قدام ربنا بامانه ربنا، خلاص ربنا شايف انت كنتي بتعملي ايه، سيبيهم.
2: انا بقول يا رب انت دلوقتي يا رب بايدك اللي هتحط لي البلانز بتاعتي،
1: بالظبط
2: كده
1: بالظبط كده، وربنا يوفقك يا رب، وميرسي على تليفونك جدا.
2: شكرا
1: شكرا يا مريم، شكرا شكرا، ميرسي، باي باي باي. في حاجه بتبقى شاغله بالي شفتها في اكتر من حاجه، منهم مثلا في مجال الكوره كان في مواضيع كتير يعني في الفتره اللي فاتت. ساعات بيبقى في حد شاطر قوي بس هو في قط اللبس، هو هنا في الحتة دي بس أنا من جوايا متضايق، هو أشطر مني، أذكى مني، أحسن مني، أفضل مني، تحب أكتر مني، مؤثر أكتر مني. في ساعات بتبقى النفس البشرية هي اللي بتحرك، مش إنجازات ومش حاجات، بتبقى فكرة إنه المقارنة. عشان كده هرجع تاني للي كنت بقوله لكم، مش على طول نصيحة الكبير بتبقى صح، لأن مش على طول الكبير بيبقى هو كبير في عقله وفي تجربته وفي وزنته للأمور. في ساعات احنا في الآخر بشر، احنا في الآخر بشر، مش عشان هو كبير فهو صح، مش عشان هو كبير ما عندوش المشاعر بتاعت الغيرة والنفسنة وإنه الاستكتار وإنه فكرة إنه ممكن أعطل حد اللي أحسن يحقق يعني achievement أكتر من اللي أنا حققته فينسب لي في الاسم. أنا ياما سمعت حاجات أصلي، يعني ياما سمعت حاجات كتير جدا كانت وطلع من الناس خلاص، ده انت ربنا ده كل حاجة، ده حب الناس ده كل حاجة، ده فكرة إن اسمك بيتردد بالطريقة دي على مدار أجيال ده كل حاجة. إيه بقى؟ ايه بقى اللي مش عايز فلان يبقى واخد مثلا التايتل الفلاني، ولا فلان هو الهداف بتاع مش عارف ايه، ولا فلان هو اللي مش عارف. في ساعات برضو النفس يا جماعة. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
2: الرابعة عصرا على نجوم اف ام.
3: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
2: الرئيس السيسي يؤكد ان استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الامن القومي المصري.
3: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية البحريني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
2: وزير الخارجية يؤكد ان تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية ركيزة اساسية لاستراتيجية الحكومة المصرية.
3: وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس مؤسسة تمويل دولية لشؤون إفريقيا تعزيز التعاون.
2: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال 2027.
3: وزير الصحة يلتقي نظيره العماني لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية.
2: وزارة الصحة تعلن فحص 24,600,000 مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
3: الاتحاد الأوروبي يدرج منتجات للاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى أسواقه.
2: اتحاد الغرف التجارية يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة جيبوتي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
3: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
2: هيئة الرقابة المالية تفتتح أول مكتب لها خارج القاهرة لتعزيز التواصل مع المستثمرين.
3: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب اعتماد أعضاء النقابات الفنية وطلاب معهد السينما لدورته 47.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنوصل مع بعض حلقتنا, حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي, و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ولسه بنتكلم عن موضوع بيختلف من شخص لاخر على اساس كل واحد حاسب ان هو يعيش النهاردة بتاعه ازاي. بس الاكيد المشترك للناس اللي دايما بتفكر ان هي عايزة توصل لأهداف وعندها طموحات وبتعمل حاجات كتير, ان دايما بيكون بكرة هو اللي مسيطر واخد كتير جدا من حق النهاردة. مخلينا عمالين نوفر في سعادتنا ونوفر في حاجتنا ونقول معلش لما بس بكرة كده اوصل بتاع اتبسط بقى, ابقى مرتاح فاعمل اللي انا كنت عايز اعمله النهاردة. طب معلش خليني كده لما ايه معلش اقرص على نفسي شويتين ثلاثة لغاية ما معرفش ايه. كل ده احنا عاملين بنضغط في راحتنا النفسية وسعادتنا ودنيتنا وبصين على حاجة للأسف الشديد الدنيا كمان مش بتساعدك قوي ان انت ايه, مش بتسهل عليك الامر. يعني انت باصص لبكرة على اساس ان انت ضمن ادواتك قوي, تقوم هي مفاجئك بسيناريو بادوات تانية وسبقك باميال, فتحس ان انت, انا كمان اسفة ان انا اقول ده ولو اني ما قلتوش في الساعة الاولانية, ساعات بتحس ان هو انا فاشل, هو انا بعد ما جريت الجري ده كله وقرست على نفسي القرص ده كله وجيت النهاردة في اللحظة دي الدنيا جريت كل المسافة دي وانا كنت باصص على النقطة دي وهي راحت هناك خالص, طب وانا عمري ما هوصل لهناك ده. فتلاقيك برضو مشغول ببكرة وبرضو بكرة هو اللي شادت كل تفكيرك وحاسس ان انت النهاردة همدان مضغوط مش مبسوط. في ساعات الناس بتشوف نفسها كانت فاشلة وهي العملية مش كده خالص, هي عملية موازنة بين أنا عايز إيه من النهاردة وأقدر أحقق لنفسي إيه بالعقل وبين بكرة أشوفه وأعمل حساب كل حاجة ممكن تحصل وأنا رايح له وأنا بوصل له. معايا مصطفى. ألو.
2: ألو
1: مساء الخير يا مصطفى, إزايك؟
2: إيه ده؟
1: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: كله تمام الحمد لله.
1: اتفضل اسمعك.
2: إيه انا متفق معاكي جدا طبعا في الكلام ده. انا الاول اول مره اعمل برضو مداخله على نجوم اف ام.
1: نورتني.
2: الله يخليك. الابلكيشن طبعا معايا يجي من 2011.
1: برافو عليك.
2: من المعجبين يعني اصلا بالبرنامج واول مره اعمل مداخله يعني.
1: يا رب يخليك يا رب يخليك.
2: إيه انا متفق مع حضرتك طبعا في الكلام ده. هي الحياه صعبه وعايزة محاربة, عايزة ده كله, بس الفكرة ان احنا لازم نعيش بوسطية. حتى لو انا ظروفي المادية مرتاحة لازم برضو ابقى عايش بوسطية. نفسنا كلنا ان احنا نعيش حياة كويسة ونخرج احسن خروجات ونشتري احسن حاجات, بس الحياة دار زوال, كده كده هتنتهي, كده كده هي فترة وهتنتهي. فحاول ان احنا نعيش بوسطية في حياتنا. النجاحات والسعي وكده طبعا مهم, بس نجاحنا هو 99% منه هو رد ومكتوب. هو لازم نسعى, لازم تسعى. 1% ده هو اللي هو اصلا اللي هو جهدك, بس انت لازم تسعى
1: طبعا.
2: رزقك كده كده مكتوب. معاكي برضو ان
1: انت عايش حياتك ازاي يا مصطفى؟ قولي انت بتقدر تعيشها يعني. انت خليني اعرف منك مثلا في السنتين ثلاثة اللي فاتوا طبقت ده على حياتك ازاي وقدرت تحوش لنفسك, قدرت تستفيد منه, قطعت خطوات في البلان اللي انت حاططها لبكرة بتاعك ازاي؟
2: طبعا طبعا انا لو عايش من غير بلان مش هتبقى عايش بعشوائية, تلاقي سنة تانية في التالتة بتعدي. طالما فيش بلان في حياتك هتلاقي الدنيا بتجري وبتيجي بعد فترة من العمر, طب انا عملت ايه, طب انا نجحت, طب انا سويت ايه في حياتي. فلازم يبقى كل فترة كده في بلان في حياتك. والله أنا البلان بتاعتي إن أنا أشتغل في وظيفة كويس, أوكي حققتها. بعد كده والله أنا البلان بتاعتي إن أنا أفتح بيزنس كويس حتة كويسة. فلازم يبقى في ترتيبات في حياتك, إنما الحياة العشوائية من غير خطة ومن غير حاجة مكتوبة هتفضل هتصحى وهتنام وهتصحى وهتنام, مفيش أي جديد في حياتك. شيء جديد.
1: طب الناس اللي بتتكلم مثلا او بتعتبر ان حياتها ان بكره يجي برزقه وانا النهارده مبسوط وخلوني ابقى مبسوط بحياتي و... واصرف ما ب... ما في الجيب ياتيك ما في الغيب وكده.
2: لا انا ضد كده خالص.
1: يعني ولا مثلا بنسبه 30-40% نفكر بالطريقه دي.
2: إيه احنا ما فيش مشكله، احنا عايزين نخرج ونصرف ونعمل كل ده، بس يبقى مدروس. في ويك اند الاجانب بيعملوا ايه؟ بيستنوا طول السنه عشان، وناس كبيره في السن معدين 60، عشان يحوشوا مثلا من فلوسهم عشان يروحوا يحضروا كاس العالم.
1: ايوه
2: عشان يروحوا يحضروا مباريات. طب الناس دي بتعمل، الناس دي شغاله عشان الويك اند، عشان البطولات، عشان الكوره،
1: عشان مزاجهم بقى يعني يتبسطوا وقت الاجازه انبساط وما نفكرش وما نحسش ان احنا حارمين نفسنا من حاجه، بس وقت مزبوط. الشغل شغل.
2: مظبوط مظبوط طبعا. والمتعه كمان في الحياه، يعني هي الحياه ابسط داون طبعا. فالمتعه كلها اصلا في الحياه، انا عملت حاجه وقعت وبعدين نجحت، ده افضل طبعا. اللي هتستمتع بكده طالما انت ماشي على تارجت وماشي على حاجه بلان انت محققها. باجي طبعا لازم يبقى في اوف كده في حياتي، اللي هو انا بفصل مفيش مشكله، بس انا عندي التارجت بتاعي موجود قدامي. لان للاسف دلوقتي الشباب الصغيره لسه بقى متخرجين، هو محتار مش عارف هيروح فين ولا هيجي منين ولا هيشتغل ازاي ولا مش عارف اي حاجه. الدنيا مودية، وبيعدي سنه 2-3 بيكتشف ان هو خلاص بيخبط في العشرينات، هيوصل ل 30 لسه فريش ما اشتغلش. طب انت كنت فين؟ طب انت ايه التارجت بتاعك؟ انت حاطط التارجت اصلا لنفسك؟ هتوصل له كده كده بتاعك، هتوصل له ثم بعد كده عيش، مفيش مشكله. مش معنى كده انت تشتغل 24 ساعه، لا اشتغل عادي مفيش مشكله، ويبقى فيه برضه ساعتين 3-4 في حياتك في يومك انت بتفصل فيه.
1: انا بشكرك جدا على تليفونك مصطفى وعلى تجربتك اللي انت شاركتنا بيها، واتمنى ان ناس كتير تشتغل بالطريقه الوسطيه اللي انت بتقول عليها دي. بشكرك جدا.
2: شكرا
1: شكرا شكرا. عايز اقول برضو حاجة في الجزئية دي، على فكرة برضو يا جماعة المطبات ملهاش مقدمات. ممكن في حد يبقى كان عامل بلان ان شاء الله يا رب تبقى جوه دماغه، وباين قدام الناس ان هو عايش اليوم بيومه بيتعامل بالطريقة الفلانية، بس اللي ما بنبقاش عاملين حسابنا فيه هو غدر الدنيا، هو غدر بشر، هو خبث ناس ممكن تكون بتطبطب عليك وبتبين لك ان هي بتديك النصيحة بس هي بتغرقك وفعلا بتغرق. ففي ساعات بيبقى الغلط مش من عندك، مش انت اللي ما عملتش البلان صح، مش انت اللي ما كنتش ماشي حياتك بالطريقة اللي تأمن لك لبكرة. قد ما في تغيرات تانية حصلت، احنا معنا تليفون ولا؟ قد ما في تغيرات تانية ممكن تبقى حصلت أدت ان في لحظة انت حاسس ان لا أنا النهاردة ضاع مني خالص، وللأسف أثر على بكرة بشكل كبير. الذكاء، الحكمة، الإيمان، القوة، إن أنا أقعد أستوعب اللي حصل لي ده، أقعد أستوعب الخطأ اللي حصل لي والخطأ اللي صدر مني اللي أدى إن أنا أقع في الحفرة دي. وبالتالي إن شاء الله أما هصحى الصبح وببتدي بكرة اليوم الجديد بتاعي يكون عندي بلان تانية خالص، بلان بشتغل فيها على نفسي أولا، على أخطائي، على نقاط ضعفي قبل نقاط قوتي، على تغيير أسلوبي، على تغيير نظرتي للأمور. أبتدي أرجع تاني أعمل هيكلة الأهم في المهم. أنا يمكن كنت في وقت كتير جدا شايف أنه الحاجة الفلانية دي اللي مهمة قوي، بالوقت وبالظروف وبالموقف اللي أنا فيه لا هي مش مهمة، الأهم كان حاجات تانية. فكرة أن التبديل والتوفيق وإعادة المشهد بتاعي أنا ليا أنا طز في أي حد في اللحظة دي، اللحظة دي بتاعتي أنا، أنا اللي لازم أشوفني وأنا اللي لازم أقدرني، أنا عارف دنيتي ماشية إزاي. ممكن أخد نصايح من اللي حواليا طبعا، قلبهم عليا فرشور أخد بنصيحتهم، لكن الناس اللي بتعدي ترمي كلمة وكلمتين وهي مش حاطة نفسها حتى ولا رجلها سنتي في المكان اللي انت واقف فيه، يبقى معلش وقع الكلام ده. في المقام الأول لازم أثق إنه دي تجربة وهتعدي، دي لحظات في حياتي ربنا أراد إن هي تكون موجودة علشان تصلح لي كل اللي جاي. ساعات بيبقى فيه وقفة كده، ساعات بيبقى في لحظة صمت، لحظة كنترول، لحظة إعادة ضبط كل أمور حياتي. الوقفة اللي مع النفس دي مهمة جدا جدا، عشان أما ابتدي بكرة أكون استفدت من أخطاء امبارح، وأكون أنا نفسي مع نفسي شخص عهدت نفسي أني مش هكرر الأخطاء، مش هاخد فلان الفلاني اللي هو أنا مش هاخد مريم القديمة بنسختها القديمة أخش بيها على البلان الجديد اللي أنا حاطه كده، احنا ما عملناش حاجة خالص. لكن في وقفة، وقفة مع النفس، وقفة مع المحطة اللي أنا وقفت عندها، وقفة مع أخطائي، مع نقاط ضعفي، مع نقاط قوتي، مع علاقاتي، مع أسلوبي، مع بكرة بتاعي اللي لازم أحفره بإيدي وبسناني. دي لحظة مهمة جدا في حياة أي حد عشان بكرة بتاعه يبقى على مزاجه وعلى الشكل اللي هو بيتمناه. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: السمع. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل حلقتنا مع حضراتكم، لسه بنتكلم عن فكرة طريقة تفكيرنا اللي هي طبعا يعني طريقة طبيعية جدا لضغوط حياة متغيرة بشكل سريع جدا جدا. الحاجات اللي كنت أقدر أحققها في مدة معينة من كام سنة بتتطلب مني دلوقتي أن أنا أحققها في مدة أطول. الحاجات اللي كنت شايفها سهلة وتمام النهاردة يمكن بقت صعبة شوية عليا، بس ده مش معناه أن احنا نستسلم لواقع هو ممكن يكون محتاج مننا بس شوية مجهود أكتر، تغيير في الخطط بتاعتنا أكتر. ومش معناه أن أنا أنسى النهاردة، وده الأهم اللي أنا بتكلم فيه، لأن هي تراكمات الأيام اللي بتكون صعبة بتأثر جدا جدا. ممكن بكرة أحقق كل حاجة بس أبقى تعبان، ممكن بكرة أحقق كل حاجة بس أنا نفسيتي خلاص أنا فقدت الشغف. أقعد أبص على مثلا فلوس جمعتها، بيت اشتريته، أي حاجة، بس أنا ما اتبسطت، أنا منعت نفسي، أنا حرمت نفسي. الموازنة دي على فكرة أو التفكير ده مش سهل، لأن أنت خايف تصرف في حاجة وترجع تندم، وخايف ما تصرفش وتندم، الاثنين. معانا رامي على التليفون. ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: مساء الخير، ازيك يا أستاذ مريم؟
1: أهلا وسهلا. أهلا يا رامي، أهلا بيك.
2: أهلا فليك. أنا بصراحة يعني الحركة بتقولي ده هو بالضبط بالضبط اللي أنا ماشي بيه حاليا.
1: اللي هو إيه بقى؟ قولي.
2: اللي هو ايه؟ اللي هو انا بحب الشغل جدا، يعني انا بطبعي بحب التجاره وبحب الشغل، وبحب ان انا يبقى عندي كارير يزيد دايما باستمرار في النجاح والكلام ده. بس حسيت ان ان ان ان ده مش بيشبع، يعني ده كده كده ملوش وصول معين. انا افضل كده على طول، يعني انا حققت الحاجه الفلانيه، بس دايما دايما ما في في في على طول حاجات بديله انت عايز تقرب لها تاني. حققت الحاجه اللي انت وصلت لها تاني دي، في حاجات تانية بعديها برضو انت عايز توصل لها، فانت مش هتشبع النجاح، لكن لكن لكن دايما رتبت بقى اولوياتي. طب انا بالنسبه لي ايه اكتر حاجه بالنسبه لي حسيت ان انا املكها مهمه؟ لقيت ان اكتر حاجه مهمه عندي هي الوقت، والوقت ده انا مخصصه لشغلي. طب انا بنجح ومخلي مأمن مستقبل اولادي وكل الكلام الكويس اللي احنا عايشينه، طب انا بعيش امتى؟ انا ما عشتش. انا حاسس ان انا هو انا دوري في الحياه ان انا اتعب او ان انا اشتغل بس وخلاص عشان اولادي بعد كده يبقوا كويسين، ولا انا اصلا استمتع بوقتي مع اولادي نفسهم؟ يعني كجزء معين
1: توزنها ازاي؟ تحقق المعادله دي ازاي؟ لو يعني خلينا نقول انت كيس مختلف، لان انت بتقول امنت مستقبل اولادك وكل حاجة ربنا يخليك ليهم، بس اقصد ان انت لو في مرحلة انك بتكون الحياة اللي انت عايزها ليك ولاولادك، توزن الامر ازاي لو الامور مش متيسرة قوي؟ يعني
2: ما انا لو اتكلمت ممكن حد تاني يشوف ان كلامي هيبقى خيالي. طب انت عشان ربنا كرمك ومثلا واقف على رجليك، فانا ممكن اقول لك من البدايه ممكن اكون علشان انا مثلا بدات بدري شويه، يعني انا وانا في الدراسه انا بشتغل وبحب الشغل جدا، فباستمرار فشلت كتير، يعني وقعت عملت مشاريع وحاجات ما نفعتش معايا لحد مثلا ما دخلت الجيش وخرجت ووقفت على رجليا والشغل بعد كده كبر والدنيا بقت كويسه، بس ده ممكن عشان بدري شويه فاخدت خبرات.

0: كموظف بروح الشغل وبرجع وخلاص، اهو يوم وخلص، والمهم ان المرتب ينزل في اخر الشهر. لو مش مستمتع حقيقي باللي انت بتعيشه وبتنتجه، انا اعتقد ان ده انت غلطان في حق نفسك. اي نعم الرفاهية دي، وخلينا نسميها رفاهية لان في ناس كتير جدا لازم تشتغل عشان تعيش، ما عندهاش فكرة ان هي تكون بتشتغل اللي بتحبه. بس انا بشوف ان اللي عايز بقى يوصل لده، انه جنب الحاجة اللي بتأمن له يوم، يدور على الشغف بتاعه ويحاول ان شاء الله يبتدي بحاجة بسيطة يكون هو بيحبها، ودي هتكبر بقى، دي الامان كله، دي اللي هتخلي بكرة بتاعه احلى.
1: انت عارفه يا استاذه، حتى في حاجات معينه مثلا زي الجيم ممكن اكون بادئ فيه برضه، ببقى احس ان انا عندي تارجت لازم اعمله، فبشتغل على نفسي جدا مع ان وقتي كله مسحوم، يعني وقتي كله ممكن يكون في الشغل، الوقت اللي عايز اروح عشان الحق الاولاد مثلا عشان بيناموا عشان المدرسه، اليوم الاجازه واقضيه مع الاولاد، يا اما اخرجهم بما لازم اكون معاهم على الاقل يوم واحد في الاسبوع كامل مع بعض، بس برضه حاطط موضوع الجيم في اليوم وعامل لنفسي تارجت لازم احققه فيه، والحمد لله كل ما بشوف ان انا يعني بحقق حاجه وفي عائد جاي على مثلا على شكلي على جسمي،
0: خلاص هو بيدخل في سيستم اليوم بتاعك خلاص.
1: بالظبط بالظبط كده،
0: فاهمه.
1: حتى الجيم اللي كان بالنسبه لي متعب بيبقى بالنسبه لي حاجه لذيذه، يعني حاجه انا مستمتع
0: بص
1: بيها.
0: ربنا يديم عليك حلاوه الفكر دي، عشان دي اهم حاجه خالص. دماغك هي اللي بتبقى، هي اللي ممكن تخليك مبسوط باقل حاجه، وهي اللي ممكن تتعبك وانت عندك كل حاجه.
1: بالظبط. في نقطة تانية عايز أتكلم فيها معلش
0: اتفضل
1: لو وقت يسمح، يعني
0: اتفضل.
1: نقطة الناس التانية اللي شايفانا ازاي، دي بقى حاجة أنا نصيحة لأي حد، أنا حتى لو عارف إن فلان ده شايفني بصورة مش كويسة أو مش بيتمنى لي الخير أو عايز يضرني في شغلي، أحسن حاجة أعملها إني ما أحاولش أفكر في الموضوع ده نفسه. يعني أنا في ناس بتصعب عليا جدا في موضوع الشغل ده، يعني منافسين أو كده، من ضمنهم ممكن يكون ناس قريبين أو قرايب، يعني إن هو دايما بيبقى شايفك بعين مش كويس، هو مفيش حد بيبقى عايز حد يبقى ناجح، مش عارف ليه. يعني ليه انت كناجح، مع ان اقول لحضرتك على حاجه، انا اللي حواليا كلهم لو ناجحين ده خير ليا. ده بيزنس عملي،
0: طبعا.
1: يعني مش ان انا مثلا حد كويس ومن جوايا نضيف، لا، ده انا لو اللي حواليا كلهم ناجحين، على الاقل مثلا مفيش حد هيبقى عشمان فيك، مفيش حد كل شويه بيحمل عليك انت فانت بتتشد لتحت، كلهم واقفين على رجليهم، فانت مكسب ليك. فانا الخير اللي حواليا ده خير ليا، بس هم بيفكروا بطريقه غلط خالص. ودايما بيبص انت بتعمل ازاي، مع ان اللي يناسبني ما يناسبوش وبيقلده، وده بيضره، ده بيضره فعلا. يعني ممكن كل مثلا سيزون او كل موسم بنخش عليه ليه طريقه شغل مختلفه، بنبنيها على حاجات معينه وشواهد معينه كده في
0: ما هي الناس اللي بتفضل مركزه في خطوات غيرها وشغل غيرها وحياه غيرها، هي بتغلط في حياتها هي شخصيا، بتغلط في حقها.
1: بيقلد بدون فكر، هو بيقلد بدون فكر، يعني هو شاف انت عملت ايه الموسم اللي فات عشان تنجح النجاح ده، فبيقلد.
0: صح.
1: هو اصلا الموسم ده انا مش هعمل كده، لان الموسم اللي فات ده كان
0: هيقلدك، ما تقلقش، هيشوف انت بتعمل ايه وهيشوف وينسخه. يعني
1: القديم فده بيضر. انا عايز اقول انا شايف انت بتعمل ايه، ببقى عايز اقول لك انت صدقني انت كده بتضر نفسك. انت شوف انت اللي يناسبك وفكر لو فكرت انت
0: على فكره، حتى لو رحت قلت له او حد قال له ان هو بيقلدك هينكر ويقول لك ايه ده وازاي، وهي خلاص الدنيا ما فيهاش غير فلان.
1: لا لا لا، وما ينفعش تعمل كده طبعا، ده تصرف غلط ان انت تروح تواجه وكده. اهو التصرف الصح الصحي ان انت ما تشغلش بالك،
0: تركز في نفسك.
1: خليني زي ما انا، هو كل ما النفس هيتقطع وراك في الجري وهيحس طب ازاي انا بعمل زيه وهو بينجح وانا مش بنجح، لان هو شغال ان هو يفكر ان هو لما بيقلد هو كده صح، هو مش عارف انت بتعمل ايه، ومش عارف انت بدات البلان بتاعتك بتاعت الموسم ده على ايه، هو فاهم اللي انت اللي عملته كده هتعمله كل موسم، هتعمله كل سنه، هو مش بيفكر، هو بيقلد، هو باصص للخير اللي في ايدك، فانت عملت كده يبقى انا هعمل زيك فهنجح زيك. فده حاجه صعبه جدا. انا بالنسبه لي بقى لا بعمل نفسي واخد بالي منك ولا بتضايق منك ولا اي حاجه خالص، كفايه ان انت حاسس ان حياتك فيها بركه، دي من عند ربنا، دي كفايه، دي حاجه كويسه جدا. فاشغل بالي بقى بحد حطك في دماغه او حاجه زي كده، فدي نصيحه لاي حد، لا ما تشغلش بالك، حتى الاستاذه اللي كان في حد مضايقها في الشغل او الكلام ده كله، لا ما تشغلش بالك بحاجه زي كده، هو اللي تعبان في دماغه، هو اللي حاططني في دماغه ده، هو تعبان بيا، فانت ما تشغليش بالك بيه خالص، هتلاقي نفسك انت ماشيه في طريقك مظبوط، وهو اللي بيتكعبل، هو لو بيفكر في حياته قد ما بيفكر وشغل نفسه بيكي هينجح، لكن هو بيفكر فيكي اكتر ما بيفكر في مستقبله، فدي حاجه مش حلوه.
0: بشكرك جدا على تليفونك، ميرسي يا رامي جدا على التليفون.
1: ربنا يخليك.
0: الف شكر، الف شكر، ميرسي قوي. الواحد زمان كان بيتضايق جدا لما حد يقلده، لما كنا عبط يعني. اللي هو يعني ايه

بتلبس زي ايه، تعمل زي، ونفضل بقى خصوصا في البنات يعني. بعدين لما الواحد كبر هو مش عارف برضو اذا كان المفروض يزعل ولا يتبسط، بس هو كفاية ان انت على وعي بده، كفاية ان انت عارف ان فلان ده يعني انت قلقه، انت مضايقه، قلقان منك، عامل لك حساب، بيحاول يبان انه مش واخد باله، بس هو واخد باله جدا، بيحاول يبان انه مش بيقلد مع انه كوبي بيست. للناس اللي عندها بقى ثقة عمياء يعني، الناس ما بتفكرش اصلا، اللي هو عارفة دي كوبي، عارفة ده بالظبط، شايف، عارفين الاداء ده، ده اداء البرنسات بقى، محدش يعرفه ده. عادي، في لما الواحد بيكبر بعد كده تحس ان انت هتتضايق من ايه، ربنا معاهم. دي نقطة. نقطة تانية عايزة اقولها لحضراتكم، انه مفيش حد في الدنيا كبير على الفشل، ومفيش حد في الدنيا كبير على ان يحصل له احباطات، مفيش حد في الدنيا كبير على انه يكون في عنده ستوب في حياته، والستوب دي بتبقى ربانية مش بمزاجه، محدش عايز حياته تقف، بس في لحظة كده زي ما يكون ربنا بيعيد البوصلة بتاعتك، بيحطك على الطريق السليم. يمكن انت كانت حساباتك ودنيتك وحياتك و ما كانتش هتأدي بيك لأحسن نسخة ربنا عايزها لك، فبالتالي الستوب اللي بتحصل دي علشان اقدر اكمل لبكرة احلى، دي لازم تتحط في الاعتبار ان هي تجربة وبتخلص، مش هتكمل مهما طالت، هيجي كده اذن الهي لحظة ما ربنا هيقولك ايه، بس خلاص انت كده، انا كده مطمن عليك ان ايه، اخطاء اللي فات في التفكير في التدبير في الامر في التعامل مش هتتكرر، خلاص انت كده انا بحطك على البوصلة الاساسية بتاعتك، وانت كده هتكمل صح وانا مطمن عليك. دي لازم نشكر ربنا عليها، ده رزق من الارزاق الكبيرة جدا جدا جدا، هي اعادة التوجيه. لان انت لو ميؤوس منك ومن حالتك، وربنا شايف انه مهما بعتلك في رسائل انت مش سامعه ومش شايفه، ما هيسيبك، اعمل بقى اللي انت عايزه في الدنيا، اخرج واصرف وشوف النجاح بطريقتك، واشتري وسافر واعمل، لكن هو بيحبك، هو عايزك، فبالتالي بدل ما انت ماشي في السكة دي، اهدى كده، تعالى لي بقى هنا. دي تاخد مجهود، خبطة خضة، بس لما بنفهمها يا خرابي على الفرحة، ويا خرابي على الإحساس بالسلام، ولما بتحس كده ان انت في رعاية إلهية، وانه تخافش من بكرة بقى خالص، يعني بتبقى حاطط بالطرق الأرضية بتاعتنا، احوش لي كم جنيه، اجيب لي حتة اتفسح فيها لما احب اصيف، اسافر كل فترة لو قدرت الامكانيات، اعمل حلو، ده الحاجات الأرضية دي تمام، بس الفرحة بتاعت انك في الرعاية دي ولا مال قارون يديها لك، يعني دي كنز حقيقي. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه معاكم على الهواء مباشره, لسه معاكم اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ومعايا تقريبا اخر لينك واخر تليفون معايا دينا. مساء الخير يا دينا. اهلا وسهلا, اهلا بيك, ازيك,
3: ايه اخبارك؟
2: الحمد لله. اول مره نتكلم ولا اتكلمنا قبل كده؟
3: لا اول مره بشارك دايما على الواتساب, بس اول مره تبقى مشاركه على الهواء. يعني
2: شرفتيني ونورتيني, اهلا بيك.
3: ربنا يخليك. بصي يا استاذ دينا, بمناسبه بقى الموضوع بتاع الحياه ونستمتع, انا تجربه شخصيه كحد, انا كبيره يعني وصلت ل 38 سنه, لقيت نفسي وصلت لمرحله السلام اللي حضرتك كنت لسه بتتكلمي عليها. ازاي؟ انا وانا صغيره لما بدات اشتغل بدات ان انا حاطه نفسي تارجت كده استمتع بحياتي, فكنت بشتغل واستمتع بقى, اخرج واتفسح واعمل كل حاجه اطبطب على نفسي, لان عارفه ان هيجي في وقت هبقى عندي كل ده مش متاح. فلما وصلت للوقت ده وبقيت ما عنديش الامكانيات ان انا اعمل كل الاستمتاعات دي, بقى عندي اكتفاء, انا استمتعت كده او كده بحياتي يعني. خرجت.
2: طب انت ليه كنت حاسبه يعني حاسبه الامر ده من قبل ما
3: تجرب؟ من تجارب الناس اللي حواليا
2: يعني. طب مين اللي قال ان تجارب الناس اللي حواليا هتبقى تجربتي شكلهم؟
3: مش شرط تبقى شكلهم, بس كلها بتوصل لنفس البوينت في الاخر يعني. اغلبنا كستات بتبقى البوينت بتاعتنا في الاخر, لو احنا اتجوزنا واحد مش بيحبنا نشتغل فبنروح خلاص اتجوزنا عايزين بيت, مش بنستمتع باي حاجه غير الساعه اللي احنا بنفضلها لنفسنا في اليوم ان نستمتع فيها بحياتنا اللي هي نفضل.
2: ليه من اول ليه الجواب من اوله كده؟ ليه؟ انا عايز اعرف. ساعات احنا اللي بنكون غلطانين في حق نفسنا لما بنفكر انه ناخد القليل منه مع ان خير ربنا كتير. ليه حسبتيها كده؟ ليه شفتيها ان تجربتك هتبقى كده وانا لازم اعمل كده لان انا مش ضامنه كده؟ طب ما هو مش ضامنه لانك مش بتشتغلي له.
3: بس هو انا حسبتها كده فلقيت نفسي حاليا انا مستمتعه في حياتي بكل حاجه, بس مش بنفس الكم اللي كنت بستمتع بيه زمان.
2: ما هو محدش فينا بيستمتع, بصي, لا اللي محقق ولا اللي مش محقق, لان المتعه نفسها والسعاده معناها اختلف. فكلنا مش بنستمتع زي زمان, شبه قريب بنحاول, بس زي زمان زي زمان دي لا مش موجوده بنسبه كبيره يعني. مش عايزه اجزم ان الامر كده, بس بنسبه كبيره
3: الضغوطات بقت كتير, بقينا مش
2: ايوه, بس لما انت تستسلمي من قبل ما الضغوطات الكتيره تيجي, يعني ما بتقولي انا من زمان قررت ان انا استمتع عشان انا عارفه لما اوصل في سن اكبر او بعد تجارب الحياه مش هحقق اللي انا ده. انت حكمتي من قبل ما السنين تيجي.
3: ممكن اكون عملت كده, بس مش عارفه يعني. حتى اللي انا عملته ده كان في مجرى حياتي صح, يمكن علشان كانت الاسره شديده شويه, علشان كنت عارفه ان انا لما اتجوز مثلا مش هقدر اعمل ده, مش عارفه. بس هو الاحسن كان بالنسبه لي ان انا استمتع الاول. دلوقتي بقت الساعه اللي انا بفضيها لنفسي في اليوم استمتع بحياتي فيها فيني انا عندي اكتفاء, بعمل كل حاجه بس برجع في وقت لا انا عايزه الساعه دي لازم تبقى موجوده اطبطب فيها على نفسي, اشوف نفسي من بره واشاور لنفسي انت عملتي وعملتي وعملتي, فاللي انت بتعمليه ده نتيجه اللي انت عملتيه.
2: طب هسالك سؤال, لو ما كانتش البيئه اللي انت ناشئه فيها شديده وجامده وما كانتش الحياه مشيت بالطريقه دي, كنت تحبي تبقي النهارده محققه ايه ودينا دي عامله ازاي؟
3: بقول ان انا استمر في شغلي زي ما انا, لان الحمد لله انا كنت حد ناجح جدا في شغله.
2: انت سبتي شغلك لما اتجوزتي؟
3: طبعا.
2: ده علشان يعني الزوج ما كانش عايزك تشتغلي ولا انت قلتي لا استريح؟
3: لا لا لا, الزوج كان رافض ان انا اشتغل فقعدت في البيت.
2: اوكي.
3: و يعني لو حاليا انا عايزه احقق حاجه طبعا عايزه ارجع شغلي تاني, لان ده متعه الشغل والنجاح والتحقيق الهدف متعه تانيه.
2: كنت بتشتغلي ايه يا دينا؟
3: كنت بشتغل مانجر في شركه بتاعت دعايه واعلان.
2: يعني كرياتيفيتي وتبقي طول الوقت في ابتكارات وفنانة يعني في نفسك.
3: بالظبط، وتحركات من مكان لمكان، وطول الوقت مش قاعدة في مكان واحد، وطاقة إيجابية فظيعة وشغل وموظفين. كان الموضوع كرياتيف قوي، بكوني اقعد في البيت انا في الوقت الحالي شايفه ان ده سلام نفسي ليا، انا قاعده مريحه، وفي نفس الوقت بحس لا طب ما انا برضو لو ما كانتش حياتي مشيت كده، لا كنت اتمنى طبعا ان انا اكمل في شغلي وانجح اكتر واكتر. النجاح استمتاع، متعه رهيبه ان حد يحقق ذاته بكل اركانها، متعه رهيبه.
2: وايه كمان؟
3: يمكن دي الحاجه الوحيده اللي انا مكملة فيها، ان انا انجح واستمتع بالحياة.
2: كان هيبقى عندك مثلا طموح ان انت من خلال بقى نجاحاتك ان انت يبقى عندك الفلوس الخاصة بيكي، تبقي بتعرفي تحققي لنفسك حاجات، يبقى عندك يعني ذمة مالية منفصلة عن الزوج؟
3: مفيش مشكلة ان انا يبقى عندي ذمة مالية منفصلة، بس اقول لحضرتك على حاجة، الذمة دي اصلا المالية احنا بنعملها عشان نستمتع بيها، الناس اللي بتعمل فلوس وتشيل دي ما بتستمتع.
2: يعني اقصد الفكرة في الحياة الزوجية، جوزك مش منعك من حاجة، الحياة لطيفة زي ما انت حباها، محقق يعني معوضك عن فكرك ان فكرة ان انت سبتي الشغل.
3: هي الحياة بس مش بشتغل. لكن فكرة ان انا استمتعت اكتر قبل ما اتجوز دي محققة لي اكتفاء ذاتي بعد الجواز. يعني هو لو اثر حتى في حاجة صغيرة من متعتي في الحياة، انا ببقى حاسة ان انا شبعانة منها، انا استمتعت بكل حاجة.
2: عموما دي حالة، بصي دي حالة سلام نفسي برضو انا بأحييكي عليها، انه على الاقل في اعتراف بانه في فترة انا انبسطت وكده وانا تمام، انا راضية بقى خلاص، اللي يجي بعد كده يجي. لان في ناس بقى تقف عند انا كنت بنبسط زمان اكتر، ده انا كنت زمان مش عارف ايه، فيبقى شايف بكرة ده وحش قوي.
3: ده الشخص اللي بيقارن، ده الشخص اللي مش عارف ان ممكن الفترة الجاية يبقى فيها حاجة مش لطيفة، هو واخد ان الدنيا انا بشتغل وبستمتع وبس، فهو ممكن يبقى فيه ضغوطات تمنعك من ده. يعني ممكن كنت بقى شغالة بس عندي ضغوطات منعاني من ده، لكن انا كنت واخدة قرار ان انا استمتع بكل حياتي عشان لو حصل حاجة
2: تبقي استمتعتي.
3: استمتعت،
2: تبقي لحقتي
3: الحياة استمتاع.
2: محسساني عارفة اللي هو ايه. اولا انا بشكرك يا دينا جدا، وربنا دايما يديك السلام النفسي ده حبيبتي، وميرسي على تليفونك. ميرسي قوي. انا ساعات بحس كده اللي هو ايه، احتياطي احتياطي. بس خلوني اقول لكم انا كنت اقصد ايه من الحلقة دي. اقصد ان احنا ولا ان احنا نبقى مضغوطين قوي قوي البكرة، ولا ان احنا نبقى عايشين قوي قوي النهاردة. عايزه اقول لكم على حاجه، تست كده تعملوه مع نفسكم. ساعات بنحب بتجيلنا كده كريزت ان احنا نفرح نفسنا، زي ننزل نشتري حاجات، ننزل نجيب حاجات. لو احنا مضغوطين مثلا من الناحيه الماديه شويه، نستنى على الحاجه اللي عجبانا دي لبكره. لو فضلت تلعب في دماغك كتير روحي جيبيها، فرحي نفسك بس على المعقول، هتضيق عشان انت عندك خطه اكبر بكره. يعني اقصد ايه، ان احنا نوزن الامر يا جماعه، ولا نعيش فول تايم النهاردة ونصرف كل حاجة النهاردة ولا حاجة، ولا نزل لنفسنا ونتعب نفسنا ونبقى يعني شحاتين النهاردة علشان نوفر حاجة لبكرة. في لحظة كده انت ممكن تبقى مبسوط بساندويتش طعمية، يعني ممكن تبقى مبسوط بقعدة بسيطة جدا بدرة مشوي بتاكله. فأقصد انه خلينا نبقى رفقاء بنفسنا شوية. الضغوط موجودة موجودة، بتزيد هتزيد، يعني العالم بيقول كده، العالم واللي حاصل فيه بيقول كده. بس خلينا نبقى عارفين انه مش حلو قوي. يعني مثلا دينا كان حظها حلو، دينا بتقول انا كنت مقررة ان انا اتبسط وربنا كرمها بزواج حلو، فهي مستريحة في حياتها. في ساعات ناس بيبقى عندها كتير قوي، ودي اوحش واصعب حاجة على الواحد، لما يبقى كان عندك ومبقاش عندك. بس خليك عارف ان انت اللي قادر يبقى عندك تاني، انت اللي بتجيب الحاجة مش الحاجة اللي بتجيبك، انت اللي بتدي القيمة للحاجة مش الحاجة اللي بتديك القيمة. فرق كبير جدا جدا جدا. في بقى كمان السلم الطبيعي بتاع ناس اللي هي شقى العمر، خطوات، بنى نفسه بنفسه، عمل سوى، فبالتالي دي العملية بالنسبة له صعبة وسهلة وحلوة في الاخر. صعبة ومش سهلة ومش سهلة بس حلوة قوي في الآخر عشان الكريشندو طلع صح. المطبات اللي بنقابلها في حياتنا من شأنها إن هي تقوينا مش تكسرنا، وحتى لو عطلتنا شوية في التفكير وفي الإيمان بأن أنا هقدر أحقق تاني اللي كنت محققه مش مهم، إيمانك بربنا هيغلب وهتحس في الآخر إن أنت عارف تحقق اللي أنت كنت محققه. بس خلينا ولا نعيش فول تايم النهاردة وندي النهاردة كل الحق، ولا نعيش لبكرة وننسى النهاردة. نحاول نتبسط على قد ما نقدر، نحاول نشم نفسنا على قد ما نقدر، علشان شمة النفس دي والطبطبة عن نفسي دي وان انا بقول لنفسي برافو انت حققتي حاجات وهتحققي حاجات اكتر هي اللي بتدي البوش لقدام. محدش بيطبطب علينا، احنا اللي بنطبطب على نفسنا. ربنا يوفقكم دايما تحققوا كل احلامكم. بشكركم جدا على حلقة النهاردة على التليفونات وعلى المسجز، وان شاء الله هقابلكم الاسبوع اللي جاي. خلوا بالكم من نفسكم. تحياتي مريم امين.

0: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: تابعونا على x.com/nuhumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قوات التحالف تعلن وفاة 17 شخصا في هجمات الحوثيين على مطار الرياض بين 7 و11 من أكتوبر.
2: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مواسير الطاقة المصرية في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية البحريني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
2: وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا تعزيز التعاون.
1: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال 2027.
2: وزير الصحة يلتقي نظيره العماني لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية.
1: وزارة الصحة تعلن فحص 24,600,000 مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
2: الاتحاد الأوروبي يدرج منتجات للصزرع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى أسواقه.
1: اتحاد الغرف التجارية وقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة جيبوتي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
2: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: هيئة الرقابة المالية تفتتح أول مكتب لها خارج القاهرة لتعزيز التواصل مع المستثمرين.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: نانسي عجرم بستفزك أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. بنرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. بنبسط جدا بوجودنا معاكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، نطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. وحشتونا جدا من حلقه امبارح، نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. وايه الاخبار؟ ازيك
3: يا منير؟
2: الاخبار
3: عامل ايه؟ ايه الاخبار؟
2: كله حلو الحمد لله، طمنينا عليكي.
3: بنرحب بيكم طبعا لكل مستمعينا ومشاهدينا على نجوم اف ام 100.6 ومستمعينا على 100.6 ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. اهلا بيكم في حلقه جديده من معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت. دايما بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت، ورسميا الويك اند بدا معانا، ودايما من 5 ل 7 بنتكلم في كل حاجه بقى، الاكل والطبيخ والخروج والاخبار والاغاني والمواضيع وكل حاجه، علشان نطمن عليكم ونعرف لو في اخبار مروريه مش عاديه او في حاجه ممكن تبعتوها لنا على 015-595-2106 ونطمن عليكم وتقولوا لنا حابين تسمعوا ايه. انتوا ليه مش بتقولوا حابين تسمعوا؟
2: هو في ايه بجد؟
3: بصراحه بتقولوا يعني بس احنا بنحب نكبر المواضيع.
2: ايه الاخبار؟
3: كله حلو. يعني اكون معاك في حلقه ومش حلو
2: حد، هو في كده، هو في كده يا جماعه،
3: هو ده كلام
2: ماشي. انتوا كمان قولوا لنا ايه الاخبار، انتوا فين دلوقتي وبتعملوا ايه، في الطريق ولا في غير الطريق؟ اتحركتوا اساسا من المكان اللي انتوا فيه ولا لسه بتتحركوا كمان شويه؟ لو اتحركتوا زي ما قالت دينا كده وفي اي اجواء مروريه مش طبيعيه، يا ريت تنبهونا علشان نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله. ودايما اهم حاجه بالنسبه لنا هو رسائلكم على واتساب بالراحه جدا، الرقم هو واحده 015-595-1006
3: عادي
2: بالراحة،
3: عادي جدا،
2: حاسة
3: انه عادي عشان بس ما تقولوش ان هو بسرعة ومش هلحق وبتبعتوا لنا على واتساب نفس الرقم اللي احنا بنقوله وتقولوا لنا يا جماعة ده بتقولوا بسرعة جدا. طب ازاي بقى؟
2: مبدئيا في حد بعت لنا انا زعلان ومش هبعت لكم تاني.
3: لا ما لحقناش.
2: وان هون عليك
3: ما لحقناش.
2: طب وان هون عليك؟
3: طب استنى نبدا الحلقة، ده احنا ما لحقناش.
2: بعت لكم امبارح وما حدش قرر سالتيني، اقراها النهارده مفيش
3: حاجة. يلا اسمك ايه بسرعه نحييك، يلا حالا.
2: رقم اخره 147، ده مينا غالبا على واتساب. لا ما يرضناش زعلك ابدا والله. انا فين في حياتكم؟ انت اهم حاجه في حياتنا. مينا انت فين يا مينا؟ ازيك
3: وحشتني مينا، انت بقالك كتير ما بعتلناش.
2: هو في ايه صحيح؟ انت فين
3: مينا؟ رفعت ولا مينا تاني؟
2: بيقول لك يا دودو يا عسل ومنير الخطيب. ما هو يعني في ليله كبيره قوي سعادتك على الواتساب، فما تزعلش مننا
3: وتزعل مننا. لا ما ينفعش، يعني
2: تصاحب مكان
3: بس يا جماعه. فانتوا تبعتوا لنا بقى وتطمنونا وتقولوا لنا ايه الاخبار وايه الجديد وحابين تسمعوا ايه، حابين نتكلم في ايه، ايه اللي شايلينه في قلبكم، ايه اللي حابين توجهوه لناس قاعده جنبكم او مش قاعده جنبكم. يعني شوفوا انتوا حابين توجهوا رساله معينه لشخص معين، اغنيه معينه لشخص معين، واحنا هنساعدكم عادي جدا. على ايه بقى؟ 015
2: 5-9-5-5-1-0-0-6. سهلة وبطيئة.
3: أيوة
2: سهلة وبطيئة
3: بالظبط
2: أهو، قلناها بالراحة،
3: قلناها بمنتهى البطء،
2: قلناها بالراحة والله،
3: وبسيطة. يلا نبدأ بقى حلقتنا وهنسمع عمرو دياب وهنرجع لكم على طول محمد منير ودينا بهجت.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 3533-44-57.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أفقام، نجوم أفقام تي في، نايل أفقام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا أهلاً أهلاً
2: يا 300 ألف أهلاً وسهلاً
1: يا مرحب، نرحب بيكم جميعاً مرة تانية. وحشتونا جداً من اللينك اللي فات، وحشتونا جداً من الحلقة اللي فاتت. نتمنى يا رب دايماً تكونوا بخير وتكونوا في أفضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. نمسي عليكم جميعاً أينما كنتم، راح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل أمرك كده أمرك كده، في البيت أو في الشغل أو في الجيم أو في السكة. تحديداً الناس اللي في السكة نتمنى لها السلامة والسعادة إن شاء الله، توصلوا بالسلامة وربنا يستر طريقكم. لو في أي أجواء مرورية مش طبيعية ريت تنبهونا علشان نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش إن تحاول تدور على طرق بديلة وكده. ولو في برضو رسالة معينة حابين توجهها لحد معين راكب جنبكم في المواصلات، راكب جنبكم في العربية، يعني معدي وانتوا معديين في حتة وحابين توجهوا رسالة معينة يلحق يسمعها قولولنا، يعني مفيش مشكلة، قولولنا أرقام التليفونات، قولولنا الأسامي، سلموا الناس اللي مش عاجبينكم واحنا نتصرف.
2: سلموا عامة أيا كان بقى، قاعدين جنبكم مش قاعدين جنبكم، عايزين توجهوا رسالة، عايزين توجهوا أغنية، عايزين تقولوا أي حاجة، عايزين يعني بصوا شوفوا افتحوا قلبكم والله العظيم بجد هنقول. أصلا هنخبي ليه؟
1: ايوه طلع العود وندندن ونقول حاجات، قولي لهم حاجات.
2: فيا جماعه يلا ابعتوا لنا وطمنونا وقولوا لنا حابين تتكلموا في ايه وحابين احنا نتكلم في ايه، فتردوا علينا. فتفتكروا موضوع حلقتنا النهارده، يعني عمرنا ما سالنا السؤال تفتكروا موضوع حلقتنا النهارده
1: خمنوا معانا
2: بنتكلم على ايه، لان احنا كل حلقه بنتكلم عن حاجه كريزي مجنونه ما نتكلمش فيها كل يوم. فايه بقى، تفتكروا موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ ندي هنت ولا
1: لا؟ مش بعدين بقى،
2: مش دلوقتي،
1: جيلك بعدين تكوني طيب دلوقتي كده. انا افكر الناس كمان مره بس برقم الواتساب 015 59، مش 5-9 يعني،
2: صح؟
1: امال مالك،
2: احنا بنبدل ادوار
1: كويس.
2: بنبدل الادوار اوقات،
1: يعني 59 ايوه
2: 55
1: 1006.
2: طيب بطريقه تانية
1: 015-59-55-106. برافو،
2: عادي منتهى البطء، مرتين ورا بعض، اللي ملحقش في اول مره هيكتب تاني مره. يعني ابعتوا لنا وطمنونا وقولوا لنا. وكمان عشان انتوا شايفين الكم اللي انا لابساه ولا مش شايفين؟
1: في
2: شايفين
1: الصوت كمان في
2: صح
1: عامه، يعني بشكل عام الاصوات كلها فيها حاجه. لا بعطش
2: قلقانه جدا. فيا جماعه بمناسبه الكم والحاجات دي، ان شاء الله مدير هيلبس كم قريب برضو. ايوه
1: ان شاء الله
2: متنكده جدا من الكم اللي انا لابساه.
1: يبقى ما تلبسونيش، انا مش عايز خليكي بس في الاوتفيتس دي وانا شويه.
2: ما احنا بنتكلم ليه على الاوتفيتس بقى يا جماعه، علشان نقول لكم اخبار الطقس. الطقس بيقول ايه عندك؟
1: عندنا
2: عندك طقس ولا ما عندكش؟
1: مش طيب. الهيئه العامه للارصاد الجويه كشفت انه بكره الجمعه باذن الله هيصود طقس خريفي مائل للحراره على السواحل الشماليه وعلى الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبروده ليلا وفي الصباح الباكر.
2: اما بقى بالنسبه لدرجات الحراره في المحافظات، هنبدا بالقاهره العظمى 28 والصغرى 19،
1: الاسكندريه 24 22،
2: بورسعيد 26 20،
1: اسماعيليه 28 19،
2: اما شرم الشيخ 31 24،
1: اسيوط 29 18،
2: واخيرا سوهاج 31 19. تحياتنا طبعا لجميع المحافظات. ولو احنا ما قلناش المحافظه، يا ريت تبلغونا وتطمنونا وتقولوا لنا الاجواء بتقول ايه، الاجواء عندكم عامله ايه يا جماعه، عشان الاجواء اوقات كده بتكون مش تمام،
1: مش قوي،
2: مش تمام، مش الاجواء الاتموسفير، الاجواء الطقس.
1: لان النهارده ان شاء الله تكون الاجواء لذيذه، وبكره تكون الاجواء لذيذه، وان شاء الله الناس تقضي اجازه او عطله نهايه اسبوع حلوه جدا وكله يتبسط ان شاء الله.
2: يا رب ان شاء الله.
1: بس عايز اسال سؤال ليه علاقه بالويك اند بقى، ما سالناهوش قبل كده، مع ان انا يعني كل الناس اللي تسمعنا اكيد عارفه فكره ان
2: أيوة.
1: ايه
2: ايوه قول لي.
1: ان الساعه الثانيه بيبدا معها فقره طبخنا قست الكل، بس من بدري شويه النهارده علشان افتكرت حاجه كده، مش عارف هي لسه بتحصل ولا لا. هل في اكل مرتبط بالويك اند في البيت بشكل عام؟ يعني في مثلا الخميس سمك، ده ثابت بشكل
2: ايه ده؟ انا عارفه انه الجمعه،
1: يعني في المهم ان في ثوابت في الويك اند.
2: الجمعه ايه خميس سمك دي؟ او عامه في ناس عندها برضو خميس سمك، وفي ناس عندها الحد سمك.
1: طب ما تقولوا لنا يا جماعه وانتوا بتسمعونا كده، هل في اكل ثابت يعني في الويك اند، خميس او جمعه او سبت، في حاجه ثابته ممكن ناكلها كل ويك اند من غير ما
2: عارف نفسي في ايه؟
1: ايه والنبي قولي لي احسن الدنيا. مش
2: محشي.
1: طب يا جماعه الناس اللي بتطبخ ويا تسمعنا
2: and for the lady perhaps salad.
1: يا ريت بجد اي حد يتواصل معنا بخصوص
2: المحشي. المحشي بتنجان معجن تحفه والله.
1: انت
2: لو
1: معلش دينا واخده شمس النهارده جامد، فتلاقوها بتقول حاجات كده.
2: لا انا يعني بتكلم بجد
1: بجد. لو حد ساكن في محيط مدينه الانتاج
2: لا مش لازم، مش انا بتكلم بس اللي هو الواحد يعني
1: بفضفض يعني.
2: يعني يا جماعه بصوا، لو انتوا هتطبخوا بتنجان مخلل، لا مخلل ايه عمال بتنجان المخلل حلو برضه، بتنجان محشي، محشي بتنجان اعملوه سنه معجن كده عشان يبقى حلو، والله العظيم بيبقى حلو. مفلفل مش حلو، المفلفل رز عادي، رز طبق رز لما تاكله مع حاجه. دخلنا استوخلنا ايه ست الكل على طول،
1: تعالي تعالي شوف الناس طبخنا ايه على الواتساب، بس اصبري اصبري بلا معجن بلا بتاع.
2: اصبري ابيض،
1: ايوه شفتي في مواضيع كبيره. مساء مساء منير، مساء مساء دينا، مساء الفل عليك. الويك اند الاسبوع ده هيكون عمره في الطريق لمكه ان شاء الله،
2: الله ربنا يتقبل
1: يا رب زياره بيته. بمناسبه عيد ميلاد مراتي اللي بنساه، اللي ختمنا بيه حلقه امبارح، وسالتيني على عيد جوازي. عيد جوازي مميز علشان نفسي عيد جواز والدي الله يرحمه ووالدتي، وعيد جواز حماية وحماية في ايه؟
2: كله
1: متجوز في نفس
2: كلكم
1: الوقت.
2: مقصودين؟
1: كل الناس متجوزة في نفس الوقت، وبنتي فيروز مولودة في نفس يوم عيد ميلاد عمتها مروة وخالها حازم.
2: لا ده انتوا
1: يعني الموضوع
2: لا
1: مش صدفة،
2: اكيد مقصودة، لا اكيد مقصودة ومتسجلة بالرقم ده.
1: لا اللي ختم الموضوع لا. فكرة ان هي مولودة يوم عيد ميلاد عمتها وخالها، ده بقى اللي هو
2: ده كله مقصود،
1: مش صدفة،
2: ما فيش حاجة صدفة. ماشي، انا عندي رقم اخره 053.
1: في اعتذارات جاية وفي موضوع
2: نفس طب قول.
1: ايوه بعتذر جدا إيه؟ لندى مراتي علشان بنسى عيد ميلادها، بتلخبط فيه جدا.
2: ده هو بتاع امبارح، هو هو
1: ايوه والله،
2: واحنا لومناك.
1: وامي بتسلم عليكم وبتقول لكم
2: طبخة ايه،
1: قولي رقم واحده واحده.
2: طب 015
1: 59
2: 55
1: 1006
2: اهو، ابطا من كده مفيش. شكرا يا طنط. ماشي، اخيرا قلت الرقم بالراحه، واخيرا بعت نجومة في ام، واخيرا بعت الناس بحب اسمعهم جدا. شكرا، اقسم بالله انتوا اجمل حاجه الواحد بيسمعها. وسمعيني تامر عاشور مش فارق لي، عشان ما بقتش فارقه في ايه. يا احمد يا مصري، ايه يا احمد يا مصري، ايه اللي حصل؟ اول مسج كانت حلوه، بعد كده ما بقاش فارق لك ليه؟
1: مالك مالك صحيح في ايه؟
2: ممكن موضوع الحلقه نتكلم عن البعد عن الطاقه السلبيه. اكتر حد طاقه سلبيه قاعد جنبي وبيطاردني في كل حته حتى في الاجازه، مين ده؟ قول اسمه بسرعه
1: او رقمه،
2: قول اسمه واخر ثلاث ارقام من رقمه بسرعه،
1: اخر سبع ارقام
2: كله، قول الرقم كله، ابعت شهاده ميلاده.
1: طيب انا كده ما لحقتش استاذه مريم، لو امكن اخد راي استاذ محمد واستاذه دينا بهجت. اوامر يا فندم،
2: ما حدش يعلي استاذه مريم بصراحه.
1: يعني مش هنقدر طبعا نديك بنفس الفيجن بتاعت مريم، بس يعني لو هنقدر نساعد طبعا نتشرف جدا، وتحياتنا لمريم جدا جدا جدا.
2: طبعا طبعا طبعا. ماشي يا جماعه، شوفوا انتوا حابين تسمعوا ايه وبعتوا لنا واتساب 015 59 52 106. تحب نطلع نسمع اغنيه ولا نتكلم في حاجه؟
1: نطلع نتكلم في حاجه،
2: لا نطلع نسمع اغنيه، ولا دلوقتي نتكلم في حاجه؟
1: نسمع اغنيه.
2: يلا
1: يلا،
2: انا باخد رايك.
1: يلا

0: الجواز عهد أمان بين اتنين اختاروا بعض علشان يكملوا حياتهم سوا. فكروا واختاروا صح من الأول، ولما يتقفل علينا باب البيت ما توقفوش لبعض يعني على الوحدة، كونوا ستر وغطى على بعضكم، واعرفوا إننا مش لازم نكون شبه بعض، لكن ممكن نكمل بعض ونحترم بعض.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وبنرحب لسه تاني بكل اللي بيسمعونا وبكل اللي بيتفرجوا علينا سواء على التي في نجوم اف ام تي في او على الابليكيشن او على اللايف ستريم او بتسمعونا في الراديو في العربية في الموبايل. يعني شوفوا بصوا انا مش عارفة احنا بصراحة كل مرة نطلع نقول لكم احنا معاكم في كل حتة, معاكم في السكة ومعاكم في وانتوا بتتفرجوا في البيت وانتوا بتتفرجوا من الموبايل وانتوا بتسمعوا في العربية. يعني نعمل ايه نقطع نفسنا
2: هو في ايه يا جماعة؟ انتوا ليه بتوتروها يا جماعة وتطلعوها عن شعورها كده ما تسمعوا الكلام من الاول؟
1: لا ما حدش عمل حاجة,
2: اصل يعني
1: بنرحب بيهم,
2: يعني بتوصلي الليفل ماشي. احنا كمان مرة فعلا بنرحب بيكم ونتمنى تكونوا بتقضوا معانا وقت لطيف, ونتمنى ان شاء الله السكة كمان تبقى حلوة. لو في اي اجواء طبيعية في الطريق غير طبيعية في الطريق يا ريت تبعتوا لنا عشان ننبه بقية الناس اللي لسه ما اتحركتش. وكمان رقمنا زي ما هو على واتساب 015-59-55-1006. في ناس بعتلي على الرقم ده على الواتساب بتقولي ان هي ما لحقتش تكتب الرقم ده اللي هي بعت عليه. فهو حضرتك الرقم اللي حضرتك بعت لنا عليه المسج هو ده اللي مش لاحق تكتبه,
1: مش لاحق يا جماعه قولوا بالراحه,
2: خش على المسج هتلاقيه مكتوب فوق في
1: بس ما فيش مشكله 015
2: 5 9
1: لا ما تحطيش صوتك اقول
2: بقى ليه علاقه 5 9
1: 5 5
2: 1 0 0 6
1: بعد كده هنمشي بواقي ما هي مكتوبه في التي في يا جماعه. نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه بس نعمل لكم اكتر من كده ايه؟ المهم نتكلم بقى عن موضوع ان احنا جبنا سيره الاكل وكده كالعاده, يعني احنا بنتكلم على الاكل. لا ما جبناش سيره الاكل في اللينك اللي فات, قلت لك نفسي في محشي
2: ماشي اوكي بس دي علاقه بال
1: ايوه
2: اللي معانا دلوقتي بجد. انت غيرتي كل حاجه.
1: مش احنا هنتكلم على الانفلونسر؟
2: ايوه ماشي. ما يخص الانفلونسرز في العالم يعني والمؤثرين على الانترنت بشكل عام واللي بيعملوه واللي بيحصل فيهم بسبب اللي بيعملوه ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. خبر كريزي شويه
1: سبيته بسبب الناس اللي بتتفرج
2: بس
1: عليه,
2: بس هو عمل حاجه مش طبيعيه
1: وبتعمل وكده. ليه بقى؟ هو قرر في يوم من الايام ان هو هيعمل ايه. هو انفلونسر اوكي, وهو هندي, طلب من الفولورز بتوعه ومتابعينه يبعتوا له علبه حلويات.
2: عايزين نحلي بقنا.
1: لا ليه بقى؟ يعني هو عنده سبب كمان,
2: كان موسم اعياد غالبا في الهند وكده صح,
1: احتفالا بعيد الاعياد, عيد من الاعياد الهنديه
2: بالظبط.
1: هو قرر طب ليه بتبعت لهم بيتك علشان يبعتوا لك علبة حلويات؟ ما تطلب لنفسك وابعت انت للناس.
2: لا سيزن اعياد فراح طالع لايف يا جماعه بصوا العنوان ده ابعتوا لي عليه حلويات علشان محتاج احلي بقي بمناسبه الاعياد.
1: اوقع يعني ان انت اللي تبعت, ما هو انت اللي انفلونسر, انت اللي بتقول لهم مثلا ان انت بحييكم مثلا بمناسبه الاعياد اللي موجوده والحاجات دي كلها.
2: احنا بنعمل كده
1: عندك حق.
2: احنا بنقول ابعتوا لنا محاشي
1: بس بنهزر يعني اكيد انت بس. فهو بقى الناس استغلت ده, تخيل الناس تعمل معانا كده بقى اللي عملوا معاه. هو اتفاجئ بقى بمجموعه كبيره جدا جدا من الطلبات التوصيل الوهميه,
2: اوردرات كتيره بتيجي على العنوان ولا
1: ثلاجات وغسالات وبوتاجازات وحاجات وكلها
2: كاش اون ديليفري,
1: الدفع عند الاستلام.
2: الدفع عند الاستلام
1: مفيش بقى, ما حدش دفع اونلاين وما حدش دفع ديبت ولا كريدت ولا.
2: انت مش قلت العنوان؟
1: ادفع
2: قابل بقى
1: ادفع استلم وادفع
2: زعلش
1: بس. فهو بقى الانفلونسر ده نشر عنوان بيته ورقم تليفونه كمان, يعني هو حتى ما طب سيب حاجه
2: برايفت. زيرو كام؟ زيرو كام؟ 015 على الزيرو كام؟ 5 9 5 5 1 0 0 6
1: بس. فهو بقى قال ان هو انا هستقبل كل الحلويات, هستقبل مسجاتكو ايميلاتكو فاكساتكو. يعني ليه بتبعت رقم بيتك ورقم تليفونك وكل ده؟ الناس بقى استغلوا الموضوع ده وقالوا ان هو هيطلبوا منتجات باسمه وبعنوان بيته ورقم تليفونه, ما هو معاهم كل التفاصيل, ما هو صراحه حقهم يعني. وصل لسعر التلفزيونات واحد منهم بس مش كله $1,900.
2: ما هو بالهنا والشفا بقى, انت قررت تلعب اللعبه دي وتقول للناس عنوانك ورقم تليفونك اونلاين
1: ادفع
2: قابل. هو علشان كده خلي بالك مؤخرا يعني في فكرة الهوم ديليفري عندنا وما يخص الأكل تحديدا, مؤخرا بقى الناس اللي بتاخد الأوردرات بتسألك على داتا معينة قبل ما يدوا أبروفل أو يدوا موافقة أن الأوردر ده يطلع, علشان كان في وقت قبل كده حصل فيه الحوارات دي كتير جدا, حد كان عايز بيهزر مع حد أو مزعله في حاجة فعايز ينتقم منه يروح طالب أوردر كبير جدا على بيته مع التليفون وكل
1: حاجة. وبعدين أصلا حرام كمان أنت بتعمل كده في شخص شغال في المكان وفي الآخر هو اللي أنت الشخص اللي أنت بعته له ده هو مش هيستلمه ومش هيدفع. فالحاجات دي يعني
2: It's a joke.
1: لا ما هو في الاخر راحت ويست يعني. طب ليه ليه في الاخر وديتوه ورجعته؟
2: ليه يا جماعه
1: بتعملوا كده؟ البحر ورجعته عطشان، ده بجد بقى كده. فملهاش لازمه. هو في الاخر بقى الراجل ده ساب بيته بقى الانفلونسر، قال خلاص بقى انا هسيب بيتي.
2: حد عمل الحركه دي قبل كده اصلا؟ او حد عمل الحركه دي في حد قبل كده؟ حد عمل الحركه دي في حد من صحابه قبل كده وودى عليه اوردر بدون سبب ولا ايه؟
1: رقم اخره 841 حبيبتي يا دينا تعالي كلي معايا حله بتنجان المحشي على النار.
2: انا نفسي والله كنت هبدا اجمع تبرعات دلوقتي علشان موضوع البتنجان.
1: هو بحب شكله الا معجن. بصي والله عايزين برافو برافو، ده رقم اخره 841 بتفهم او بتفهمي يعني، شكرا. بس والله يعني بالهنا والشفا، بالهنا والشفا يا جماعه. خلاص احنا يعني نقدر نتكلم على الاكل بس مش هنقول لكم تبعتوا لنا.
2: لا في مواضيع تانية استني انا بحاول افهم.
1: حد عامل كده في حد؟
2: انا منارو متحمسه جدا جدا. علشان اكتر علشان ايه؟ علشان اكتر الفساتين يمكن. إيه؟ وهل انتم متحمسين زي ولا لا؟ احنا متحمسين جدا نفهم
1: هي اللي منار
2: في المسج يا منار. بس يعني طالما يعني انت مبسوطه احنا تمام والله، نورت الدنيا كلها.
1: يا المهم انك مبسوطه عامه يا منار، بس فاهمينا فاهمين احنا هنتبسط. اكيد بعت لهم الرساله انتوا فاكريني هندي. بص اهو بعت الصوره بتاعت الفيلم كمان.
2: حصل حصل، عشان كده فعلا بعتوا له كل الاوردرات عليها على طول وحاجه.
1: منار متحمسه لمهرجان الجونه السينمائي.
2: ايه ده يبقى كده عدلت المسج؟
1: قالت انا اتلخبطت بس واتكتب غلط. هل انتوا متحمسين زي؟ طبعا طبعا
2: احنا بنتحمس لكل الفعاليات بصراحه اللي تخص بلدنا يعني. طيب تصدقوا فكره ما جاتش في بالي، ايه هي بقى؟ صباح الخير.
1: تحت بقى ايه بقى؟ ايه الموضوع؟ ماشي ايه الفكره؟ هتوصل على حد يعني؟ علشان لا ما تعملش كده.
2: قولي قولي قولي
1: ما تعملش كده ارجوك يا ايهاب. لا ما تعملش كده. ولو انت جبنا لك فكره ان انت هتوصل اوردر على حد وهو اللي يدفع،
2: ما تعملش
1: ولا كده. انت هتستلمه ولا هو هيدفع. فخلاص يعني.
2: السلام عليكم. ممكن تقول لسلمى مراتي اني بحبها جوزك ابراهيم.
1: انتوا متخانقين؟
2: يعني هو ابراهيم هو اللي بيقول. انا مش طرف في الموضوع خالص، بوصل بس.
1: ابراهيم اللي بيحبك.
2: يا سلمى، ان ابراهيم بيحبك وبيهديكي اغنيه عمري ما نسيتك لوائل جسار.
1: عمري ما نسيتك.
2: لا هو اهداها، ما قالش حد يغني، ما طلبش الجزء ده خالص، بس هو اهداها.
1: ماشي
2: يعني نتمنى الاهداء يوصل ان شاء الله بالسلامه.
1: ماشي خلاص اوكي حاضر. خلاص هسكت وهتبط. خلاص يا جماعه لسه مستمرين معاكم.
2: لا ثانيه
1: ايه عندنا حاجه ثانيه؟
2: في عريس وعروسه.
1: طب يلا بقى.
2: في عريس وعروسه.
1: لا ده الف مبروك بقى.
2: وفرح بكره.
1: ده الف مبروك بقى.
2: والليله ليله هنا وسرور
1: وكوبايات وثواني بتدور.
2: يلا بينا بقى وانزل بقى يا جميل على الساحه. انزل يا جميل على الساحه
1: كده بالراحه.
2: طيب مبروك كريمين، مبروك يحيى، فرحهم بكره ان شاء الله. ربنا يسعدكم.
1: الف مبروك
2: وتعيشوا العمر كله في هنا وسعاده. ومليون مبروك، مبسوطين ان انتم تسمعونا. ويلا بقى. وايوه بقى.
1: ويلا بينا. ماشي هنرجع لكم على طول. معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت، لسه مستمرين معاكم. وابعتوا لنا 015 595 1006.

0: خطوة صغيرة النهاردة ممكن تصنع فرق كبير بكرة. ابدأ ادخارك مع سبائك الذهب الربع جرام والنص جرام بالقيمة اللي تناسبك، وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الذهب من بي تي سي. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
4: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
6: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها إيه؟
6: نجوم FM TV.
7: تابعونا على facebook.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأعمل أخبار.
1: جماعة الحوثي تقصف القصر الرئاسي في عدن بصواريخ باليستية.
2: قوات تحالف تعلن وفاة 17 شخصا وإصابة 333 في هجمات الحوثيين على مطار الرياض بين 7 و11 من أكتوبر.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: وزير التخطيط يؤكد أن تحسن الاقتصاد المصري انعكس على معدلات النمو رغم التحديات الإقليمية.
1: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ل 4.7% خلال 2027.
2: وزير الصحة يلتقي نظيره العماني لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية.
1: وزارة الصحة تعلن فحص 24,600,000 مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
2: وزيرة الإسكان تعلن إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين في الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة.
1: مصر تحافظ على صدارة إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت للعام الخامس على التوالي.
2: رابطة الأندية تغرم كلا من الأهلي والزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير في مباراة القمة.
1: هيئة الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والعظمى في القاهرة 27 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين ومستمرين في برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، ولسه طبعا معنا اخبار كتير ومواضيع كتير، ولسه هنقرأ المسجز بتاعتكم على 015-59-55-106. أبطأ من كده مفيش
2: بقى، هنخلص على آخر الحلقة والله. احنا بنقول الرقم كمان مرة بنمسي عليكم جميعا، نتمنى لكم السلامة اينما كنتم، عايزين نطمن عليكم انتوا فين وبتعملوا ايه، مخططين لايه اصلا في الويك اند ده، هل في خروجات، هل في سفريات، هل في بريكات بناخدها يعني من الشغل ومن الدراسة اللي طول الاسبوع، وهل انجزنا الحاجات اللي ورانا على اكمل وجه. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون خلصنا كل الحاجات اللي ورانا الاسبوع ده وسلمناها تسليم سوبر لوكس على المفتاح، ترى البحر مباشرة
1: من فوق الجبال. لازم نحشي والله يا جماعه، مثلا لو انتوا فاكرين ان احنا بنكون محضرين
2: يعني
1: الكلام
2: شوي.
1: ده
2: نرتجل يعني شويه،
1: بنبقى محضرين. عامه
2: طيب هنقول التوبيك دلوقتي صح؟
1: يلا.
2: بس في حد على واتساب بيقولي معلش ممكن تقولها تاني علشان هي ما سمعتهاش بعد اذنك.
1: هي ايه؟
2: هنشوف بقى دلوقتي المسج اللي قبلها اكيد.
1: يلا.
2: السلام عليكم، ممكن تقول لسلمى مراتي اني بحبها، جوزك ابراهيم.
1: سمعنا يا سلمى.
2: جوزك ابراهيم يا
1: سلمى.
2: يا سلمى الكلام ده من جوزك ابراهيم.
1: سلمى
2: سلمى
1: تتجوزي.
2: وبهديها اغنيه عمري ما نسيتك لوائل الجسار، ممكن تسمعينا حتى؟
1: ايوه.
2: عشان
1: يا عمري ما نسيتك.
2: ولا شفتي يا سلمى انت بتوصلينا لايه؟
1: فاتك يا سلمى. بس ما تبكيش دلوقتي ان شاء الله،
2: المسج تكون وصلت وربنا يخليكوا لبعض ويساعدكم ان شاء الله. خلاص يا سلمى شكرا. شكرا يا سلمى، عرفت والدنيا بقت حلوه خلاص. شكرا.
1: ماشي نتكلم في موضوعنا بقى. جاهز معايا؟
2: والله دايما جاهز، بما اني اول واحد بتسال سؤال الحلقه مش عارف
1: ايه.
2: بحاول ابقى جاهز.
1: ما انا ما قداميش غيرك.
2: ما تمام ان شاء الله هحاول والله.
1: بعد المستمعين طبعا.
2: ان شاء الله بعد الظهر.
1: بعد العشاء. ماشي. بص هقول لك حاجه. زمان زمان ارجع كده بالزمن لورا شويه. مش قوي، لا لا خلاص تعال. ماشي. زمان كنا بنستغرب تصرفات اهالينا جدا. او الناس الكبار عامة، نكون خارجين مثلا في مكان في ناس كبيرة واحنا الاطفال الصغيرين واللي هو اللي بيلعبوا واللي يقعدوا على الكنبة مش على السفرة والحاجات دي كلها، فكنا بنحس اللي هو انا استحالة لما اكبر اعمل زي الكبار، استحالة.
2: اوكي.
1: مستحيل. قلت كده ولا ما قلتش؟
2: جدا.
1: ايوة طبعا كنا دايما في احساس كده اللي هو انا استحالة لما اكبر اعمل كده
2: الحاجات اللي بيعملوها دي،
1: عمري لما اكبر
2: انا لما اكبر مش هعملها.
1: فبتبقى دايما اللي هو مثلا ايه، يعني خلينا نقول مثلا زي مامهاتنا مثلا،
2: مامهاتنا
1: امهاتنا
2: ايوه.
1: تشيل مثلا اكياس علب حاجات وتقول هنحتاجهم هنحتاجهم هنحتاجهم بعدين، وبتحتاجهم
2: برطمانات
1: يعني اللي هو احنا مثلا نكون محتاسين وعايزين حاجه، خدي بقى من الكيس اللي انت قلتي مش عايزه نشيله.
2: لا بس دي السيكريتس بتاعت الام عامه، اللي هي بتقول لك حاجه وتديها لك وانت نازله وتتريقي خد معايا مش عارف ايه، وبعد كده نص اليوم
1: دي
2: الحاجه الوحيده، ده انا جعان جدا ومش قادر. فالامهات عندها كده.
1: وفي حته ثانيه بقى
2: حاجات كده،
1: ولو جيت وجبتها لك
2: جا وبتجيبها،
1: ولو جيت وجبتها لك
2: ولو جيت ولقيته لك
1: وبزغره كده كمان، اللي هو هي بتكون زغرالك كده،
2: بتلاقي الحاجه كمان بدون مجهود يعني بتمد
1: ايدك عادي. هي ما عملتش حاجه
2: خالص.
1: لو جيت وجبتها لك وبتجيبها لك، فاللي هو بتبقى حتتك. او مثلا نخرج مثلا خروج عائليه، الاب لا عايزين نقعد في حته هاديه، مش عايزين دوشه، مش عايزين. فانت كبرنا وبقينا اللي هو انا مش عايز اقعد في حته دوشه،
2: نعمل نفس الكلام،
1: مش عايز اقعد في حته دوشه وعايز اقعد
2: الناس.
1: ولو حد لغى خروجه هتتبسط،
2: بس مش هبين.
1: ايه بجد مش
2: وانا اصلا
1: يا خساره. وانت اصلا ما اتحركتش من على السرير.
2: ايوه.
1: ده اساسا. فياخدنا بقى لسؤال حلقتنا النهارده، ايه الحاجه اللي انتوا قلتوا اول ما اكبر عمري ما هعملها وكبرت ولقيت نفسك بتعملها؟ عندك اجابه؟
2: عندي للاسف الشديد. عندي للاسف الشديد.
1: ايه بقى؟
2: انا بقفل النور في البيت. يعني كنت بستغرب
1: التكييف مفتوح ليه ومفيش حد في الاوضه.
2: لا كنت بستغرب جدا من الموضوع ده، بس بجد دلوقتي بقيت بمشي اقفل النور يعني بدون سبب،
1: ضلمه
2: اقفل النور محدش يفتح النور كده ويسيبه، ومش عشان حاجه يعني، مش عشان الكريدت بتاعك، مش عشان حاجه،
1: عشان ليه النور مفتوح ولا
2: انتوا ليه منورين كده؟ الدنيا منوره ليه كده؟ وتهدوا الانوار شويه.
1: منور قوي والله.
2: نورك والله يا فندم.
1: النور النور مفتوح، النور اقفل النور.
2: كهرباء العداد مش انت، الكارت بيخلص. وبعمل ايه تاني؟ في حاجات بعمل في حاجات
1: ماشي. في حاجات خلاص بعمل. التكييف، لا التكييف، هو ليه التكييف مفتوح في الاوضه ومحدش في الاوضه ليه؟ وتلاقي ان انت محموق بجد،
2: في مساجز كتيرة جدا
1: بيعملوا ايه؟
2: مبسوطين وبيبعتين تحيات وحاجات لذيذة جدا، بس في مسج من رقم اخره ده احمد مصطفى على الواتساب. ايه
1: ده؟ قريت مسج
2: بغير اللي انا بقراه؟ ماشي. طيب هو دلوقتي بيقول لي انا معايا عريس وعروسه في العربيه رايحين فرحهم،
1: ناو
2: في الطريق، والعريس اسمه محمد.
1: ازيك يا محمد، الف الف مبروك يا عريس. عروسته اسمها ايه؟ مش هيقول،
2: ما قالناش اسم عروسه، بس هم دلوقتي مع احمد في العربيه، فنتمنى لهم السعاده ان شاء الله، والف مليون مبروك، ومبسوطين جدا جدا انكم بتسمعونا.
1: ربنا يتمم لكم على خير يا رب،
2: ربنا يسعدكم دايما، وعايزين نطمن عليكم كده، وابعتوا لنا من ان لاخر طمنونا عليكم، ومليون مبروك، ربنا يسعدكم.
1: عندي مسج بقى رقم اخره 107. وانا صغير امي كانت بتنادي عليا وتقولي تعالى دوق الاكل وقولي رايك، ولما كنت بدوق واقول مثلا ناقص ملح كده بتقولي انا عرفت اشرب بيك. طب بتاخدي رايي ليه؟
2: ما احنا ما بنقولش التعديلات دي لاي حد بيطبخ خالص.
1: طب ما هي جايباه يدوق،
2: ماشي
1: اكيد هيقول
2: ياكل عيش بقى وتسلم ايدك ست الكل وكده وحاجات كده.
1: الاسم العروسه رهف،
2: الف العروسه رهف، الف مليون مبروك وربنا يسعدكم، وبيب بيب بيب بيب بيب
1: الف مبروك محمد ورهف.
2: العربيات اللي حواليهم يا ريت بس
1: زغرطوا
2: تسمعونا
1: بقى، زغرطوا
2: سمعونا
1: حاجه واعملوا زمروا
2: وجيبوا معاهم في الطريق. مساء الخير، انا محمد، ممكن تقول لمراتي حبيبتي نيفين اني بحبها.
1: اسمه ايه؟
2: محمد.
1: نيفين، نيفين محمد بيحبك.
2: يا نيفين على فكره محمد بيحبك جدا يعني.
1: هو بيقول لك لو انت مش سامعه
2: واغنيه بعد حبك، هي ايه اغنيه بدويه مش عارف هلاقيها عندكم
1: ولا لا. عمري ما نسيتك.
2: ما بلاش بقى يا جماعه موضوع الاغاني ده، يعني اطلبوا اي حاجه، اطلبوا
1: شفت نظرتك وانت مصدوم،
2: اطلبوا كوكيز،
1: بتعمل ايه؟
2: اطلبوا اي حاجه غير موضوع الاغاني، عشان بس بيجي لها افكار كده بتروح منفذها على طول.
1: ما حدش يقول اغنيه ويفتكر ان انا مش هغنيها، ماشي؟ عشان بس تبقوا فاهمين، هشغلها لكم بس قبلها هغنيها.
2: انا كنت بقول عمري ما هبقى بخيله وبقيت بخيله.
1: ليه كده؟
2: ليه كده فعلا؟
1: ليه ليه؟ اكيد دي مش حاجه في الكبار.
2: ليه
1: ما اظنش ان دي حاجه منتشره.
2: نجرب نبقى كرمة كده مع الناس، هتلاقي الدنيا لذيذة وبتتردنا وكله بيبقى مبسوط ومرضي يعني.
1: وحتى لو ما تردتلكيش هتحسي ان انت جواكي مبسوطة كده، اللي هو او راضية.
2: على فكرة انا احسن وانا كريم.
1: اللي هو خلاص بقى انا عملت اللي عليا.
2: واعمل خير وارمي
1: بقى. عملت حاجات ايه؟ عملت اللي عليا.
2: انا لسه متجوزة جديد، كنت بسمع
1: ايه؟ اغنية ولا
2: لا؟
1: صوتي
2: سلفيتي صح؟
1: ماشي،
2: في تايتل كده.
1: ايوة دي
2: مش مهم، المهم ان هو موجود.
1: اخت جوزها.
2: ماشي، كنت بسمع سلفتي على طول، كانت تفضل تنادي العيال وتضربهم بصوت عالي.
1: ليه؟
2: مش عارف بتضربهم بصوت عالي ليه؟ مش بحاول اتخيل المشهد يعني.
1: بصوت عالي ولا بتزعق وهي بتضرب؟
2: مش عارف، انا تخيلت المشهد الضرب بصوت عالي ده.
1: طب انجري.
2: قلقت اكمل المسج اصلا، فانا كنت افضل اتريق عليها واقول لها انت ازاي بتعملي كده؟ انا عمري ما اعلي صوتي عليهم، ولا عمري هضربهم، ولا عمري هعمل لهم كده. دلوقتي انا مخليه في عيل واحد، مخلفه غالبا عيل واحد، ومرمطني وصوتي بيجيب لاخر الشارع وحاجه في كده. ده في مشاكل عائليه طلعت عليا.
1: ماشي، احنا دخلنا، انا اتخضيت.
2: ده الناس هي اللي بتحكي. لا ما بنعملش كده يا جماعه، ما بنضربش.
1: يعني لا خلاص،
2: نعمل اي تهديد تاني غير موضوع الضرب؟
1: ما بنضربش خالص بجد. ممكن تزعقي، ما فيش مشكله.
2: بس ما تزعقناش احنا يعني. ممكن تزعقي الاولاد، يا ريت ما تزعقناش احنا والنبي.
1: ماشي. يحيى محمد بيقول انا باكل كشري كل جمعه. حلوه قوي اوبشن الكشري ده.
2: برنس.
1: انا اول مره اشارك. لا ومشارك بقوه بصراحه، برافو عليك. انا احب اسلم عليكم، اهلا بيك، وكنت بنام بس دلوقتي بسهر، وقلت عمري ما هسهر.
2: لا اسهر
1: عامه. لا بجد بقى هقول لك حاجه، دايما بحس الموضوع ده لما الناس بتكبر، هي يا اما بتبقى اللي هو بتقول انا عمري ما هسهر وما بتسهرش فعلا، بتنام بدري من 9، ما بهزرش، من 9 او 10، ويصحوا 6 الصبح مثلا ويبداوا يومهم ويناموا بدري وكده. يا اما ناس اللي هو لا ما بنامش غير 3 4 الفجر كده.
2: انا وانا صغير بقى كنت بقول ان انا لما اكبر عمري ما هنام بدري. ليه بقى؟ علشان وانا صغير كنت بلعب سباحه ووتر بولو، فكان التمرين عندي 6 الصبح.
1: 5
2: 6 الصبح و6 بالليل، فانا كنت بنام باخري 8 9، فكنت قاعد بستحلف بقول بس اكبر بس كده وبطل بس موضوع الرياضه ده والدنيا هتبقى.
1: ايه بقى؟ خلاص.
2: بقى بصراحه
1: في حد بيقول مش عارف ليه احس ان الراجل اللي بيبعت يسلم على مراته في الحقيقه نافخين بعض في محكمه الاسره.
2: ليه؟ بس علشان يعني بيحاولوا يغزوا العين.
1: بنعمل كونتنت. بنعمل كونتنت.
2: بيعلوا الريتش. بيعلوا الريتش في البرنامج. طيب وحشتوني قوي، تحياتي ليكم. بنعمل محشي يوم الجمعه، تحياتنا يا جماعه.
1: حلوه قوي.
2: بنعمل اي حاجه مخصوص لاي يوم مخصوص في الاسبوع، تحياتنا جدا. تعالي يا دينا كلي معانا بكره.
1: ماشي،
2: بحبكم قوي.
1: ليه مش النهارده؟
2: احنا عنينا ليكي يا دينا. لسه اصبري اهو، بتشكر فيكي وفي حاجات حلوه. اصبري اصبري. تعالي اعمل لك محشي معجن. يا عيوني
1: يا حبيبتي شكرا. الناس تفتكر ان محشي معجن دي اللي هو حاجه اللي هو يعني ليه بتعمل فيك كده، انا اللي طالبه.
2: وبعت لكم كتير، بحبكم قوي، احلى دينا ومحمد في الدنيا والله. ده اهو انت والله، شكرا جزيلا.
1: شكرا
2: اخر و23
1: بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، تسلم ايديكي.
2: شكرا جزيلا.
1: كنت بقول مش هطبخ زي ماما عشان اكلها دسم وتقيل، دلوقتي ما بعرفش اطبخ غير زيها. عامه
2: عامه ندوق.
1: الله يرحمها لو كانت شافت ده كانت قالت لي، ده غير اني بقيت بقول لجوزي اجيب لك الحاجه اللي مش لاقيها وبجيبها.
2: برافو.
1: ولو جيت وجبتها لك.
2: دي تالنت عند كل البنات والستات فعلا.
1: هي اول ما تبقى ام هي بتنزل، ده الديفولت
2: عندها. اوبشن ان انا هلاقي الحاجات اللي ما حدش بيلاقيها.
1: اصل هي بتبقى واضحه اللي هو هي عارفه هي شايله الحاجه فين، عارف اللي هو الكركبه دي انا عارفاها.
2: ولو كده روح هتعمل اول، يعني ما تبعتيناش بقى ست الكل، يعني لو عارفه مكانها الاول
1: انت ما تكونش هي اللي بعتاك، انت اللي بتدور.
2: اوكي ماشي.
1: انت بتدور على حاجه بتاعتك وهي عارفه هي عرفت منين؟
2: ما هو طالما حاجتي برضو ما حدش ينقلها من مكانها عشان بيجي لي برضو حاجات من بسبب الموضوع ده.
1: عرفت منين بقى حاجتي فين؟ وانت عرفت منين ان هم 35 جنيه؟
2: انا سوزان من امريكا وبحب اسمعك، واحب اقول لجوزي جورج بحبه قوي، وعايز اسمع اغنيه اول حب وسلامي لاولادي الدكتوره ساندي ودكتور شهير. واحنا تحياتنا يا فندم لحضرتك ولكل الناس اللي بيسمعونا من امريكا او من العالم كله، فشكرا جزيلا، ويا رب المسج تكون وصلت لجورج وربنا يسعدكم ويخليكم لبعض. شكرا، مسجز حلو جدا
1: جدا جدا.
2: انا عايز اقول لحد يبلغ حد ان احنا بنحبهم برضو.
1: ايوه احنا بنحبكم كلكم يا جماعه، وما تنسوش تبعتوا لنا. لسه مكملين قدامنا ساعه مثلا ومكملين معاكم في السكه. ايه اللي حصل؟ حد بيقول موتوا
2: في دكتور دلوقتي بيسمعنا غالبا في العياده، ودكتور غالبا سنين.
1: أيوة.
2: صح غالبا يعني. بس اخيرا انا كنت شغال في درس واحد، مجرد مدينه غنت ضحكت كنت هكسر الدرس. اجمد يا دكتور اجمد.
1: انا اسفه.
2: بلاش عشان كده احنا
1: عمري من...
2: لا لا خلاص يعني، ادي المريض بريك بقى، خليه يلعب قدام العياده لحد ما البرنامج يخلص.
1: لسه يا جماعه مكملين معاكم. مش هغني، لا بصراحه مش هوعدكم هغني تاني عادي. 015 59 51 06. سؤالنا النهارده ايه الحاجه اللي لما كبرت وكنت بتقول مش هعملها لقيت نفسك بتعملها؟ يلا بعتولنا. ولسه مكملين معاكم في السكه، محمد منير ودينا بهجت.

0: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/

0: نجوم اف ام، نانسي عجرم بستفزك، اغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الناس بتقول ان صوتي حلو.
3: طب ما بلاش
2: والله،
3: ما بلاش.
2: لا لا، انا ممكن اقول انا عندي اثباتات.
3: لا تمام، الصوت حلو في مجال الاذاعه وال
2: غير كده
3: والطريق الصوتي.
2: ما انا غنيت،
3: ما
2: انا غنيت.
3: خليها في مناسبات يعني سفريه، رحله في باص مثلا، نقعد على الكنبه
2: على الهوا.
3: لا بقى على يعني ناجل الموضوع ده، هنتكلم فيه.
2: ماشي، مرحبا، انا متابعكم من الكويت، شمس معاكم. وانا صغير قلت اني مش هسافر، وحاليا مسافر وعايز اسمع اغنيه انت غيرهم جورج واسلوب. صوتك حلو يا دين. شكرا.
3: في ايه يا جماعه؟ والله هي صوتها حلو.
2: شكرا،
3: تالنتد. طيب اقول لك خبر وبعد كده نكمل المسجز
2: لو سمحت،
3: ونكمل التوبيك بتاع حلقه النهارده. يا جماعه، سؤال حلقه النهارده، ايه الحاجه اللي انتوا كنتوا مقررين انتوا صغيرين ان انتوا ما تعملوهاش لما تكبروا، وكبرتوا بتعملوها عادي يعني؟ فقولوا لنا ايه الحاجه دي. برضو على واتساب على 015 59 55 1006. من اقوى الافلام اللي نزلت في 2026 واللي كان تصدر لفتره كبيره جدا الايرادات في كل البلاد اللي نزل فيها، هو الفيلم السيره الذاتيه بتاع مايكل جاكسون. شفت الفيلم ولا بعتي ورد؟ بعتي ورد. طيب مش كان فيلم حلو جدا؟ فيلم قوي جدا جدا جدا، وكان في تاثير كبير لمايكل جاكسون يعني رغم رحيله من عدد من السنين مش قليله، ولكن تاثير مايكل جاكسون لسه موجود، وده كان حاصل في كل دور العرض لما كان بيحصل بيرفورمانس، او اللي كان بيقوم بدور مايكل يعني في الفيلم كان بيغني اي اغنيه من اغاني مايكل سواء في الاستوديو او في حفله، كان بيبقى في
2: تفاعل.
3: جعفر جاكسون،
2: اسمه جعفر.
3: يس، كان بيبقى في تفاعل في جوه السينما كانها حفله بجد، والناس كانت بتقوم وتتفاعل جدا. فالناس كلها اللي دخلت بورت 1 كانت مستنيه بورت 2، لان نهايه الفيلم بتقول ان فيها لسه جزء تاني لما تبقى من سيره مايكل جاكسون الفنيه. فقصه حياه مايكل جاكسون رجع للسينما من جديد بعد موافقه سلطات كاليفورنيا على حوافز ضريبيه بقيمه 30 مليون دولار لدعم انتاج الجزء الثاني من فيلم مايكل بعد نجاح الجزء الاول وتحقيقه اكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.
2: الفيلم الاصلي بقى زي ما كان منير لسه بيقول، هو من بطولة جعفر جاكسون، ابن اخو مايكل، وبيحكي بقى رحلة صعوده من فرقة جاكسون 5 لحد ما بقى واحد من اشهر نجوم الغنى في العالم.
3: الحوافز الضريبيه الجديده جزء من خطه كاليفورنيا لجذب انتاجات هوليوود والحفاظ على صناعه السينما داخل الولايه، ومن المتوقع ان المشاريع المستفيده توفر الاف فرص العمل وتضخ اكتر من مليار دولار في الانتاجات السينمائيه. فانا بصراحه انا اكسايتد جدا للجزء الثاني من مايكل، واتفرجت على الجزء الاول وكنت مبسوط جدا، فان شاء الله ينجزوه كده في القريب العاجل ونشوفه بسرعه في دور العرض
2: ان شاء الله. ولو دخلتوا برضو قولوا لنا، وقولوا لنا رايكم في الفيلم ايه. لو ما دخلتوش هل تتفرجوا عليه؟ يعني ابعتوا لنا كده وطمنونا عليكم يا جماعه. 015 59 52 106، وقولوا لنا ايه الحاجه، ده موضوع حلقتنا النهارده، ايه الحاجه اللي انتوا كنتوا حاسين انكم لما تكبروا مش هتعملوها وقلتوا استحاله طبعا اعملها لما اكبر، وكبرت وعملتها. ايا كان سنك ايه او ايا كان سنك ايه، كبرتوا وعملتوها في الاخر. معايا ملك. هاي دينا ومنير. انا ملك، ومعايا رنان وماما شغلوا لنا حاجه الاليسا. اهلا اهلا برنان وماما، واهلا بملوكه، وهنشغل حاضر حاجه الاليسا. ماشي، في حد تاني بيقول ايه؟ تحب تقول ولا اقول؟ هقول ولا اقول؟
3: وليد ايوب من العريش دايما بيبعت لنا شكرا جزيلا يا ويلو، منور الدنيا، وشكرا على المسج. وبيقول على فكره يا محمد دينا صوتها حلو.
2: يا جدعان،
3: انا يا جماعه والله
2: يا جدعان قولوا له، لو انت غيران من صوتي
3: مش قادر
2: جرب.
3: لا موضوع الموهبه،
2: جرب تغني،
3: موضوع النجاح في حد ذاته.
2: جرب عامه، اللي ما بيعرفش يغني ممكن يتعلم يغني. انا بقول لك
3: في البريكات، في البريكات
2: ممكن اعلمك.
3: مش موافق والله.
2: بخصوص السؤال ده، رقم اخره 521، كنت دايما بقول عمري ما هضرب عيالي، وخصوصا لو قدام حد او في الشارع. وعملت انت ما

0: فكرتوها ليه؟ فكرتوها ليه؟
1: في مره اتخض والله من اول لينك، هو في ايه والله العظيم، طلع انا بريك قال لي هو في ايه يا دينا، هو ايه اللي حصل؟ مين دايس عليكي؟
0: ماشي، هاي انا ساندي، مساء الفل يا ساندي. بقول جوزي اني بحبه ويرجع ليا والبنتنا ميلينا بالسلامه، وبهديله اغنيه رامي صبري وبقول له وحشتنا. انا اول مره اشارك معاكم او في اي برنامج عموما، واقرا المسج بقى يا ساندي.
1: اهلا بيكي يا ساندي، دي حاجه تبسطنا ان انت اول مره تشاركي تبقى معانا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره.
0: يا رب نورتي الدنيا كلها يا ساندي، ويا ريت يكون سامع المسج، وربنا يسعدكم ويخليكم لبعض.
1: رقم اخره 279، ازيكم وحشتوني قوي، معلش انا بقالي كتير مش ببعت لان انا كنت في المستشفى. الف سلامه. ايه ده، راحت ليه ديليتد المسج؟
0: عامه نتمنى الشفاء العاجل لكل الناس ولاي مريض ان شاء الله، ربنا يشفيكم وتطمنوا، وكمان تطمنوا كل الناس اللي حواليكم عليكم ان شاء الله. رقم اخره 28 على واتساب، مش هو مفيش تشكيل على الجمله، فهنعتبرها ايه؟ شكلك كيوت موت، مش شكلك.
1: ليه مش شكلك؟
0: لا اصلي مش
1: القرعه دي كيوت قوي.
0: ايه ده ايه ده يا باولو، ما انتش يا باولو،
1: ايه انت مش معترف
0: زي الحاجات دي؟ والله
1: مش معترف،
0: الحاجات دي ما بتطلعش،
1: ما انت بتفخر بيها.
0: لا ده ميك اب.
1: لا
0: ميك اب
1: كداب،
0: ده الشخصيه هي اللي فرض عليا الميك اب. انا اصلا مش
1: المخرج حاصرني في دور الشر.
0: ده راكور،
1: اعمل ايه؟
0: مش هينفع اطلع السيزون كله كده وفجاه ارجع بشعر.
1: فاهمه قصدي؟
0: فراكور.
1: ناوي تزرع؟
0: ناوي احصد.
1: طيب
0: ماشي،
1: من يزرع يحصد. المسج رجع تاني، عشان اتمسحت قبل كده، رجعت.
0: الحمد لله.
1: ازيكم وحشتوني قوي، معلش انا بقالي كتير مش ببعت لان انا كنت في المستشفى نتيجه عمليه جراحيه، والحمد لله نجحت وانا لسه قايمه من السرير. الف سلامه عليكي.
0: الله على السلامه.
1: انا كنت بقول ان انا لما اكبر مش هدخل الميك اب في البيت، وفي الاخر اكتر حاجه موجوده الميك اب. ميك اب حلو عامه، بس على حسب استخدامه. والله على حسب استخدامه، يعني في ناس بتغير شكلها تماما بالميك اب.
0: ده ما بحبه. هو ده بقى اللي توتو.
1: طب انا بتغير بالميك اب ولا لا؟
0: ليه دايما بتدخلينا ليه في الحته؟
1: انا عشان
0: قصدك ايه؟ قصدك
1: قصدك اني تخينه؟
0: ليه والله بتدخلينا في الحته دي؟
1: قصدك اني تخينه؟
0: لا انا ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه، ولا حاجه، ولا حاجه ست الكل، ولا حاجه ست الكل.
1: الجمال الطبيعي احلى، مفهوم. ده رقم اخره 279. انا اشجع الجمال الطبيعي برضه. انا
0: كمان مسج النهارده، انا المسجز بتاعتي بقى مركزها انت ولا لا؟ طب اسمعي اللي جاي. انا مريم عايز ابعت رساله لحبيبي محمد، مش عارف انا لكل اللي بيجي لي النهارده في حاجه ليها علاقه. لا مش انا، ده لا حبيبي محمد علي. محمد علي الف سلام عليك يا حبيبي، وان شاء الله هتبقى بخير وكويس.
1: علي جابها دلوقتي عشان
0: والله مكتوب، وحيات ربنا مكتوب، وكل حاجه هتعدي. انت اقوى واحد في الدنيا وقد كل حاجه ان شاء الله، وانا فخوره بيك قوي قوي يا اجمل واحن واقوى رجل في الدنيا. ربنا يشفيك ويطمنها عليك ويطمن كل حبايبك، وربنا يخليكم لبعض ويسعدكم. ويا رب يا مريم يكون سمع المسج بتاعتك، وربنا يطمنك عليه في القريب العاجل ان شاء الله.
1: في مسج بقى بيقول ايه؟ مساء الخير، انا علي وبحبكم وبحييكم وكل المستمعين. خارج من القاهره والزراعي زحمه جدا، عايز اسمع اغنيه على ذوقكم واهديها لزوجتي، واقول لمراتي تبطل تطلب مني فلوس كتير. اظن دي مش حاجه دوبل يعني. اقروا رسالتي وهونوا عليا الطريق، يعني توصل بالف سلامه يا رب ان شاء الله. ومراتك ما اظنش انها تبطل.
0: فيش حاجه اسمها تبطيل،
1: فيش حاجه اسمها تبطيل.
0: البند ده مش موجود
1: صعب.
0: اصلا هو ايه؟ عايز اسمع عمرو دياب، ده هاني واحلى برنامج بسمعه والله، انتوا الاحلى ناس في الدنيا. شكرا جزيلا يا هاني، ونورتنا وشرفتنا، شكرا على المسج الجميله.
1: يلا نروح نسمع عمرو دياب وهنرجع لكم على طول. وحد حابب يهدي الاغنيه لمراته لحبيبته لايا كان، اهدوها وراجعين لكم تاني. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: شيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
2: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: عشرين سنة من رامي صبري، يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش.
5: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
4: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطمية. التذاكر متاحة من خلال تيكت سمارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
7: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
8: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف الشديد
2: من قبل ما ننزل الفيديو للأسف الشديد لا يا الشديد. جماعة الوقت معاكم بقى يعدي بسرعة جدا، أنا مش مصدقة بس احنا لسه مكملين عادي معاكم في السكة. محمد منير ودينا بهجت ومش هنسكت. 015-595-2106 بعتولنا وقولولنا ايه الحاجة اللي كنتوا بتقولوا عمري ما هعملها لما اكبر وكبرتوا وبتعملوها عادي جدا.
1: ماشي، من الحاجات اللي هي كانت غريبة برضو زمان وكنا بنشوفها في الأفلام وبتبقى غريبة شوية يعني، وبناخدها على انها موقف كوميدي، وتحديدا فيلم اللعبة مع الكبار كان عادل امام بيروح يحضر الافراح علشان يأكل في البوفيه ويمشي. الموضوع ده بقى سيرفيس دلوقتي،
2: ده بقى خلاص عشان نملة بس
1: موجود
2: في يعني سبب، في سبب
1: موجود وممكن تحجز
2: وادفع
1: ان انت تروح تحضر الافراح،
2: اكنك رايح تتبسط،
1: اكنك رايح سهرة
2: كم اغنيه
1: بس في عريس وعروسة في المكان
2: والاكل وبارك لهم
1: وعشاء وبتاع وانت دافع يعني
2: ما انت دافع
1: بالظبط فهتخش عادي في وسط اهل العريس او اهل العروسه، تقفش طبق الكفته والبانيه والبشاميل
2: لو في يبقى تمام،
1: ولو في ام علي دايما دي بتقول لكم مدوا شويه هاتوا الحلو الاول عشان
2: دايما
1: يخلص
2: بسرعه. بقول لكم ده وانتوا ما بتسمعوش حد سمع كلامي ولا لا؟ انا دايما بنصحكم بالموضوع ده، اي فرح روحوا ناحية أم علي الأول.
1: ماشي، ليه بقى بنقول كده؟ علشان في ويب سايت أو موقع جديد بيتيح للناس الغريبة أنها تحضر حفلات زفاف ناس ما عرفوهاش مقابل مبلغ ما يعني من الفلوس بيدفع، فنحضر الفرح على طول، اللي هو مش عندنا بدل ونشرفك وكده، لا معنا فلوس ونقطع تيكتس ونشرفك. على فكرة
2: هدفع، على فكرة
1: ده بيهدف انهم بيملوا الكراسي الفاضية بسبب اعتذارات الناس المدعوين يعني او قلة عددهم. والله طب حلو
2: قلة ادبهم
1: بيعملوا حس يعني في المكان.
2: ليه بتعتذروا يا جماعة؟ ما هو فرح مرة في العمر يعني، مرة في اليوم. ليه بتخلوا الناس تعمل ويب سايت وحاجات مخصوص وتخلي الناس غريبة تيجي وكلامه؟
1: ولنا ده بقى اسم الويب سايت موجود باين ولا الاسم البلاتفورم؟
2: المنصة اسسها اثنين امريكيين ماشي، وبتسمح للعروسين يعرضوا الاماكن الفاضية دي باسعار مخفضة او بتختلف يعني على حسب الحفلة، من $25 للشخص لحد $160 على حسب يعني انت قاعد قدام البحر ولا ورا،
1: ترى العروسة مباشرة ولا
2: الزحمة
1: في نص القاعة. عندي كرسيين رابع صف عشان
2: اشوف العروس على طول. الميك اب
1: على الكوشه
2: هتريت اوت اوف 10
1: تن تن يا جماعه والله الكفته. طيب اللي عايز كمان يحضر بيقدم طلب برساله شخصيه وبعدها بيخضع للتحقق من هويته وبعد كده العريس والعروسه بيختاروا الضيوف بنفسهم والدفع بيتم بعد الموافقه على الطلب، بنبعت سكرين شوت للعريس
2: ده دور سيلكشن كمان.
1: حولنا لك يا قمر.
2: تمام ابروفد اكسبت، تقدر تخش معانا المنصه دي بقى. انطلقت
1: انطلقت على طول اول لما سمعت الموضوع راحت انطلقت. يلا يلا يلا يلا
2: في مارس اللي فات وصل عدد مستخدمينها لاكثر من 20,000 شخص. مش قادره انطلقت
1: ما انطلقت وهي فعلا كريزي خالص. كملي بقى الخبر.
2: ولحد دلوقتي متاحه الحفلات الزفاف في الولايات المتحده بس، لكن في تخطيط انهم يتوسعوا بعد كده. ما تتوسعوش يا جماعه، الفكره مش حلوه.
1: هل التجربه دي لو حصلت عندنا هتلاقي ناس بتعجز وتروح؟
2: فكره وحشه
1: بس فيها جانب مضيء والله.
2: ماشي،
1: ان الناس اللي هي ملهاش شله كبيره وملهاش،
2: طب ما هيبقى ودنج صغير،
1: ما نعمل حاجه على الضيق ونخلص.
2: أيوة.
1: فعلا
2: خلاص، ما اعمل اوتنج.
1: الناس عايزه ناس برضو تزيط لها وكده وتسقف وترقص.
2: ما اعرفهمش، ما انا بشوفهم تاني، ما خلاص ما
1: ممكن حد ينتش حاجه من على الترابيزه ولا حاجه. انا فاهمك.
2: لا والله
1: كان في
2: مش
1: موبايل
2: كده.
1: هنا يا جماعه والناس
2: مين؟ فين الساعه؟ هو ايه اللي
1: هو ايه اللي انت عروسه ومش فاضيه؟ لا فاضيه.
2: ماشي، نشوف شويه مسجز بقى. هاي انا ماريز. هاي يا ماريز، ايه الاخبار؟
1: بحب
2: اسمعكم قوي، لسه عامله لكم فوت ماي فيفرت. شكرا
1: يا جماعه بقى.
2: يا
1: جماعه بقى،
2: وعايزه اهدي دينا اغنيه الغزاله رايقه يا على الصحاب.
1: الله. طب وارمط.
2: يا بموت فيك يا ماريز حبيبه قلبي.
1: طيب في مراتي حامل في بنوته، ممكن تختاروا لنا الاسم؟
2: اختار.
1: غاليه.
2: حلو حلو حلو.
1: مش هتقولي حاجه خالص؟
2: جميله.
1: جميلة.
2: جميلة.
1: ماشي. غالية وجميلة.
2: أنا قلت جميلة.
1: غالية وجميلة.
2: وجميلة.
1: ستة ونص يعني. طيب رسالتي فين؟ انا ببعت لحد تاني؟ لا والله، عايز اسلم على ابني حبيبي اياد عبد القادر واقول له ربنا ما يحرمنيش منك، يا ريت تسمعوه السلام دلوقتي. هو معايا في الشغل دلوقتي، انا وهو متعشين محشي امبارح، وعايز اسلم على ياسين. ثانيه بقى، ده معاه في الشغل اصلا، انت ما لفتش انتباهك الموضوع ده ازاي؟ معاك في الشغل ليه؟ ماشي. وعايز اسلم على ياسين وموسى اخواته، ربنا يخليهم لك ويسعدهم، وقرينا المسج ويا رب يكونوا سمعوها، ربنا يسعدهم ويشوفهم اشطر ناس في الدنيا.
2: رقم اخره 050 هاشتاج دينا صوتها حلو.
1: عمة التجربة حلو.
2: عمة عمري ما نسيتك. الناس هترجع في كلامها. خلاص خلاص يا منير، خلاص خلاص مش هغني، خلاص
1: والحلقة
2: خلاص هطلع مذيعة.
1: لا لا خلاص غني،
2: هطلع مذيعة
1: غني والله في البريكات غني.
2: ما كنت على الهوا والناس معايا اهو.
1: ههدي لك انا يا منير اغنية صاحبي لبهاء سلطان، اخويا التوب توب توب توب اخويا والله، اتشرف والله، شكرا جزيلا. ده محمد رضا على واتساب، شكرا ابو حميد، نتشرف والله.
2: ماشي. مسا انا لسه واصل. الكلام على ايه؟ نجوم مصر طلب من صديقة برنامج عايزة اهدي رسالة لحبيبتي يسرى عادل، وعايزة اقول لها اني بحبها قوي بموت فيها ومتزعلش مني على تقصيري معاها، بس غصب عني والله، اتمنى تقول له رسالي اهو، ان شاء الله تكون مش متضايقة منك، ما تضايقيش يا يسرى، وان شاء الله هو مش قصده. اسمك ايه؟ ما قالش اسمه، بس رقم اخره 092.
1: حبوا بعض يا جماعه.
2: قول اسمك.
1: محمد منير. انا
2: مش انت.
1: ماشي ماشي
2: مش انت.
1: ماشي. مساء الخير عليكم احلى دينا، انا ندى اللي جوزي بينسى عيد ميلادي. ونسيني انا شخصيا. أنا والله
2: دفعت عنك امبارح يا ندى،
1: بس بيقول بسبب الشغل، بس المواعيد دي كلها صدفه مش مقصوده. ولاده فيروز في نفس شهر ويوم عمتها وخالها صدفه.
2: انتوا العيله
1: اكيد صدفه يعني، مش محتاجه.
2: انتوا العيله اللي مجمعه الاعياد ميلاد مره.
1: عندنا كمان دليدا نفس شهر خالها محمد وعمتها منى.
2: ما يا جماعه حقه على فكره مشغول.
1: ويا سلام.
2: انا دفعت عنك امبارح، النهارده برجع في الكلام.
1: ويا سلام لو توصي محمد عليا شويه.
2: محمد انا وصيت عليك امبارح عامه، بس حاول ما تنساش عيد ميلادها بعد اذنك. اوعى تنسى عيد ميلاد مراتك، اوعى. ده اي بي سي.
1: هو بالظبط الف ب شغلانه يعني. في ايه؟ في مسجز كتير بصراحه،
2: ده حقيقي.
1: وشكرا يا جماعه والله على الدعم الكبير ده
2: بجد يا جماعه والله. بنحاول ان احنا نقرا كل المسجز.
1: انا خطوبتي بكره.
2: يا الف مبروك.
1: لا ده حد بعت لي مسج.
2: ماشي. ايوه، ما اكيد مش خطوبتك.
1: وانا مبسوطه علشان انا اخترت الشخص الصح. واتمنى تباركولي علشان هيفرق معايا جدا.
2: الف الف الف مبروك يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا يتمم لك على خير يا رب.
1: اقسم بالله منورين الشاشه، انا بحبكم جدا والله العظيم، احنا
2: اللي
1: بنحبكم جدا.
2: ده نورك عشان خطوبتك بكره.
1: وباذن الله ربنا يسعدكم، الف مليون مبروك، وربنا يجعل حياتكم كلها افراح واعياد وحاجات حلوه.
2: جماعه احنا بنحاول والله نقرا كل المسجز، ولكن للاسف وقت حلقتنا انتهى. وطبعا بنتشرف بكل المسجز بتاعتكم، وبنحب قوي ان احنا نتفاعل معاها، ولكن
1: حته بس في الاخر يا ليلي اي حاجه موال بس.
2: خلاص يوم السبت عشان او يعني يوم
1: ايوه الأربع. حلو يوم السبت ان شاء الله يا جماعه. دينا
2: بص يا جماعه، احنا معاكم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7، معاك في السكه دايما على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. ولكن حلقتنا انتهت، نشوفكم ان شاء الله السبت اللي جاي. باي باي
1: باي باي.

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 700.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم اول لما السيدة توصل لسن الـ40، واحنا في بهية مستنينك باحدث الاجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's
4: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لا تقبل المساس بأمن السعودية وحدودها.
2: الرئيس السيسي يشدد على ضرورة الاهتمام بإدارة التعليم وجودته وخلق كوادر مؤهلة دون مجاملة.
1: وزارة البترول تقرر تثبيت أسعار الوقود في ضوء مراجعة سعر الصرف وخام برنت.
2: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق وتطوير الخدمات بمدينة الشروق.
2: وفد دنماركي في قطاع الزراعة والأغذية يختتم زيارته إلى مصر لتعزيز التعاون بين البلدين.
1: وزارة الأوقاف تعلن انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم.
2: مصر تحافظ على صدارة إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت للعام الخامس على التوالي.
1: رابطة الأندية تغرم ما كل من الأهلي والزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير في مباراة القمة.
2: هيئة الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والعظمى في القاهرة 27 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

حلقة جديدة من أجمل سبعة الساعة 7 على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لكل ضمننا من جديد. حلقة الخميس اللي دايما بتنتظروها ليه؟ علشان هي بتكون لموضوع أنتوا اخترتوه أو بتكون حلقة مفتوحة فتختاروا معانا الأغنيات بقى واحدة ورا التانية. الحقيقة أنتوا اخترتوا مبارح. أنا أقول لكم بقى اللي بيحصل. اخترتوا مبارح حلقة تكون عن أغنيات الدراما. أنا عارفة طبعاً أغنيات الدراما بتكون أغنيات قوية وبتكون أغنيات ناجحة وأغنيات مطلوبة ومحبوبة، بس مش عارفة ليه بما أننا في ظل الموسم الخريفي اللي هو أساساً فيه شوية ضباب على شوية دراما على شوية كآبة على شوية الحاجات اللطيفة دي، حسيت أن احنا لو عملنا ساعة كاملة من دراما فهتبقى الجرعة مكثفة على ناس كتير، وهي الدنيا مش ناقصة يعني، احنا يعني مش ناقصة، لكن الأكيد أن انتم ممكن تختاروا معنا أغنيات دراما زي ما انتم عايزين، يبقى شوية كده شوية كده يعني ايه نروح ونيجي مع بعضينا. ففكروا في أغنيات دراما عايزين تسمعوها ايه هي، فكروا في أغنيات مش دراما، خلينا نحاول نرضي جميع الأطراف، يبقى حبة كده حبة علينا وحبة عليكم. تمام مرضي مش ماشي. رقم المشاركة هيكون من خلال واتساب على 015-595-1006. ومن ملوك الدراما وملوك الشجن وملوك الرومانسية ناس كتير، يعني منهم أكيد العملاق بهاء سلطان، منهم أكيد العملاق تامر عاشور، فيعني في نجوم ليهم المنطقة بتاعتهم دي اللي ما حدش يعرف ينافس فيها، وكل واحد له الطابع بتاعه وكل واحد ليه اللون بتاعه. وطبعا تامر عاشور ما يختلفش عليه اتنين. خلونا نبدأ بغبت الحبايب وفكروا، ولا هيجيلي موجوع يعني غبت الحبايب بقى ممكن وفكروا معنا بقى في أغنية تانية عايزين تسمعوها وبعتولنا على الواتساب.

طبعا هيجي لي موجوعة طلبت مننا دلوقتي كذا مرة على سيرة الدراما على طول وتامر عاشور على طول. بس يعني انا معترضة ان في ناس بقى تقول هتجيلي، هي مش هتجيلي، احنا ملناش دعوة، يعني هو اللي هيجي يعني، لكن السيدات مش موضوعنا خالص، هو دي موضوع ذكوري بحت رجالي بحت. فهو اللي هو الراجل يعني تامر عاشور لما غنى الأغنية وما زال بيغني بيقول هو اللي هيجيلي موجوع، لكن احنا ملناش دعوة كسيدات. فبعترض على الناس اللي بعتها تقول هتجيلي موجوع. بنكمل في حلقتنا، واضح ان في سكة الدراما لسه مكملة معانا، شكلها كده هنكمل في الدراما على مو زي ما انتوا عايزين، يعني نحاول ايه ما تبقاش دراما قوي، ما تبقاش كده نص نص، نحاول نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. نكمل بقى ونقابل حبيبي.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أغاني اللي انتوا عايزينها هتكون موجودة معنا في حلقتنا النهاردة، ما عدا الأغاني اللي مشاركة معنا طبعا في السباق كل يوم، وما عدا فقرة 3-1 زي ما انتوا عارفين. اللون خريفي اللون دراما شوية على حسب بقى اختياراتكم اللي بتطلبوها، علشان في ناس فاكرة دراما يعني أغنيات مسلسلات، لا هي مش أغنيات مسلسلات، هي أغنيات دراما يعني فيها شجن شوية. فحابين تسمعوا ايه؟ حابين تسمعوا اغنيات فيها شجن زي ما انتوا عايزين، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه نكون في منطقه شويه محايده يعني رماديه سنه خريفيه، خلينا في الخريف بلاش ندخل في الشتاء قوي. اول يوم في البعد طلبت مننا بسمعها مع بعض، يلا بينا.

دخلنا في الدراما الجامد جدا يعني، ده فصل الشتاء كله مش خريف خالص. طيب في ايه اغنيه تانية حابين تسمعوها ولا حابب يسمع حاجه؟ يا ريت تشارك معانا، يبعت لنا اسم الاغنيه على الواتساب على 0155951006. بحاول ادور والله على الحاجات اللي انتوا بتطلبوها مننا النهارده. طلبتوا مننا معايا هنسمعها مع بعض شويه، نغير بقى المود شويه، فدي حاجه رومانسيه لطيفه لبهاء سلطان، نسمعها وراجعين.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل حلقتنا النهارده حلقه الخميس من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اللي عايز يسمع اغنيه يا جماعه يبعت لنا اسمها بس على الواتساب على 0155951006 تكون موجوده معانا. طبعا اغنيات كتيره مبعوته مشاركه في السباق واغنيات كتيره مبعوته باسماء نجوم فقط لغير من غير اسم الاغنيه. ف يعني اسم الاغنيه مهم جدا لان دي الحاجه بالتحديد اللي انتوا بتطلبوها معانا هي الاغنيه النهارده. فكروا معانا عايزين تسمعوا ايه وبعتوا شاركوا على 0155951006. وفي انتظار بقيه مشاركاتكم. اكيد لو حابين برضو تكلمونا على 3835022. الطلب مننا حاجه لفارس سكر وبنسمع مع بعض غيروا مني شكلك غيروا مني اللي بنسمعها. وانتظار بقيه مشاركاتكم. ما تنسوش تكتبوا اسماءكم مهمه جدا.

تحياتي كل الناس اللي بيشاركوا معانا. اختاروا لسه عندنا وقت، اختاروا اغنيه بتحبوها وبعتوا لنا اسمها على الواتساب على 0155951006. الطلب مننا فارس سكر كان موجود معانا من شويه، ونفس الحكايه لتامر عاشور اللي كل انضموا لنا بس من جديد، وائل جسار عايزين نسمعوا ايه لوائل جسار، ومطلوب مننا كمان الاغنيه اللي جايه دي هي امبارح كان عمري 20 بهديها لك يا هاله، وشكرا على المشاركه.

في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حلقتنا النهارده حلقه الخميس كانت مخصصه لاغنيات طلبتوها معانا، وعلى قد وقت البرنامج كانت معانا مجموعه من الاغنيات. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، معظم مشاركاتكم برضو سمعناها مع بعض، لكن الحلقات جايه كتير وبقيه الاغاني اكيد موجوده على مدار اليوم على نجوم اف ام. بشكركم على متابعتكم واتمنى لكم ويك اند سعيد جدا جدا. كنت معاكم جيهان عبد الله، واسيبكم مع اخر اغنيه معانا النهارده، هي انا بعت كتير لانغامي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ترفض المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.
2: وزارة البترول تقرر تثبيت أسعار الوقود في ضوء مراجعة سعر الصرف وخام برنت.
1: وزير التخطيط يبحث مع رئيس صندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية فرص التعاون.
2: وزير العمل يعلن تقديم ملياري جنيه إعانات طوارئ للعمال في 4000 منشأة منذ بدء نشاط صندوق إعانات الطوارئ.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق وتطوير الخدمات بمدينة الشروق.
2: وزارة الزراعة تفتتح المعرض الدولي لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك بمشاركة 685 عارض من 24 دولة.
1: وفد دنماركي في قطاعي الزراعة والأغذية يختتم زيارته إلى مصر لتعزيز التعاون بين البلدين.
2: وزارة الأوقاف تعلن انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم.
1: رابطة الأندية تغرم كل من الأهلي والزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير في مباراة القمة.
2: هيئة الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والعظمى في القاهرة 27 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم أف أم على كيفك.
3: جديد نجوم أف أم، نانسي عجرم بستفزك، أغنية جديدة على نجوم.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ترفض المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.
2: مصر واليونان تؤكدان دعم المسار السياسي في ليبيا وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
1: وزارة البترول تقرر تثبيت أسعار الوقود في ضوء مراجعة سعر الصرف وخام برنت.
2: وزير الزراعة والتموين ورئيس لجنة الزراعة النواب في مجلس النواب يبحثون تحديد أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية.
1: وزير التخطيط يبحث مع نظيرته الأردنية آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير المالية يعلن بدء 2054 شركة مصدرة في صرف مستحقاتها مبكرا بقيمة إجمالية بنحو 8 مليارات جنيه.
1: وزير العمل يعلن تقديم ملياري جنيه إعانات للطوارئ للعمال في 4000 منشأة منذ بدء نشاط صندوق إعانات الطوارئ.
2: وزارة الزراعة تفتتح المعرض الدولي لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك بمشاركة 685 عارضا من 24 دولة.
1: رابطة الأندية تغرم كل من الأهلي والزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير في مباراة القمة.
2: هيئة الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والعظمى في القاهرة 27 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري.
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
8: هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين بعدين
7: بعدين بعدين.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فام. نجوم فام على
3: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة. ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM تيفي.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا يا

دلوقتي جي معاكم مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا مساء الفل والعسل والجمال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكم على الهوا والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من الساعه 10 بالليل لحد منتصف الليل. وطبعا كعادتنا مع البدايات دايما نتمنى لكل اللي بيتابعنا سهرة وويك اند جمال لزاز عساسيل مفيش زيهم. يا رب ايامكم كلها جميلة وحلوة وبتتحكلكوا. يا رب اللي باقي من 2026 يعدي على خير ونشوف 27 شايلالنا ايه. احنا بنقول الكلام ده من 2020 خلي بالك, بس يعني ان شاء الله 7 تبقى حاجة تانية خالص, تبقى اجمد 7 على رأي الجوجة. ماشي زي الفل. ايه الكلام وازاي وايه اللي حصل؟ ما فيش اي حاجة. احنا ان شاء الله ايه ساعتين كده يعني منكو ليكو كده فاهم. انت اساس الساعتين دول. ليه انت اساس الساعتين دول؟ عشان انا في النص يعني ايه اداء اديك شوية اغاني لطيفة من اللي انت اصلا طالبها. رسائلك ورسائلك بيتقالوا على الهوا زي ما انتوا عايزينها بالظبط, بس يعني المهم يبقى في نطاق الادب والاحترام وكده. يعني حاجات ينفع تتقال بنقولها عادي. ميكروفون النبطش عايزينه يشتغل نشغله عادي. نشغله عادي فيش اي مشكلة. وبعد كده نفتح بقى رشاش التليفونات بقى عدى بقى ايه الساعة 10:30 وحيتة كده نبتدي نخطف التليفونات والدنيا فبس كده. والبرنامج ده الساعتين دول شعبي وكل الحاجات اللي متعلقة بالأغاني الشعبي بس. فإن شاء الله إيه بقى يعني كل مشتقاته يعني. فعلى السريع كده وعلى السخان لو حابب ولو حابة ولو حابين احنا موجودين على رقم الواتساب بتاعنا 015-595-5006. ولو انت او انتي او انتو خارج مصر يبقى زائد 2015-595-5006. هتلاقونا على كل منصات التواصل زي فيسبوك وتيك توك وانستجرام واكس, واسمنا على المنصات دي كلها اكيد نجوم اف ام باللغة الانجليزية NOGOUMFM. موجودين الموقع الرسمي بتاعنا نجومفم.net. الهاشتاج بتاعنا طبعا الموقف سهل جدا, ورقم تليفون العدة لو عايزين تتواصلوا معنا في أي لحظة هو 388-35-022. تمام كده يا بوب؟ تمام كده يا بوب. عايزين أي حاجة تانية يا بوب؟ لا والله كده متعشية وزي الفل. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنخش في المواضيع, نرش مية بقى ونفتح الدكانة ونبتديها من الناس المفضلة لدى قلب البوب, يعني سواء في التمثيل أو في الأغنية أو الاتنين اللي بينزلوا له كل فين وفين. بس هو خطير كده كده وهو باكج على بعضيه كزبرة هلس. يلا بينا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: عادل. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايوه فعلا الاثنين ما شاء الله. يلا بينا يلا بينا. ايه اللي بيحصل هنا؟ اول رساله فلتاتي اول رساله. ايوه مساء الفل يا بوب، شكرا. ممكن تقول اسمي في الميكروفون؟ وابعت تحيه كبيره جدا لملك شديد. انا حلا محمد محمود. مساء العسل يا حلا. حلا حبيبه نجوم اف ام، وما بتسيبش برنامج فاصل اغنيه بعد فاصل اي حاجه الا وهي معانا. مساء الفل. مين يا جماعه اللي بيلعب في البرايتنس بتاع المصلحه دي؟ اكيد مروان، ما بيبقاش قاشع هو. وريني كده. يلا بينا. مساء الفل على السلام، شكرا جدا. خميسكم جميل. حابب امسي على ابو عبد الله والدكتور، اقول لهم زي امبارح كنا مع بعض، ما تقابلناش بقالنا سنة، ربنا يرجعكم من سويسرا بالسلامة. سويسرا فعلا. وحشت كل حبايبكم، وعاوز أسمع في المايك حلوة حلوة. وأبو عبد الله والدكتور وعظيمة مساء الفل. أمير الجندي ببعت لكم تحية. واو واو واو واو واو. شوية لعب كده بالإفكت بيبقى كويس، النبطش لما بيتطور. مساء الفل يا بوب، سمعني. يلا بينا. مين بقى؟ طبعا اكيد تحيه كبيره جدا جدا لروما ياسو. ايوه محمد وسيف وياسين وماما رانيا. مساء العسل. رغم ان انا موضوع ماما رانيا بقى وجده علي والحاجات دي ادمت قوي قوي قوي، بس بحب اقولها برضو، عنديش مشكله يعني عشان انتوا ما تزعلوش، بس هي ادمت خالص بقى فاهم. بس يلا. مساء الحلويات والمسبكات على بوب الشعبيات. ممكن واحدة السيجارة بني؟ والله يا عمادي يا تدرس، ده رامي، ده مش ده عماد، ده فاكره عماد. مساء الفل يا عم رامي. والله في مكتبة الموقف القديمة خالص اللي هي ما قبل كده كانت موجودة، بس هي في المكتبة دي مش موجودة، بس يعني ممكن نحاول نظبط الأداء ده. مساء الفل والياسمين يا بوب. ايه ده منك؟ عايزة تقول مكة ومليكة بناتي، ماما بتحبكوا بصوت التردد. صوت التردد. ايوه اللي هو النبطش يعني. اوكي تحية كبيرة جدا جدا لمكة ومليكة. مساء الفل يا مكة ومليكة، مامي بتحبكوا يا مكة ومليكة، وانا كمان معاك، انا بحبكوا كمان مرة. ماشي. مساء الانوار من جمهوريه دمياط، بحييك. سمعني احلى مسا في المايك. يلا تحيه كبيره جدا جدا، احلى تحيه واحلى مسا في المايك لاهل دمياط. ايوه الكلام جاي اون ذا جراوند على البلاط. تحيه كبيره جدا للخديوي مؤمن والكونتيس الجوي. مساء العسل الجوزي ابو مؤمن، حبيبي ابو مؤمن يا غالي. محمد عطيه. ايوه ابني بيسمعك معايا، شغل له اغنيه شوح الكبده. روان يونس، مساء العسل يا استاذه روان، ومسي على ريان. يا سلام، تحيه كبيره جدا جدا لريان، كمان مره لريان، كمان مره ثالثه لريان. مساء الفل لريان وام ريان. مساء العسل. ماشي احلى مسا احلى مسا. مين اللي بعت؟ خالد جمال محمد. مساء العسل يا خلود. يلا بينا. مساء الفل عليك يا بوب يا غالي، عزيز وغالي يا بوب. شكرا. نفسي عايز اغنية الشفيقة، وعايزة سلام خصوصي ليه خصوصي السلام. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لإسراء. مساء الفل الإسراء نادر. تحية كمان لجوز الأستاذة إسراء نادر سعيد. مساء الفل. وتحيه كمان تحيه نروح لجنى ورتال وتلا وزياد. ايوه اطفال مصر كلها على المايك النهارده. ماشي طبعا. روان صالح من اسكندريه، تحياتي ليك. لا اسكندريه. تحيه كبيره جدا لاهل اسكندريه، احلى بحر في مصر، واحلى ناس في مصر، واحلى اكل في مصر، واحلى كورنيش في مصر، واحلى جو في مصر، واحلى اي حاجه في مصر في اسكندريه. تحيه لاهل اسكندريه، وتحيه لروان صالح واي حد من عائله صالح. نبعت تحيه كبيره جدا جدا، والتحيه تروح لماما وبابا وجوز الاستاذه روان الاستاذ كريم. ايه يا جماعه في ايه بقى؟ ايه مين
بشوي هقولها ازاي دي يا بشوي، احاول اقولها لك. يلا بينا. التحية اللي جاية دي من بشوي، جاية طايرة من قلب بشوي، from the heart. أيوة أيوة أيوة، عايز يقول لها بحبك يا مرومتي. إن شاء الله أكون قلتها صح، يعني مفيش حرف وقع كده ولا كده. ولسه ولسه ولسه، ده الواتساب إيه؟ أوه هو هو هي هي هي. لا الواتساب يعني لو أنت أو أنتي أو أنتوا ما سمعتوش رسالتكو، ان شاء الله تسمعوها في شويه اللي جايين. لسه البرنامج لسه في وقت كتير، لسه في ساعه ونص من الاغاني الشعبي والمكالمات والرسائل وكله. يا زيطه، في زيطه جايه لسه لحد كده بقى. لا دي احنا عايزينها للساعه الثانيه، انا عايز العب دي في الساعه الثانيه، مش هلعبها دلوقتي. لكن دلوقتي احنا رايحين في سكه واحده الساعه. احنا دلوقتي لغايه دلوقتي لعبنا كزبره وفارس سكر ونور التوت، ولا نور التوت ده مش عارف، انا دايما بتلخبط، اقولها يروح حد مصلحها لي حاجه من الاثنين، يعني نور وخلاص، فاهم؟ ان شاء الله يبقى احنا قلناها صح، بس اظن التوت يعني ان شاء الله. ماشي ماشي والله العظيم. ثلاثه ليله الله بينا، حوضة بندق بقى وعنبة ومسلم، يعني ملحمة. هيا بينا.

0: بيا بيقول لك بالسفرة تاك احنا لايك
1: حروف الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب مهتم بالتنمية مهتم بالتدريب مهتم بالعمل الأهلي مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح بالاختلاف الإيجابي خد بالك في اختلاف غير إيجابي احنا عايزين المختلفين إيجابيا اللي بيحدث وبيطور اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك وده مكمن قوة حروف الجر حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV نجوم FM على كيفك

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: ايوه
1: عامل ايه يا بوب؟
0: هو يا بن لادن
1: حبيبي يا بوب،
0: انت قاعد جوه العده اللي عندنا ولا ايه؟
1: ما انت مش مسرع الاسئله يا بوب.
0: فانا يعني انا هموت واعرف، يعني هيجي لي حاجه لو ما عرفتش. انت ازاي لما بفتح التليفون الاقيك؟
1: حبيبي يا بوب،
0: حبيبي يا بن لادن،
1: محافظة بني سويف في الميكروفون يا بوب.
0: فامسيلك يا عم على محافظة بني سويف في
1: الصعيدي ومسيل على
0: الصحن. ماشي حصل، يلا بينا يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا لبني سويف، بني سوافيا، تحية لأهل بني سويف وبن لادن والصعيدي وعبد الله وكل الحباب اللي عنده. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة.
1: تاني مكالمة حضرت يا
0: بوب. يا جدعان هو في ايه؟ هو البرنامج ده انتم هو لازم يبقى فيه سر في الموضوع ده، خلي بالك. هو انت ساكن مثلا في، يعني مش عارف، انا مش بس انت عشان توصل بالسرعة دي لازم تبقى ساكن جوه بطني مثلا.
1: حتى لما بتقرا الرسائل بخش لك تاني مكالمة برضه عادي،
0: يعني
1: كمان زي ما تعمل.
0: لا ثانية واحدة بس، ثانية واحدة، ما تعملش فيها صايع وما تعملش فيها نمرة وما تعملش فيها جامد، عشان انا ياما وقعتك في الحوار ده وياما ما طلعتش تاني مكالمة، فما تحورش.
1: ما هي كانت مرة.
0: لا يا حبيبي ما كانتش مرة، ده انا ده هم كانوا كتير جدا يا عبد الرحمن، كانوا كذا واحدة. بس ماشي مشيها لك.
1: المهم ان انا تاني مكالمة.
0: قول لي بقى يلا.
1: بيقول لك مرة واحد كل اداء ادى لاخوه الصغير.
0: الله اكبر، واخوه الصغير عمل بيه ايه؟ لا مؤاخذة لما داء ما عجبش طعمه طبعا والكلام ده عشان داء. ايوه ايوه، اضحك اضحك يا عبد الرحمن، اضحك حبيبي اضحك اضحك. طبعا انت عايز تطلب تحية واغنية، ده انت راجل طماع جدا. قول لي.
1: عايز درويلة رحمة واحدة.
0: درويلة لرحمة محسن. ماشي حاصل، حاضر عينينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لعبد الرحمن. يا ريت حتى ما يبقاش في عليها ايكو. ثانية واحدة بس، انا عشان انا عايز اعمل اي حاجة دلوقتي. ايوة هات بقى كده، والله كله بقى بيقلد الفكرة دي. بوب يعني اول من طلع بالذكاء الاصطناعي عبر اثير، سواء تلفزيون او راديو، بقى كله دلوقتي يطلع ويكلم الذكاء الاصطناعي في برنامجه. حاجة يا جماعة مش مستمع، ما فيش اي مشكلة. يا ثانية واحدة بس. اها ايوة قولي لي اي، لا لا ثانية واحدة ستوب بس كده. ايوة هنا هو، هنا هو كده هو. قولي لي اي نكتة بايخة زي نكت عبد الرحمن كده. ثانية واحدة بقى. ايه ايه الله الله الله الله الله. لا مش هينفع اقولهم، انا خليهم لنفسي، كويس انها ما قالتهمش. يعني اللي هي كتبتهم دول يعني يكفو يعني. تمام تمام خليني بس. ايوة ايوه
2: مساء الانوار على البوب الجبار.
0: الله اكبر، ولا جبار ولا اي حاجه، مساء الانوار على البوب الصرصار.
2: قد الدنيا يا بوب.
0: يا باشا ربنا يكرم اصلك. مين معايا؟
2: انا عظيمه من حلوان.
0: مساء الفل عظيم.
2: اسمع احلى تحيه بقى لحلوان في الميكروفون.
0: حصل حلوان وبلد الجدعان. ايوه ايوه. مين تاني؟
2: المصري وعلاء.
0: المصري ومين؟
2: وامير وعلاء.
0: وعلاء كمان، يا سلام.
2: أيوة.
0: المصري وامير وعلاء. تمام.
2: وبنقدم تحيه لابو عبد الله وبنقول له وحشتنا وبنقول له المعبد. تمام
0: يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا لامير وعلاء وابو عبد الله، وبنقول له الدنيا تمام. ايوه ايوه ايوه ماشي ماشي ماشي. ايوه ايوه. عارف لازم يبقى في كل مره حد يتخض كده في النص، عارفها دي والله. ايوه ايوه
3: حبيبي يا بوب.
0: مين؟
3: عامل ايه يا حبيبي؟
0: والله في نعمه من عند ربنا.
3: واحد بيحبك لله.
0: يا ربنا يكرم قصدك، وانا بموت فيك يا فارس يا عليمه. لقطك لقطك. انا دي بقى هي الضحكة دي اللي انا عايز اسجلها واحطها على النباتشي، يعني اعملها.
3: بحبك
0: حبيبي حبيبي.
3: احنا المزاج رايق وقاعدين 100 100
0: يا باشا، ربنا يظبط مزاجك العمر كله.
3: ابقى جنبك في المدينه وقتنا عندك في الله باذن الله في اي وقت
0: يا باشا. تشرف المدينه كلها والمدن اللي جنبها.
3: انا بروح على طول المدينه يا بابا.
0: يا راجل.
3: اه والله.
0: اطلع خبط عليا.
3: لينا عندك والله باذن الله.
0: لا ما يعني مش السلم هيبقى شقه بالنسبه لك، اندهلي من تحت. انا ليا طريقه كلاكس معينه اعرف على طول ان ده حد تبعي.
3: ماشي يا حبيبي،
0: ربنا يبارك لك.
3: عايزك بقى تمثلي على فارس العلايمه واسلام الشقيان. ماشي. وعايز اسمع سعيد الهوى.
0: يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا للشقيان. أيوة إسلام الشقيان. وتحية كبيرة جدا جدا لفارس العلايمة. وعايزين نسمع سعيد الهوى فعلا. أيوة أيوة اسم سعيد. أيوة أيوة أيوة.
4: مساء الخير يا بوب.
0: مساء العسل.
4: ألو.
0: أيوة.
4: عامل إيه؟
0: والله الحمد لله تمام. مين معايا؟
4: نوح من القاهرة يا ريس.
0: مساء الفل يا أستاذ نوح.
4: عامل إيه؟
0: والله في نعمة. أنت مزكم ولا إيه؟
4: لا مش مزكم ولا حاجة.
0: صوتك. أيوة أيوة. مساء العسل. أمورك حلوة وطيبة؟
4: جميلة.
0: يا رب دايما يا رب دايما. طب الكلام على إيه؟
4: أنت موضوع الحلقة على إيه؟
0: مفيش موضوع حلقة، في مزيكا وفي زيطة وفي زمبلطة وهابي خميس والحاجات دي كلها. ماشي تمام. هو يعني لو انت شايف كده مفيش اي مشكلة. ايوة ايوة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: يا بالنور يا بالنور.
0: اسأل عسل. النور كله حضرتك. النور كله.
5: اسمها بصالح. ربنا جعلك للصالحين
0: يا رب جميعا يا رب.
5: عايز تحية مخصوصة للأستاذ هياب وكل فريق العمل والأستاذ محمود البربري والحاج الحاج امام وعماد الانوار وايمن من الاسكندريه.
0: ماشي. ومين كمان؟
5: ومجدي علي من الاسكندريه. ولكم مني جزيل الشكر يا استاذ
0: هلال. حبيب قلبي من جوه وليلتك عالسايو.
5: علي يعقوب معاكم من الدقليه.
0: يلا حبيبي على الدقليه كلها في قلبنا. حبيبي حبيبي حبيبي. يلا بينا يلا بينا. ايوه ايوه
6: ايوه. الو.
0: ايوه
6: يا بوب.
0: مين؟
6: احمد.
0: مساء الفل يا عم احمد.
6: احمد من مرسويف. مثيلي على البنسوق على نفسك اولا وعلى جدتي وعلى جدي ومالك
0: يا باشا. حصل. يلا بينا احمد من بني سويف. نبقى التحيه لجده وجدته ومالك وليا. حبيبي احمد حبيبي. وكمان مره بني سويف. يا ايوه ايوه ايوه ايوه. طب مش ايوه.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: بوب معاك.
0: ايوه بوب معاك.
7: ايوه عامل يا عم بوب.
0: الحمد لله تمام. مين معايا؟
7: سلام كبير. تحيه لصالح
0: ابو
7: صالح.
0: ماشي. سلام كبير لصالح وابو صالح. من ايه؟
7: هو وخلود واسي.
0: ماشي.
7: ايوه كلم صالحة.
0: ايوه تحيه. مساء الفل للصوالح ومساء الفل للصعيد كله.
7: يا عم عم بوبو.
0: ايوه
7: يا عم عم بوبو.
0: ايوه ايوه ايوه.
7: كويس.
0: انا كويس الحمد لله. انت عامل ايه؟
7: بقول لك اعمل تحيه للمفرج واعمل تحيه لجمال واعمل تحيه لابو صالح واعمل تحيه لخلود واعمل تحيه لسلمى واعمل تحيه لرحمه واعمل تحيه لامك.
0: ونعمل لك يا باشا. انت بالطبيعه منين؟ من الصعيد. ما هو يعني
7: الصعيد من جنة عم بوبو.
0: من جنة على طول. عيب انا القط اللهجة الصعيدية من مليون لهجة.
7: لا لا استاذ انت.
0: يا ربنا يبارك لكم. وتحية كبيرة جدا. ده انتوا ليك تحية عظيمة حالا. تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا لجنة. وتحية كبيرة جدا جدا للصعيد اللي انا منه وافتخر ان انا منه. سلام. احلى لهجة في الوجود. في الوجود بلا منازع اللهجة الصعيدية، اللهجة اللي انتوا كنتوا لسه بتسمعوها دي زي ما هي كده انكت، زي ما هي حرف حرف جمال وكل الكلام ده، بس دي عشان جينا احنا عندنا نقول عليها جمال، اللي الديم في الجيم دي، الدال في الجيم دي، جمال ما تبانش قوي يعني، بس يعني ما علينا مش نغوط في الحته دي. يلا بينا. ايوه
8: الو.
0: ايوه
8: ايوه
0: مساء العسل.
8: مساء الخير.
0: مساء الفل. نسمع نفسنا مرتين بقى، مره هنا ومره عندكم. ايوه ايوه ايوه مين معايا؟
8: انا معجبه بحضرتك جدا،
0: ربنا يكرم اصلك. مين معايا؟ طيب
8: اسمي جيهان.
0: اسمك جيهان؟
8: ايوه.
0: بتتابعينا منين يا استاذه جيهان؟
8: من اكتوبر.
0: مساء الفل على اهل اكتوبر، حبايبنا كلهم في اكتوبر.
8: شوف.
0: ربنا يبارك لك. عايزه سلام وتحيه لمين؟
8: لمامتي.
0: ربنا يخلي لك ماما يا استاذه جيهان جدا. يلا.
8: انا مامتها.
0: انت مامتها؟ انت صوتكم زي بعض؟
8: لا انا صوتي اتخن.
0: انت صوتك فيه كده تقل كده، في رزانة كده. مساء الفل يا ام جيجي.
8: عشان انا من صهاج.
0: السلام يعني بلدياتي. طيب انا من طحطة، حضرتك منين؟
8: انا من طحطة.
0: يا راجل
8: والله مش مرحومة.
0: والله اكبر، ده انت احنا بلديات بقى. بس اللهجة قاهرية طبعا.
8: ايوه انا متربية هنا
0: بصراحة. ايوه انا بقى انا هنا ومش هنا فتمام، بس هي ظابطة الدنيا. ربنا يخليكوا لينا ويخلي لك بنتك يا رب، ويومك يا عسل. ده عشان بقى ايه؟ لا ده انا شغال لك حاجه زي السكر دلوقتي خلاص عشان خاطر حضرتك. حصل. يلا بينا. انا كنت لسه هنوع واشكل في المزيكا، بس بما ان الموضوع جه كده تعالوا بقى نسمع، بقى نرجع بقى الايام الاسود والابيض، ولا اسود ولا ابيض ولا بتاع، بس يعني ايه هو للجيل الحالي يعتبر اسود وابيض، ولا حد هيبقى فاهم انا بتكلم فيه اصلا، بس ماشي. ايوه ونعمل كده. ايوه ونروح لروح الفؤاد ونشغل روح الفؤاد ونقول لها قولي.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وانا ما قلتهاش على الهوا, بس من قبل ما اطلع على الهوا وانا كل شويه عايز اقول طالبه ايه, مش عارف انا النهارده, رغم ان ما قلتهاش يعني وبفضح نفسي بنفسي, بس يعني هي جايه معايا ان انا كل ما هرجع اقول طالبه ايه ولسه معاكم مش عارف ايه, فبس هي لا ما حصلتش لغايه دلوقتي, عمال اقول الموقف وتمام ومظبوطه, رغم ان خلاص احنا يعني مبتدين البرنامج بقالنا سنه اهو, بس ماشي مش عارف, في حاجات كده بتبقى يعني ملهاش وصف ولا حاجات ولا محتاجات. لا حسن ايوه. وانا طبعا بما اني كتبت حسن الاسمر هتلاقي عتوان بعت لي دلوقتي على الواتساب يقول لي متشكرين على طول, مش عارف ايه يعني, رغم ان الراحل حسن الاسمر مغني 900 اغنيه, هو عتوان قرفني بمتشكرين دي, غريب قوي, غريب الاطوار البني ادم ده, بس ماشي يلا بينا. نبص كده بقى على الواتساب. ايوه لا دي حاجات من برامج ايوه ايه اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. عايز اغنيه لمصرنا الحبيبه. يا سلام طلعوا عليا للصبح, بس يعني الحته دي في الاغاني الشعبي والمهرجانات وكده مش قوي برضو, خلي بالك يعني هم اغنيتين ثلاثه بالعافيه. مساء الورد عليك يا بوب, واحلى برنامج ما سمعنا يا بوب, احلى تحيه لمهند. تحيه كبيره جدا جدا جدا لمهند, تحيه لمهند وام مهند وعائله مهند كلها وكل اللي ليه علاقه بمهند. مساء الفل. ايوه هاي يا بوب عامل ايه؟ انا شاهد دي اول مره تقريبا ابعد, بس ليه الناس ما بتتكلمش على الحياه بعد التخرج؟ انا لسه متخرجه من شهر وحاسه ان مفيش حياه حرفيا, فياريت الناس ياريت يقولوا لي بيعملوا ايه بعد التخرج. والله يا استاذه شاهد, يعني الشباب عاده بعد التخرج بتقعد على القهوه, معرفش بقى البنات بتعمل ايه, وده طبعا يعني رد ساخر يعني طبعا يعني ما. لا يعني في حاجات كتير جدا بنعملها بعد التخرج, عارفه ايه اهم حاجه بنعملها بعد التخرج؟ بتدور على شغل ونشتغل مثلا, يعني مثلا دي حاجه ممكن نعملها يا استاذ شاهد بعد التخرج, بس سيبك انت من الكلام الفاضي ده كله, اهم حاجه ان انت اول مره تبعت لنا وان شاء الله ما تبقاش الاخيره, ودايما تبعت لنا وتنورينا. معاك علاء يا حبيبي, احلى مساء عليك وعلى جمهورك, احلى تحيه ليك من حلوان, وتحيه في الميكروفون لو عبد الله الغالي. مساء الفل علاء. مساء الفل يا بوب, عاوز امسي على اخويا سليم طاطا, دي من احمد طاطا. الله جميل, مساء العسل يا احمد يا طاطا ويا سليم يا طاطا. مساء الفل عليكم الثنائي. مساء الخير يا بوب, انا اول مره اكلمك وان شاء الله ما تبقاش الاخيره يا استاذه هند, منوره الدنيا. ممكن اغنيه الحكيم؟ طبعا هي اصلا الاغنيه اللي قدامي حالا هي الحكيم, هي انا كنت ساحب اغنيه الحكيم ومحضره, وكنت عايز العب حاجه لحسن الاسمر بعديها. طيب ايه كمان؟ ايه حبيبي بوب, ادهم من اسكندريه, عاوز اسمع اغنيه ملكه جمال الكون الشامي وتامر حسني, واحلى تحيه. والله اتمنى, كان نفسي كان بودني والله يا عم ادهم, لكن زي ما قلنا احنا في الحته بتاعه الشعبي فتمام. مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ في حد عمال هريني فيديوهات. ماشي. أحلى نجوم الليل, أحلى سلام من أبو مهاب على هوبا صالح, وسلامي لمهاب ابني ومعاز حبيب قلب بابا وزوجتي الغالية, وأحلى سلام على كل أصدقاء البرنامج. مش عارف أتواصل اتصال أعمل إيه بقى يا هوبا؟ مرحبا مليون مرحبا. مساء الفل درش, مساء الفل حبيب قلبي أنت والعائلة وكل الحبايب. عايز أمسي عليك وعلى أصحابي سامح. يلا عايزين نمسي على سامح الجعي, سامح والجعيدي والشريف الطنطاوي وابو كندا. ايوه مساء العسل, وتحيه كبيره جدا جدا جدا لحماده سليم والكلب بتاعه اللي في الصوره. في متصور مع كلب كده في الصوره, ده ايه نوعه ده؟ وريني كده. ايوه ده كلب لبش, ده انا عارفه ده. ايوه طب يا ابني, طيب تمام. تمام. ايه اللي بيحصل؟ احلى مساء عليكي يا ايهاب, شغال عليكي كمان. ماشي. انا يوسف محمد, ببعت لك مساء محذوف من فوق كفر الشيخ على اجدع ناس سمعت الموقف, ورد عليا المساء. ايه ايه ايه ايه دي؟ ايه بقى؟ ايه مش عارف انا, في شويه حاجات بقى في اللهجه وقعت مني, احنا كنا ماشيين كويس وبعد كده كتبت شويه حروف كده عجيبه الشأن, ما فهمتش بقى اي حاجه من اللي بتتقال, بس ماشي
مين هنا؟ ماشي ماشي ماشي. حكيم حكيم حكيم. يلا يلا يلا.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ايوه
1: سهل عسل.
2: ايه يا بابا عامل ايه؟
1: والله الحمد لله في نعمه. مين؟
2: انا هنا يا بابا، معاك من دوانور.
1: ازيك يا استاذه هنا؟
2: الحمد لله. عامل ايه؟
1: والله في نعمه من عند ربنا، كله حلو.
2: بس عايزه تحيه كبيره جدا جدا لنجوم اف ام جدا في المايك، وتحيه كبيره جدا ليا وليك
1: مره واحده. ماشي. وعايزه ايه؟
2: اغنيه البوسي.
1: عينينا الاثنين، ليلتك عسل. يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا جدا لهنا من دمنهور، وتحيه ليا وليها. ايوه. ونجوم اف ام طبعا، نجوم اف ام الاذاعه رقم واحد، نمبر وان، ما فيش نمبر وان غيرها. ايوه.
3: يا بوب.
1: ايه
3: بن لادن يا بوب؟
1: ايه يا بن لادن؟ ايه اللي حصل يا بن لادن؟ ايه يا بن لادن؟ ايه يا جماعه في وات از ذا فون؟ يلا بينا. اتمنى يلا. اخبارك يا بوب؟ معاك مصطفى علي حواش، وعاوز ابعت تحيه كبيره قوي للمعادي واهل المعادي والمنوفيه، واكيد وسلامي ليك طبعا. وسمعني حاجه لمحمد فؤاد. والله يا ريت، والله بس محمد فؤاد ما غناش شعبي قوي يعني. واتمنى توصل الرساله دي ليك يا بوب. يا سلام، شكرا. يا سلام، وتحيه لاهل المعادي والمنوفيه. يا سلام الاثنين يا باشا، حبايبنا هنا وهناك، حبايبنا في كل حته. ايه اللي بيحصل؟ ايه كل ده يا جماعه؟ مسيلي على وليد بدوي. السلام. طب مين اللي بيمسي على وليد بدوي؟ اوكي، تحيه كبيره جدا جدا جدا لوليد بدوي. تحيه كمان مره لوليد بدوي. تحيه كمان مره كمان فوقك كمان لوليد بدوي. ايوه. مين اللي بعد بقى؟ السلام. احلى مساء عليك يا بوب، عايزك تمسي عليا في العده حسن الطنطاوي والفرحه المنتظره. طنطاوي. يلا. تحيه كبيره جدا لابو علي حسن الطنطاوي، مساء العسل والفرحه. ايوه يلا بينا، ربنا يفرحك كمان وكمان. ايوه. تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا لاهل الطنطاويه. ايوه. مين تاني ممكن تحية؟ لزهرة السعيد علشان زعلانة. انا ببعت لك من اول الحلقة. لا، ما فيش حد يزعل. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا لزهرة. مساء الفل يا زهرة اللي بتبعت من اول الحلقة. مساء العسل يا زهرة، يا سعيد يومك عسل وليلتك عسل. لا مش عايزين اي حد يزعل خالص. ايوه. مساء الخير يا هاب، بكلمك من اسكندريه والدنيا عماله تشتي ولادي. يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا للاستاذه شيماء. مساء الفل الاستاذه شيماء اللي بتابعنا من اسكندريه، من اجمل حته في مصر. وتحيه لاولادها مهاب ومعاز. مساء الفل. ومصطفى جوزها، مساء العسل، وربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. واحلى تحيه لقواتنا المسلحه. ايوه. يلا بينا. ايه كمان يا بوب؟ انت ما بتقراش رسايلي بقالك 3 اسابيع. 3 اسابيع. اجدع تحيه للبوب اللي جه متاخر 5 دقايق، معتز السوي. ايوه عشان كده، عشان بتجرس لي على الهوا. تحيه كبيره جدا جدا جدا لصديقي الجرس معتز السويدي، مساء العسل. ايوه. تحيه كبيره جدا. تاجر اسماك قرش المنزله، اكبر تاجر اسماك القرش في المنزله. مساء الفل عليك يا حبيب قلبي. جرس لي على الهوا. ماشي، يمكن عشان كده ما سمعناش الا ما قلناش، عملت نفسي مش شايف الرساله، يمكن عشان كده. ميرسي جدا يا باشا، فوق راسنا. المهم ان انتوا تبقوا مبسوطين بس كده. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنكمل مع المزيكا طبعا. هو ايه اللي حصل هنا؟ احنا كنا عايزين نسمع. انا دلوقتي عايز اسمع البوب. نعمل ايه؟ نكتب بهاء. ومفيش، there is only one بهاء. only one. yes. نسمع ايه بقى البهاء؟ اقول لك انا نفسي اسمع ايه البهاء. والله بجد انا عايز اسمع دي. ولا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها

0: قسم على 3.
1: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

خطر

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل يوم خميس من 10 لحد اللحظه اللي احنا موجودين فيها دي. اللحظه دي بتطول شويه عشان بيبقى فيها تحيات لناس كتير وشكر والجو ده، بس دايما دايما دايما بنبتدي بالشكر لربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي احنا فيها دايما الحمد لله. وطبعا نشكر كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، انتوا الخير والبركه، انتوا اللي مخليننا زي ما العبد لله دايما يقول الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. يا رب دايما النجومة في أم على كيفك بكل اللي بيحصل فيها، إن شاء الله دايما نبقى عند عارف أنت حسن ظنكم والكلام اللي هم بيقولوه ده اللي هو بيعبوا بيه ده، هو إن شاء هو ده إن شاء الله. وإيه كمان يا بوب، وطبعا نشكر كرو نجومة في أم ونجومة في أم تي في على رأسهم طبعا مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت والصديق العزيز، ونفس المواصفات بالضبط هي ملك النعناع في مدينة الإنتاج الإعلامي الأستاذ سامح نصيف، في الهندسة الصوتية المتلفزة ميزو الشهير بميزو طرابزين، أما الباتمان محمود عتوان الشهير بالخفاش الحزين أو محمود كبريتا وحش شبين الكوم، نبعت له تحية، أحلى فونت في التي في عندنا. كمان الأستاذ شريف عماد جودة واعتماد الشهير بالقبطان أو الفيلسوف أو شريف عجرم، مين تاني أصلا، هم ناس كتير النهاردة خلي بالك. أوبا أيوة أيوة أيوة عوف يا حبيبي يا عوف، عوف اللي هو بيعمل أي حاجة من غير خوف خالص، عوف وبسام يعني نبعت تحية لعوف وكمان بسام عجوة نبعت له تحية عنيفة برضو بتاع السوشيال ميديا بتاعنا. أما وحش وحوش السوشيال ميديا بتاعنا طبعا عمرو كي مصطفى الشهير بي يا عمر أو ديب فريزر السوشيال ميديا، تلاجة السوشيال ميديا بتاعتنا، هانجر السوشيال ميديا، أي حاجة يعني من الأحجام دي نبعت تحية لعمرو كي مصطفى وحش السوشيال ميديا بتاعنا. في الهندسة الصوتية الإذاعية يبقى زيزو، يعني أي حاجة بتطلع صوت يبقى أكيد طالعة من زيزو. كمان الـ MIS والتكنولوجي يبقى فتحي حاف، لقبه أحتفظ بيه لنفسي. مين تاني يا بوب، أبو قلب كبير الكبير بتاعنا الوحش بتاعنا أبو السيد في مجاله، لا أيوة نبعت تحية للسيد الأوريجينال سيد بتاعنا، وحشني وكلام الناس حيشني والحاجات اللي هم بيقولوها دي، منور الدنيا النهاردة. مين تاني يا بوب، الراجل طيب اللي مأمن علينا ده، فرايدي اون انستغرام جوجو جمعة نبعت له تحية. ماشي كينج العمرانية، ده كينج العمرانية ايه كينج العمرانية توفيق، ايوه توفي ده كينج كنوج العمرانيه ده، نبعت له تحيه. على شلبي اللي هو كده ما بنقولش اي حاجه عليه خالص، مستر شلبي على شلبي، بس كده قفل الموضوع هنا. مين تاني، محمد علي الشهير بي محمد علي باكني، رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع، وزي ما انتم متابعينا وعارفين ان احنا كل اسبوع بيبقى يعني عندنا حد عشوائي من اللي بيطلعوا عبر أثير نجوم اف ام بنبعت له تحية، فكل مرة بيبقى حد عشوائي تماما. من كرو الأخبار بتاعنا روايح، نبعت تحية لروايح، تحية كبيرة جدا لروايح كمان مرة روايح. بس تقولي ليه، اقول لك معرفش، هي ملاش اي سبب، بس احنا بنبعت تحيه دايما عشوائيه لاي حد من اللي بيطلع على هوا نجوم اف ام. تقولي ليه، انا والمصحف ما اعرف، هي بتيجي في دماغي وبقولها زي ما بتيجي بقولها. ماشي. اخر حاجه خالص بقى، لحظات من دلوقتي شويه صغيرين جدا من دلوقتي، ثانيه واحده بس عشان ايه نظبط ده. ايوه لحظات من دلوقتي، وهيبقى معاكو يوسف بركات وبرنامج مش عادي، ده اسم البرنامج عادي، المذيع عادي، كل حاجه في عادي، الحاجه الوحيده اللي مش عادي هي القعدة العجيبة اللي هو عايدها في البتاع اللي هو عامل فيها كده دي. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ ايه يا ابني ده؟ مين اللي اقنعك ان انت تتصور تقعد على بوف ازرق بالشكل ده؟ ليه يا ابني كده؟ ليه انت لسه صغير على الحاجات دي؟ يمكن لما تكبر شوية يقولوا لك ارقص في استوديو ترقص عشان يعني ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش عايش اي حد يضحك عليك بكلمتين. ايوه على مين يا صح صح يلا سهرتكو لذيذة ان شاء الله مع يوسف بركات نجومة في امل الاذاعة رقم واحد في لغتنا العربية. ايوه شهادة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جماعاتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. وحلقه جديده يعني طاقه مختلفه، طاقه جديده. كل الناس اللي سهرانه النهارده نقدر نقول ان احنا بدانا الويك اند، وكل الناس اللي سهرانه معانا احب اشكركم مبدئيا كده لوجودكم، لان انا بقى جمعت حاجه دلوقتي الا وهي رسائل الواتساب. قبل ما البرنامج يبدا لقيت كميه الرسائل، لكن خلينا نبدا الحلقه بان انا اطمن عليكم وصبح على كل الناس اللي بتنضم لنا في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. البرنامج ده موجود معاكم كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، بنسهر مع بعضينا، بنبدأ نتكلم في مواضيع مختلفة على قد ما أقدر كده. إيه بحاول أجيب المواضيع اللي بريليت ليها، أيا كان التساؤل اللي في دماغك ابعتهولي على الواتساب على 015-59-55-1006. أما رقم التليفون هو 38-35-022. بما أننا النهاردة الخميس فعندنا فقرتين بس، الفقرة الأولى ألا وهي فضفض معايا، يعني أيا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه يلا بينا تعالى ندردش فيه ونثير الجدل، بعض من الجدل كده مش كتير قوي يعني، ولكن حاول على قد ما تقدر أيا كان السؤال اللي في دماغك الفترة دي في حياتك، أيا كان عندك بقى لعبة، عندك نكتة، عندك إفي، عندك أيا كان الحاجات، إحنا موجودين مع بعضينا. فقرة الفضفضة. الفقرة التانية هتبقى قصة مش عادية، وهنحاول على قد ما نقدر نكون القصة دي تبقى شكلها عامل إزاي لو أنت بقالك كتير مش موجود وناسي، أو لو أول مرة تتفرج على البرنامج أو تسمعه. فحب أقول لك إن قصة مش عادية دي بتبقى قصة بنعمل حاجة غلط جدا، دايما بحب أشرحها بالشكل ده، اللي هي إيه؟ بنعمل حاجة غلط جدا ألا وهي إن إحنا بنحاول نتسنط على إحدى البيوت في دولة مصر. إزاي؟ بنتخيل مع بعضينا إن إحنا بناخد بعضنا كلنا وبننتقل هنا من الاستوديو ليه احدى البيوت، فبيت عشوائي في بيت في عمارة عشوائية في مدينة ايا كان هي فين في مصر، وبنحاول كده نسمع كده بيقولوا ايه. هتلاقي بقى قصة لها علاقة بحاجة شبه اللي حصلت لك في حياتك، قصة انت سمعتها قبل كده، فممكن تكون موقف عابر حد حكاهولك، موقف حصل معاك، حصل في عيلتك ايا كان، وبنحاول على قد ما نقدر كده نشوف الموقف ده هيودينا لفين. لو انت بتريليت للموقف وكنت عشته قبل كده او كنت بتفكر فيه، فهتبدأ بقى تشارك معايا ويحصل الانتراكشن الجميل اللي هو ايه، اللي هو قائم عليه البرنامج ككل. دايما البرنامج بقول لكم دايما وبفضل عيدها ان البرنامج بنسبة 99% انتو. ليه؟ لان دايما المواضيع اللي بتكلم فيها فلا فكر يا باشا ان انت جاي تتكلم معايا، وكلامك لا بيفرق مع ناس كتيرة وهي بتسمعنا، لان انا مش جاي اقول لك كلمتين واجري ولا قاعد معاك الساعتين دول قاعدين في درس وحاجة، لا خالص. افصل من الدنيا، انسى كل الحاجات اللي بتعملها في حياتك، انسى بقى شغلك، انسى كل الحاجات اللي بتحصل الصبح، احنا جايين نفصل مع بعض يا باشا الساعتين دول. ومن باب ان احنا بقى بنفصل تماما تماما تماما، ان كان الاغنيه اللي عايز تسمعها هتبعت لي وتقول لي يا يوسف انا عايز اسمع الاغنيه الفلانيه دي، هقول لو عندك اهداء معين ابدا قول لي والله بوصل سلامي اللي مش عارف مين ومين ومين وحركات كده. نبدا مع بعض اللعب ونبدا مع بعض الفضفضه، وخليني افكركم بارقام التليفون، هي 015-59-55-1006. اما رقم التليفون للتواصل هاتفيا يعني هو 38-35-022. وخليني اقول لكم كام حاجه كده في البدايه برضو ليها علاقه بالبرنامج ده. تقدر تشوفه فين؟ على ويب سايت نجوم اف ام دوت نت، او تقدر تنزل ابلكيشن على ابل ستور او جوجل بلاي، تقدر تكتب نجوم اف ام هيجي لك الابلكيشن تقدر تنزله تسمع البرنامج. عندك كمان احنا قلنا الويب سايت والابلكيشن، وعندك كمان نجوم اف ام 100.6 على الراديو، وعلى التلفزيون هي على 11900 راسي، موجودين على كل البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا، فيسبوك وانستغرام وبوب بيقول ايه واكس كمان، وموجودين عليهم كلهم بقى لينا يا باشا منتشرين. وردا على البوب ولأول مرة هرد بقى دلوقتي، بتقول لي البرومو يعني هنضطر نتكلم قدام الناس، ولكن هتقول لي بقى البرومو بتاعك، الإعلان بتاع البرنامج يعني اللي بتعرضها خلال اليوم على النجومة في ام تي في، بتقول لي قاعد على بوف ومش عارف ايه يا باشا. طب اقول لك ايه، ما احنا مش هينفع نقول الكلام ده، بس الشخص المنوط بهذا العمل الفني الجميل هو اللي نقدر نتكلم معاه. انا عايز اساله اقول له باشا ليه البنطلون ده بقى عامل كده والكوتشي ده بقى عامل كده وبتاع، ولكن ساكت بقى لي 10 شهور، فخلينا ساكتين للاخر وما نشوف هيحصل ايه في السنه الجديده. ماشي يا عم بوب، منور الدنيا يا حبيبي اخوك انت. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وما تنسوش ان ايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها او الموضوع اللي عايز تتكلم فيه. احنا قاعدين مع بعضينا لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. اول اغنية ونرجع تاني لسه. تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك. نجوم إف إم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم إف إم تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. أما رقم التليفون هو 38-35-022. وعايز أفكرك بما أن النهاردة الخميس فعندنا فقرتين. أول واحدة ألا وهي فضفض معايا، والفقرة التانية قصة مش عادية. وبما أننا في الفضفضة تعالوا نقرأ الرسائل ونشوف ونصبح برضو على الناس الجميلة اللي بعتت. طيب ثانية واحدة. صباح الفل يا جو، صباح الفل يا ميرو، منورة الدنيا. قولي لي عايزة تتكلمي في حاجة معينة، عايزة اسمعي أغنية معينة، يعني قولي لي كده الدنيا. بس صباح الفل عليك. صباح الفل يا جو، عايزة أبعت سلام لمنى وبوسي ومامتي سوسو، وعايزة أغنية ولا عاش ولا كان للفنان توليت. طيب حاضر شوية كده، وتحياتي ليهم جميعا، هشغل لك الأغنية. طيب مساء الفل يا جو، ممكن تشغل أغنية ليالينا لتوليت؟ يحصل بقى إيه الخناقة اللي بقى اللي بتحصل على الهواء. توليت الطلب مرتين، فهتبقى الأولوية للأولاني أو لأول حد طلب، فهتبقى أغنية إيه ولا عاش ولا كان، عشان يبقى إيه ما عرفتش أحلها، فقلت هي بالأسبقية بأسبقية الحضور. فيا سامية معلش اطلبي أغنية. إيه ده، دي عملت إدت للمسج بتقولي لو حد طلب توليت شغل مراية الحب لتامر عاشور. سامية مستمعة أصيلة. حاضر هشغل مراية الحب. صباح الفل يا يوسف، معاك أسماء من المنيا، ممكن أغنية أنا غام هتشتاقوا؟ حاضر يا أسماء، وصباح الفل عليك وعلى كل أهالينا في المنيا. طيب ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ بجد مستني حلقة من بدري، يعني أدينا وصلنا هو، وإن شاء الله تبقى حلقة جميلة. حبيبة صباح الفل يا حبيبة. السلام عليكم يا يوسف، بصبح عليك لأني سايق مش عارف أتواصل تاني، عايز مراية الحب أو وصول لتامر عاشور. ده حسام فاروق، توصل بالسلامة يا كابتني طبعا مبدئيا، وصباح الفل عليك يا حس. وبالنسبة لمراية الحب، حاضر هي دي اللي طلبت صح؟ أنا بنسى وأنا بقرأ، يعني أنتوا فاهمين إحنا فين؟ استنى كانت إيه؟ كانت قالت لي ولو حد طلب هي مراية الحب، يبقى تمام إحنا اتفقنا كده تامر عاشور هتبقى مراية الحب. طيب صباح مها من الرياض تقول لي وصل المذيع اللي مش عادي في برنامجه اللي مش عادي في ساعتين مش عاديين. البوب كان بيقطع في سيرتك من شويه، انا بهدي النفوس. لا صباح الفل، البوب كده كده اخويا الكبير فمفيش اي حاجه، ده نكش على الهواء، ده عارفه انت الحاجات دي، فصباح الفل. طيب تستميلي جدا، هي طبعا كاتبه كلام كتير، فبصراحه ما يعني ما بحبش بصراحه اقول الحاجات دي، بس بشكرك على كل كلمه قلتيها بصراحه يا مها. وبتقول لي عيد ميلاد زوجي شريف عيد ميلاده، ونظرا للظروف والحاجات اللي احنا فيها والطوارئ اللي احنا بنعدي بيها، فقلت اعمل حاجه في البيت وعيد ميلاد على الضيق كده. والله رغم انعدام الشغف ماشي اللي فوق دماغنا، قلت اغير مودي مع الجنرال وادعي لنا تعدي على خير ان شاء الله. ربنا يعني يهدي الدنيا جميعا في كل حته في الدنيا. صباح الفل يا مها، وكل سنه واستاذ شريف بخير. طيب مساء الفل يا جو، انا ياسين، عايز ابعت اهداء لوالدي الحاج حلمي، وبقول له وحشني قوي يا بابا، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه قريب جدا، بحبك يا بابا. ربنا يجمعه لكم على خير يا ياسين، وتبقى طول الوقت كده موجود، وهو كمان يكون موجود معاكم ان شاء الله. طيب مساء الخير يا جو، انا اول مره ابعت لك هنا، بس انا كلمتك على التليفون كذا مره، انا اسراء بتاعت انا لو فاكرني. فاكرك طبعا، يعني لا بصراحه ما مش فاكر، بس يعني انت عارفه النسيان اللي هو الحميد ده اللي هو بسبب كثره الحاجات، بس منورة الدنيا. يعني ابن اخويا نفسه قوي يسمع اغنيه يا قمر لحسين الجسمي، فممكن بعد اذنك تشغلها له بعد السيرش والحاجات دي. فتقريبا اكتشفت ان هي اغنيه انا والقمر، صح كده؟ فحاضر يا اسراء هشغلها لك، وقولي لي ابن اخوكي اسمه ايه يعني، ولا قالت وانا بنسى ولا ايه؟ لا ما قالتش نفسه يسمع، لا ما قالتش، قولي لي اسمه ايه. طيب صباح الفل يا جو، عامل ايه؟ عايز اسمع بقى سلطان دي منا. حاضر يا منا هعمل كده. و بعد طول انتظار ومكالمات كتيرة ما كنت بصراحة بستقبلها قوي قوي، يعني عشان كنت بحاول عد ما اقدر اغطي الكفرج للرسائل كلها، ولكن نقول الو.
2: الو،
1: اهلا اهلا،
2: وحشني
1: اسره
2: مش عادي كلها،
1: يعني وانتي وحشانه جدا
2: عليها.
1: احلى مسا عليك يا عم اميره، منوره الدنيا.
2: ربنا يخليك.
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله تمام
1: يا رب دايما تبقي بخير. ولو الناس عايزه تفتكر اميره فوازير، صح كده؟
2: صح
1: في رمضان، صح ولا انا غلطان؟
2: أيوة.
1: كانت في رمضان كنا كل يوم، كنا مثبتين انا وانتي امتى؟ كل خميس باين صح؟ او كل اربعة؟
2: اربعة وخميس.
1: ايوه كان اربعة، ما كانش في خميس ولا كان في، والله ما فاكر، بس المهم كان في وقت معين كده في الاسبوع، وكنا ايه اميره بتقول لنا الفوازير اللي كانت بتتقال لهم في العيله. منوره الدنيا مبدئيا يعني.
2: ربنا يخليك.
1: عايزه تتكلمي في ايه؟ اتفضلي.
2: بس هو عشان النهارده يوم الفضفضه ف يعني والنهارده كمان خميس يوم اللفلفه على زي ما بيقولوا.
1: يعني بغض النظر بس ماشي فاهم قصدك. اتفضلي يا استاذ امير.
2: فانا الحمد لله ربنا كرمني بشخص بيحبني وبحبه وبيقدرني ويقف معايا طول فتره السنين اللي فاتت. انا بقى لنا 3 سنين، 2 ارتباط وسنه خطوبه
1: ما شاء الله،
2: ولسه مكملين الحمد لله. هو اكتر واحد بيقف جنبي وشجعني
1: كويس،
2: وحاببني ان انا اكمل تعليمي وعشان احنا ارياف يعتبر، فحاببني ان انا اكمل تعليمي اكمل معايا وكمل الكليه الحمد لله.
1: كويس، بيسندك يعني دايما بيسبورت. أيوة. اي حاجه انت عايزاه.
2: ايوه
1: كويس. اسمه ايه ينفع؟
2: ايوه ينفع معايز. انا قلت كذا
1: مره. لا ما احنا طبعا ما احنا مش عايشين كل يوم بنتكلم، انت بقالك بتاع 4 شهور ما كلمتناش. بس معايز
2: بقى والحمد لله.
1: معايز ها، يا ربنا يخليه لك والله
2: يا رب.
1: طيب عايزه تتكلمي في حاجه اكتر ولا نحب نسلم على معايز ونسمع الاغنيه اللي انت اخترتيها له؟
2: عايزه
1: اللي انت عايزاه. قولي لي عايزه تتكلمي. انت قلت لي في التليفون كده قبل ما ندخل على الهوا، قلت لي يا يوسف عايز اتكلم عن الحب في المطلق.
2: ايوه
1: عايزه تقولي ايه بقى في الحب؟ ايه عندك سؤال معين؟ عندك حاجه عايزه تقوليها للناس؟ يعني قولي لي.
2: عندي حاجه لازم اقولها.
1: يلا بينا قولي.
2: عايزه اقول لكل بنت وكل شاب، لو في حد يحبك 100% مش 99 100% امسك فيه ايدك واسنانك ما تسيبهوش. مفيش حاجه اسمها ده غشته رخمه، لا ده مش بيحبني، لا مش عارف ايه، لا مش كده. الدنيا بتبقى حلوه. بصي شوفي من عينه كشاب، لو قالك ما تلبسيش كذا ما تعمليش كذا، بصي كعينه كشاب ان هو شاب وبيخرج وعارف، مش اللي هو لا ما تتحكمش فيا انت بس تقولي اعمل ايه وما تعملش ايه،
1: اللي هو بيبقوا أيوة. خايفين على مصلحتكم يعني.
2: ايوه
1: ماشي.
2: هو بس انا في الحته دي في ناس بتبقى رخمه قوي في الموضوع ده، بس انا لما فكرت فيها اكتر يعني لقيتها حاجه حلوه، ان هو شاب وبيخرج وعارف الدنيا وعارف الشباب اللي زيه بيبصوا على ايه، يعني دماغهم فيها ايه. يعني هو ولد وبيخرج وعارف بيقطع عن الشباب.
1: ايوه
2: احنا كبنات بنبقى واخدين فكره ثانيه، لا ده انت
1: ده عايز يتحكم
2: ايوه لا ما لكش انت تتحكم فيا، انا هستعد مع بابايا لما تبقى جوزي تبقى تتحكم فيا زي ما انت عايز. مفيش منه الكلام ده.
1: يعني انت شايفه ان النسبه الاعم والاشمل هي ان هم بيبقوا خايفين فعلا؟
2: هم فعلا بيبقوا خايفين. هو لو بيحبها يعني حب مش تحكم، في فرق ما بين الحب اللي هو ايه، انا غيران عليكي ما بقولك ما تعمليش كده عشان انا بحبك، عشان خايف عليكي مش عايز حد يبص لك بصه تجرحك. لكن في ناس تاني اللي هو ايه، لا لازم اتحكم فيها ولا ما تروحيش وما تجيش وما تعملش بس وش. لا
1: سريعا سريعا قول لنا ايه الفرق، تعرفي تقول لنا ايه الفرق؟
2: اعرف اقول ايه الفرق طبعا.
1: يلا.
2: الفرق ان لما يبقى بيحبك بجد ويقول لك على حاجه ما تعمليهاش، لو بتحبيه هتسمعي كلامه عشان انت عارفه ان هو بيحبك وخايف عليكي. لكن في فرق ما بين احنا مرتبطين وهو مش بيحبني وعايز يتحكم فيا، بيبقى في نقطه كده اكيد اي حد لازم يحس بيها.
1: لا دي مش الاجابه اللي انا كنت متوقعها بصراحه.
2: امال
1: الفرق بمعنى انت دلوقتي قلتيها ان من دافع البنت او حبها للشخص فهتتقبل ايا كان اللي هتقوله، بس السؤال اللي بقوله ايه اللي يفرق بين الولد اللي بيتحكم والولد اللي فعلا خايف على البنت؟
2: معاملته معاها.
1: ماشي، يعني بتاخدي الموضوع كباكج او ككل مش بس لما بتظهر في الحته دي. بمعنى بقى ايه؟ بتبان في جوانب مختلفه قصدك يعني؟
2: ايوه
1: ماشي.
2: ما هو ده بيفرق مع الحب فيها واسلوبه معاها.
1: ماشي.
2: وخلي دايما في بينكم يعني نقطه احترام كده.
1: ماشي، كلام عظيم جدا، وبسببه هنعلى بالمزيكا ونقول شكرا يا أميرة وهنشغل الأغنية اللي انت عايزاها. بس هرد عليكي ردا سريعا، يعني عايزة وانت معايا على التليفون ماشي، عايزة لما نقفل ما عنديش مشاكل، بس خليكي معايا عشان لو عايز ترد يعني عليا بسرعة.
2: اوكي. لا مفيش
1: مشكلة. بصي بالنسبة لفكرة الفرق بين الولد اللي بيتحكم والولد اللي عنده عقد التحكم، بالمناسبة عشان بس لما بنقول بيتحكم دي ما تبقاش عايمة كده، لا اللي انا قصدي عليه هو الشخص اللي عنده نقص جدا، فهو عايز طول الوقت يكون شايف المعيار الوحيد لكونه راجل او ان هو عنده شخصيه هو التحكم في الغير. ده الشخص اللي بتكلم عليه. والجنب الثاني الشخص اللي فعلا خايف على الشخص وبينصحه. خلينا متفقين ان كده كده الولد قال للبنت تلبس ايه ولا ما تلبسش ايه، تتكلم مع مين ولا ما تتكلمش مع مين، تعمل ايه ولا ما تعملش ايه. بحس طول الوقت ان الاصح فيها، بص مش هحط معيار ومش هقدر، لا لسه ما كملتش، اصبري يا استاذ اميره ده انا عندي كتير قوي، ده مديني مايك هنا وافضل اتكلم طول الليل. هقول لك بحس طول الوقت ان هي معيار، مش هقدر اعمم طبعا، يعني هي الكلام اللي بقوله ده نسبي بنسبه كبيره، ولكن بحس ان المعيار دايما هو بيكون ثقه الشخص في اللي قدامه. دي حاجه مهمه جدا، وعشان تكمل الحسبه صح لازم الشخص اللي يكون الطرف، لو هنتكلم دلوقتي على البنت، بشوف ان طول الوقت هي محتاجة ما توصلش الشاب اللي معاها للليفل اللي يخليها طول الوقت يتكلم جدا. هتبان الفرق امتى بقى، او هيبان الفرق امتى؟ لو البنت بتتعامل مع شخص وبتحترمه جدا وبتحترم نفسها جدا جدا في الحياة والحاجات الجميلة دي، وبتختلف يعني من الناس بتشوفها ازاي، ولكن لو الشخص بيحترم نفسه وعارف ايه اللي بيضايق اللي معاه وايه اللي ما بيضايقوش، بحس اوقات كتيرة مش هنوصل للحتة بتاعت ان هو بدأ يقول تعملي كذا ولا ما تعمليش كذا. طب لو بنعمل الدنيا وظبطينها وهو برضه عايز يتحكم، يبقى ساعتها هيبان شويتين، اللي هو يا باشا
2: أيوه.
1: انت عايز ايه؟ ما انا الدنيا تمام اهو، وبعدين انا خارجه من البيت يعني اهلي شايفين ان انا تمام جدا، ولا مش عارف الحاجات دي. فبحس طول الوقت ان الشخص اللي هيتحكم هاخد جزء من اللي انت قلتيه، اللي هو ايه، هتبان في جوانب مختلفه، تلاقيه بيتحكم بقى في خروجه، في مكان قاعده معينه، في شكل مش عارف ايه، هتلاقيها بحسها هتبان في حتت وجوانب مختلفه كتير. صح؟ بحسها كده اكتر، يعني عشان نقدر نفرق شويتين، هو الشخص اللي هو انت هتفاضي ليه كده، ما تسيب الدنيا تمشي، خليني، انت مدقق قوي في ان انا لازم اجيب البطاطس دي عليها مايونيز ولا عليها، ده انت ضيق، فاهم الناس دي. فبحس ان هي ساعتها هيبان هو بيتحكم في جميع الجوانب ولا فعلا عاقل وبيعرف يقول الكلمة تبقى هي صح من غير ما يضايق نفسه ولا يضايق اللي قدامه ولا يتحكم فيه بشكل اوفر. صح؟
2: صح.
1: اتبسطت جدا بمكالمتك يا استاذه اميره.
2: والله العظيم أسرة مش اهلي كلها وحشتني طول فتره الدراسه. يعني انا كنت عايشه في السجن يا جماعه.
1: لا يا طب ما احنا موجودين، شفتي بقى نظل موجودين باذن الله طول الوقت يعني.
2: يا رب دايما ان شاء الله يكون احلى برنامج ان شاء الله.
1: ان شاء الله. عايزه اي حاجه يا استاذه اميره؟
2: شكرا. يلا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مكالمة جميلة جميلة جميلة جميلة. طيب نسمع أغنية ونرجع تاني، كانت اختيار أميرة، ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV. لسه رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه رقم الواتساب 0115 5955006. أما رقم التليفون هو 3835022. وأنا بتكلم من خارج القاهرة فهتكتب 02 3835022. ونكمل ونقرأ الرسائل ونحاول على قد ما نقدر نشغل برضو الأغاني اللي انتوا عايزينها فنبقى عاملين ميكس كده. طيب مساء الفل يا جوانا عبد الله حلمي. كنت عايز امسي على الحاج محمود واقول له انه وحشنا جدا جدا وعايز اسمع حاجه لحماي جديد او بهاء سلطان. حاضر هعمل كده. استنى كده لانك عايز تسمع بهاء سلطان وفي حد قبل كده طلب قال عايز اسمع قلبك يحاول. ماشي نخليها ايه نخليها بالترتيب. طيب عشان الطلب من شويه ايه حسين الجسمي برضه انا والقمر دي فهنشغلها ونشوف الدنيا. طيب هلو يا جو عامل ايه؟ بتمنى تكون قضيت اسبوع حلو. والله الحمد لله كان اسبوع حلو جدا بصراحه ونهايته احلى طبعا كالعاده. مستنيه قصه مش عاديه واتمنى انك ما تكنسلهاش. ممكن اغنيه عمرو دياب واتمنى انك ما تطنشنيش. ما اقدرش يا نعمه والله تبقى اسباب خارجه عن ارادتي يعني لو ما شغلتش اغنيه معينه ولكن هحاول اعمل كده. ازيك على فكره مش هكلمك تاني بجد انا عايز اسمع. صح احنا ازاي الحلقه بقالها بتاع ساعه الا تلت ومحدش دخل خاصه معايا. انا مش فاهم مخلود والله انتوا عايزين مني. انت كل شويه حد يجي يقول لي زعلانه منك على فكره. طب ليه انا عملت ايه؟ طيب صباح الفل على احلى برنامج مقرب لقلبي. ايه الاخبار يا جو؟ اثبت حضور الحلقه عايز اسمع رامي صبري. حاضر. انت مين بقى؟ دي هاجر. صباح الفل يا هاجر. طيب مساء الفل يا جو عايز عمرو دياب قديم. حاضر. ده رقم اخره 66 او لا سوري 65. لا ده انا قلت رقمين تاني هو 66 صح كده. طيب صباح الفل يا جو. مبدئيا كده لازم تشوف حل ان البرنامج يبقى كل يوم. يعني ده كرم اخلاق منك والله. يعني يعني مش عارف بصراحه مش عارف بس اظن احنا كده كويسين يعني ورب الواحد دايما يبقى خفيف على قلوبكم يعني. طيب ولو ممكن اغنيه اواخر الشتاء وده مطلب اولي لحين الفضفضه. حاضر هحاول اشغل الاغنيه دي يا دوجة دعاء. حاضر. ممكن اغنيه شفت كلام في رمشك. حاضر. مين دي؟ ميرو. حاضر يا ميرو. طيب نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في وما تروحوش في اي حته بس كده.

طيب نكمل ونقرا الرسائل يا جو. طبعا دي ايه. عايز اسال سؤال للمستمعين وبصراحه عايزاهم يردوا. في مشكله كده انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. الاولاد يعملوا ايه لما يكون الاب هو مصدر الضغط بتاعهم ويكون هو السبب ان العيله تتكلم عنهم وحش يعني اكيد. وتقول لي اتمنى تشوف المسج وعايز راي المستمعين. يعني ردوا يا جماعه قولوا لنا هل يعني كان السؤال كده بالظبط. الاولاد يعملوا ايه لما يكون الاب هو مصدر الضغط ويكون السبب ان العيله تتكلم عليهم وحش. يعني اتمنى نستقبل رسائلكم للرد على سؤال ايه على 0-15-59-55-1006. حاضر ايه اهو قلت لهم. طيب صباح الفل يا جو. ممكن شغل رامي صبري وسلامي لسامية ومنى وسمسم وسمورة ومنونة السكرة. يعني طبعا دي مش منونة العادية اللي انا بقوله ده. بس المهم انتوا بتسحلوني والله العظيم في حاجات مش عايزة تسحل فيها. بس دي سارة سامي. صباح الفل يا سارة. هلو يا يوسف انا نوسة من الجيزة بحب اسلم عليك وعلى اخواتي ومامتي وعايزة اغنية لعمرو دياب. حاضر. بس احنا هنمشيها بالترتيب. فكان الطلب مننا ايه؟ الطلب مننا بالظبط كده البهاء سلطان. انا ليه قلت البهاء سلطان؟ بقى عندي مشاكل مش مظبوط. اطلع فاصل. حاضر هطلع فاصل وارجع تاني. لسه اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اتمنى تكونوا مبسوطين لحد دلوقتي يا جماعه. وايا كان الاغنيه اللي عايزين تطلبوها احنا معاكم على الهوائي مباشره.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بتسمعوا او احنا لسه في الفقرة بتاعت فضفض معايا, تعالوا نكمل ونقرأ الرسائل ونشوف الناس بتقول لنا ايه. طيب صباح الفل يا جو على مستمعينك السهرانين, عايزة ابعت اهداء لنفسي, والله وحشتني نفسي قوي يا اخي, قريت اغنية وحشني نفسي زمان لأحمد سعد. في ايه؟ ايه اللي حصل يا محمد؟ محمد عادل انت كويس؟ قول لنا يعني, طمنا عليك. طيب السلام عليكم يا جو, انا ابراهيم عادل, ابعت رسالة تحية لجنى عادل الصغننة وشغل رامي صبري. حاضر هشغل رامي صبري حالا, يعني اديني السيكة كده وهتلاقيني رحت مشغلك رامي صبري. مساء الخير يا يوسف, مساء الخير على كل المستمعين, سلامي لمنة ومامتها سوسو, طبعا سامية بكالوريا مستمعة أصيلة, وياريت نسمع أغنية عارفة علي الحجار. طيب حاضر احاول اشوفها ونعمل كده. دي سمر صح كده, صباح الفل عليك يا سمر, ازيك يا جو, عامل ايه؟ بسجل حضوره, عايز اغنيه محمد فؤاد شاهدين عليه. حاضر. دي مروه, حاضر يا مروه, صباح الفل عليك. طيب اشارك ازاي لو سمحت؟ ده رقم اخره 077. انت كده شاركت يا باشا, ولكن هناك قاعده الا وهي ان انت تبعت لي اسمك في الرسائل عشان بس اعرف اقول مين اللي بيكلمني. عامل ايه يا جو, عندي مشكله كبيره واتمنى تحلها انت ومستمعين. دي بنقط فيها الصوت دي, عايزك تقول ايه؟ مش فاهم الكلمة دي. ماشي تسيبني وتقول اللي بينا انتهى بسبب اني والله. ماشي مش فاهم الكلمة دي, ممكن يكون ده معناها ولا لا, بس بيقول عايز اقول, عايزك تقول لخطيبتي حاجة بالله عليك يا جو, عايزها تسيبني. هي اللي عايزة تسيبك وبتقول اللي بينا انتهى بسبب اني والله مقصر معاهم. هو اصلا مقصر ومعترف بده يعني. تمين بس الاول احمد علاء. طيب بيقول لي ان هو عايز يقول لخطيبته ان هي بتقول له يعني ان هي عايزه تسيبه واللي بينا انتهى بسبب ان هو مقصر فعلا معاهم, مش بيخرجها. اصبري عليا انا مشغول وعارف اني غلطان, بس هي حتى مش عايزه تسمعني, ارجوك قول لها حاجه, هي بتسمعك دلوقتي. اسمها مريم, وعايز اقول لك, عايز اقول لك بحبك قوي وما اقدرش استغنى عنك, وانا عارف اني غلطان ومش ومقصر يعني, والله بشتغل عدد ساعات كتير جدا عشان اقدر اساعدها, بس دي مش أنانية مني زي ما هي بتقول, آسف لو طولت, بس قول لها أنت والمستمعين. والله بص يا أبو حميد, لو الرواية من الجهة اللي أنت بتقولها دي, فطبيعي هي لازم تكون يعني, حاول يا مريم على قد ما تقدري إيه تكوني رحيمة أكتر, لأن الراجل بيشتغل عدد ساعات كتيرة جدا. وخلينا متفقين أن الشاب دلوقتي فعلا بيتطحن طحنة كبيرة جدا, عشان في زي ما اتكلمنا في حلقات كتير بقى قوي اللي هي ايه, كورسات كتير, شغل كتير, حاجات كده, عشان يحاول على قد ما يقدر ايه يكون بيوفر الحياه اللطيفه اللي هو بيبقى عايزها. فهو لو بيبعت او بيتعب يعني, او بعيد شويتين, فهو بسبب الضغط اللي هو فيه وبسبب عدد الساعات الكتير ده. بس حاول يا معلم برضه, هقول لك على حاجه, انت يعني يا ابو حميد احمد, عايز اقول لك على حاجه, حاول على قد ما تقدر تكون, مش عارف, حاسس ان هي لو عايزاك فانت تقدر مش اقدر اقول لك بقى تبنفها بالكلام والجو ده, ولكن مكالمه في التليفون لو تقدر في عدد ساعات الشفت بتاعك دي تطمن عليها, تطمنها عنك, وفي نفس الوقت بعد ما تخلص كده, طب ايام الاجازه ايه, حاول تظبط الدنيا, فاهمها, حاول تراضيها بعد فتره كبيره لو كان في ضغط كتير في فتره معينه, حاول تظبط يوم كده اللي هو اليوم ده عشانك انت بس, وطول اليوم بقى ايه ابعد تليفونك عنك خالص وقضي اليوم ده كله معاها هي. يعني محتاجين يا جماعة نساعد بعض, هي محدش, مفيش جنب واحد بس هو اللي هيقدر يحل الموضوع, على قد ما هنا طرف هيستحمل والطرف التاني هيحاول, فهنلاقي احنا الاتنين وصلنا لحاجة حلوة يعني. ويا باشا ربنا يكتب لك اللي فيه الخير عموما يعني. طيب الطلب مننا أنغام, تمام, نسمع أنغام ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي بي.

عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل حاجه حلوه جدا، الا وهي ان احنا هنحاول نشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها عشان يبقى في اكبر قدر من الطلبات المستجابه، يعني بحيث ان احنا نعلي على نفسنا. طيب نقرا رساله كده، كانت طلب من رامي صبري طبعا من اكتر من حد، فهنعمل كده حالا. بس نكمل نقرا شويه رسائل كده. صباح الفل، انا محمد. صباح الفل يا محمد، منور الدنيا. طيب السلام عليكم، ممكن أغنية؟ حاضر ماشي، هحاول أعمل كده. طيب بص، عجبني الحوار اللي كان بينك وبين أميرة، عجبني رأيك في حتة الشخص المتحكم والشخص اللي غيرته من باب الحب، عجبني جدا خصوصا فكرة إن في فرق بين حد بيتحكم في كل تفصيلة في حياة اللي معاه عشان عايز يفرض شخصيته، وحد بيغير عليه في حدود الحب، يعني بسيط من غير ما يفرض عليه نفسه. يعني حاسة إن الثقة بالنفس والثقة في الشخص اللي معاك بتفرق جدا في الحتة دي، لأن مش كل غيرة معناها تحكم، ومش كل تحكم معناه حب. ونظرا لان مبدئيا كده شكرا يا نعمة على كل اللي انت قلتيه، يعني هو صح. رامي صبري، نسمع رامي صبري ونرجع تاني.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

ووصلنا أصدقائي المستمعين الجمال لفقرة قصة مش عادية. جهز نفسك، استعد ويلا بينا. ولكن المرة دي قصة هتبقى نهايتها مختلفة شوية، مش عايز أحرق لكم بصراحة، عايزكم تتفاجئوا معايا يعني. بس انت ليك جزء مهم يكاد يكون الأهم في القصة دي كلها، فركزوا معايا وانتوا بتسمعوا. قصة شبهك مش شبهك هنعرف ده بعدين، ولكن القصة بعنوان أنا خطبت 8 مرات. تعالوا نشوف القصة مين صاحبها، وخلينا متفقين ان احنا دايما بنعمل ايه، بنحاول نعمل كده زوم ان على حياة بني ادم بشكل عشوائي شويتين، وبنشوف قصته النهاردة عاملة ازاي. فصاحب القصة النهاردة بيقول ان هو خطب 8 مرات. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الدنيا. سالم شاب عنده 32 سنة. الشخص ده شكله عامل ازاي، وتعالوا نفهم الشخص ده اكتر. يعني هو راجل شخص يعني ناجح في شغله، عنده وظيفة مستقرة، دخله كويس، وعارف هو عايز ايه من الدنيا. الناس اللي بتتعامل معاه بتشوفه شخص مسؤول طموح والمستقبل مشرق امامه. يعني الجزء الوحيد اللي مش مستقر في حياة سالم هو الجواز او الارتباط عموما. لو حد سأله عن احلامه بيقول ان هو نفسه يعمل بيت هادي، يتجوز واحدة بيحبها وتكون صديقة قبل ما تكون زوجة، يعرف يتفاهم معها ويتكلم معها ويكونوا قريبين لبعض بتفاهم بهدوء جدا. كويس، سالم ما كانش سلبي اطلاقا، ولا مستني العروسة اللي هي هتخبط بقى وهتجيله لحد عنده وبتاعه، لا بالعكس كان بيبادر وكان بيحاول، وخطب مرة واثنين وثلاثة لحد ما وصل لثمان مرات خطوبة. كل مرة كانت الحكاية مختلفة وكانت بتنتهي بنفس النهاية في الشهور الأولانية كده. الخطوبة الأولى فشلت بسبب إيه؟ بسبب اختلاف في الطباع. سالم هادي جدا وبيحب يحل مشاكله بالعقل، والبنت اللي كانت معاه في الخطوبة الأولى دي كانت شايفة أن الهدوء ده برود وعدم، يعني من الآخر كده أنت هادي قوي وفي سن البرود وعدم اهتمام كده لبعض الحاجات وبتاع. وراحت الخطوبة الأولى. الخطوبة الثانية كان في اختلاف كبير في طريقة الحياة. هو بيحب الخروجات الهادية، الخروجات العائلية، التجمعات العائلية يعني والحاجات دي، وهي كانت بتحب تتحرك جدا وتروح وتشوف أماكن جديدة ومطاعم جديدة ومولات جديدة وحاجات كده. وتنتهي الخطوبة الثانية نظرا لأن الحياة الاجتماعية بينهم هما الاثنين مختلفة. الخطوبة الثالثة كانت المشكلة في الخطط المستقبلية. سالم كان عايز يستقر في مصر، وهي كانت عايزة تلف العالم كله وتروح وتيجي وحاجات كده. وتنتهي الخطوبة الثالثة. الرابعة كانت كل حاجة بينهم ماشية كويس لحد ما وصلوا لحتة ايه، دخلوا في تفاصيل تجهيزات الجواز. وطبعا انت عارف وانتي عارفة صديقتي المستمع يعني ايه تجهيزات الجواز. اكتشف ان في مطالب مادية اكبر بكتير من قدرته، ولما حاول يتكلم معها بالعقل هي واهلها، يعني هي كشخص اتمسكت برأيها جدا وبوجهة نظرها. وتنتهي الخطوبة الرابعة. مش هنكمل، ولكن انتوا فهمتوا الباترن. يعني بعد كده بدأت الحكايات تتشابه ومن بعيد وتختلف من قريب. مرة يكتشفوا ان معاييرهم في تربية الاولاد مختلفة، مرة يحصل خلاف على تدخل الاهل وحدود علاقتهم ببعض، مرة يكتشف ان كل واحد فيهم عنده تصور مختلف لمعنى المسؤولية وتقسيم الادوار بين الزوجين. في خطوبة من الخطوبات سالم حس ان كل حاجة بقت حسابات ومقارنات وشروط، وان مفيش مساحة كافية يبقى في مودة تفاهم نقعد نتكلم وحاجات كده. وفي خطوبة تانية هو اللي اكتشف انه مش مرتاح، انه مهما حاول يقنع نفسه ان البنت دي مناسبه مش قادر يتخيل انه يكمل معها بقيه عمره. في كل مره كانت النهايه واحده، اعتذار، زعل، شويه كلام من الناس، وبعدها يرجع سالم لحياته الطبيعيه وكأن شيئا لم يكن. كل الخطوبات الثمانيه انتهوا بالفشل، والفشل هنا مش مجرد كلمه، بالعكس ده كل تجربه كانت بتسيب جوه سالم اثر سلبي. بدا يحس ان الموضوع اصعب مما كان يتخيل بكتير. يعني الارتباط اللي كان الواحد بيشوفه ده، ولا الخطوبات، ولا الحاجات اللي كان بيشوفها هو في بداية العشرينات دي وكان بيحسها سهلة وحاجات كده، يكتشف في الآخر ان هي صعبة جدا كده مع مرور السنين. صعوبتها بدأت تبان في حياة سالم من الأثر السلبي اللي بتسيبه كل ارتباطة أو كل خطوبة في حياته. نكمل. يبدأ سالم يهرب من تساؤل موجود كتير على السوشيال ميديا وموجود كتير في أذهان ناس كتيرة، وبالمناسبة ده طلع بيأثر على ناس كتيرة قوي، ألا وهو السؤال بتاع العيلة اللي هو مش هنفرح بيك قريب. بيبدأ يغير الموضوع ويبدأ يحاول يتكلم، وساعات كان بيتجنب أصلا تجمعات عائلية عشان السؤال ده. بدأ يشوف صور صحابه القديمة في أفراحهم ودلوقتي هم شايلين عيالهم وحاجات كده، وبدأ يسأل نفسه سؤال،
هو انا ليه مش قادر اوصل للحاجه اللي ناس كتير حواليا وصلوا لها وتكاد تكون حاجه يعني ده المفروض اساس الحياه؟ يعني هي ليه بالصعوبه دي؟ هل المشكله في الزمن الحالي بقى صعب ان اتنين يلاقوا بعض ويتفقوا؟ تمام. نكمل. واحد صاحبه حاول يخفف عنه ولكن ما قدرش يطرد الاحباط بسهوله، وفي لحظه فضفضه سالم اعترف لصاحبه الانتيم ده انه بدا يحس بالياس، ومع انه مش طالب غير واحده يعرف يتفاهم معها بس، يعني مش عايز حاجه تاني. تمام. ويحس انهم في فريق واحد مش واقفين ضد بعض. بدا يتعامل مع اي فرصه ارتباط بحذر شديد، اخونا سالم ده، واحيانا كان بيحس انه داخل اي تعارف جديد وهو مستني اللحظه اللي كل حاجه هتبوظ فيها، بقى قاعد مستنيها كده. ما هو بقى عنده اشكال مختلفه من البوظان بتاع الارتباط عموما او الخطوبات دي يعني، فبقى سهل يتوقع النمط شويتين ده لو ما كانش شبه الانماط اللي فاتت اصلا. وفي وسط الحاله اللي فيها ياس كتير من سالم دي، والموضوع بدا يكبر في مخه اكتر من ما هو كان متخيل يعني، اتعرف سالم على بنت جديده اخيرا اسمها ليلى عن طريق اصدقاء مشتركين عرفوا بعض. وكانت ليلى دي بنت هاديه جدا، حس ببعض الاعجاب ناحيتها ولكنه ما بقاش عارف يكمل في سكه الارتباط ولا يفر من نفسه، ولا دي هتبقى التجربة اللسعة التسعة بقى، عارفين اللي هو ايه؟ خلاص بقى ده انا مش مفيش في جسمي مكان. افتكر الخطوبات التمانية، وافتكر الخوف اللي بقى ملازمه من فكرة انه يبدأ من جديد، وافتكر ان الاتفاق في اول كام مقابلة مش معناه انهم متوافقين في كل تفاصيل الحياة. خلاص بقى عارفين الشخص اللي بيظن ان الراحة فخ، عارفين الحاجات دي، هو بقى في الحتة دي. هنا سالم كان قدام مفترق طرق بقى. بعد تفكير عميق وسهر طويل قرر انه مش هيسمح لتجاربه القديمة انها توقف حياته. هيجرب تاسع وعاشر ويدي لنفسه وليها فرصة انهم يكتشفوا بعض. وبعد فترة من التعارف قرر سالم يتقدم لليلى وهو رايح يقابل اهلها. كان جواه خليط مرعب بين الامل والخوف. جزء منه كان بيقول له استعد للفشل التاسع يا معلم، يعني انزل الحلويات اللي انت واخدها الاجابة دي، توقع ان انت هترجع بيها في الغالب، وما ما جيبش ورد تقريبا مش مستاهلة، يعني هيترمي في الاخر يعني بدأ يفكر في الحاجات دي. وفي جزء تاني جوه بدأ يقول له جايز تكون التجربة دي هي اللي هتظبط، ما ينفعش نيأس دلوقتي. ولكن في كل الاحوال سالم قرر انه مش هيستسلم لليأس، وانه هيجرب طالما لسه في فرصة لخلق حياة جميلة ولسه في نفس والحاجات دي. في بداية القصة، هي دي القصة عموما، ولكن في بداية القصة كنت قلت لكم ان انتوا ليكوا الجزء الاهم في القصة، الا وهي تفتكروا او تعتقدوا يعني هل سالم اختار صح؟ ده السؤال الاولاني. وهل النهايه هتكون سعيده مع ليلى ولا نفس السيناريو هيتكرر؟ اسيبكم بقى تسمعوا اغنيه لايقه على الجو ده واتطلبت برضو مننا، ونرجع تاني بعد الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات، مستني كل ردودكم على 0 15 5 9 5 5 1006.

تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.

0: مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 388-35-022. ونحكي قصة مختصرة كده شويتين عن حدوتة سالم دي. النهاردة سمعنا قصة سالم، شاب في اول الثلاثينات عنده شغل مستقر ومستقبل مشرق، ولكن مشكلته انه مش عارف يتجوز. سالم خطب 8 مرات و8 خطوبات فشلوا لأسباب مختلفة، منها اختلاف العادات والطباع أو اختلاف المعايير أو اختلاف الخطط، أيًا كان يعني كانت العلاقة اللي هو كان بيبقى فيها أو الخطوبة يعني كان بيبقى فيه مشكلة ما أو سبب ما يعني هو اللي بيخلي الخطوبة تبوظ. سالم بدأ يحس باليأس وإن الارتباط في العصر الحديث بقى مهمة شبه مستحيلة، وبدأ يهيئ نفسه إنه هيعيش وحيد. ولكن لما سالم بيتعرف على ليلى البنت اللي هي بقى رقم 9، بيقرر انه مش هيستسلم للياس وبيتقدم عشان يخطبها، وهو مش عارف المستقبل شايل له ايه. وده كان دي كانت النسخه المختصره. فنقرا الرسائل ونشوف الناس بتقول ايه في الحدوته اللي احنا ايه يعني ايه نشوف بقى رد الناس. ثانيه واحده راحت فين؟ كان في رساله والله ما عارف راحت فين. المهم يعني اهي لقيتها. هي بترد بتقول لي دي دوجة بقى بتقول لي: هل يا جو سالم ما فيهوش عيوب وكل اللي خطبهم هم السبب في فشله في العلاقه؟ وعلى فكره يا جو هو غلطان، لانه حسبها وما سابش قلبه يعيشها ببساطه ويحب كل هو كل مره. ما كانش بيحاسب نفسه ولا بيشوف عيوبه، هو بيبص لعيوب الطرف الثاني بس، وده غلط كبير. وممكن في الاخر يبقى هو اللي عايز اللي هو عايزه موجود قدامه وهو مش شايفه. وبتحكي بقى قصتها الحقيقيه هي دوجة نفسها، وبتقول: اما جوزي كان كده، خطب 8 مرات فعلا وفي الاخر اتجوزني واكتشف انه بيحبني، وانا على فكره كنت اعز اصدقائه وكنت بحبه، وهو كان بيدور في مكان تاني وانا كنت كل مره بدعمه انه يكمل. يعني قصه جميله، قصه جميله جدا يعني. ربنا يخليكم لبعض والله يا دوجة. طيب نقرا رساله تانية قبل ما نسمع الاغنيه الجديده او اللي معانا. طيب: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقدر اوصل يعني تقريبا الرقم ده غلط لان انت بتكلم حد تاني خالص. طيب: صباح الفل يا جو، بمناسبه العلاقات والخطوبه والكلام الحلو ده، جايلك بخبر دمار. اخويا اتجوز، وعايزك تبارك لمحمد عواد اخويا العريس ومرات اخويا اميره رمضان. هم قاعدين بيسمعوك وعايزين نفاجئهم، يعني الف الف مبروك لمحمد عواد ومراته اميره رمضان. الف مبروك وربنا يتمم لكم على خير كده دايما، وتفضلوا ايه ولا ربنا يتمم لكم على خير. دي بتبقى قبل الجواز، مش يعني انتوا فاهمين ان انا عندي مشاكل في المعايدات، ولكن يا رب طول العمر تفضلوا مبسوطين مع بعض يا جماعه، يعني ما تركزوش. مساء الخير، حابه اقول لاختي وحبيبتي حبيبه، ربنا خليكي ليا ما يحرمنيش منك ابدا، وبجد وحشاني قوي. حابه اقول لها ربنا يوفقك في كليه الزراعه، ربنا

يوفقك. طلب مننا مين بالظبط كده؟ حبيب اخوه. انا بحبك يا اخي والله. نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات ونكمل ونقرا الرسائل بعد الاغنيه.

طيب ردا على القصة، الخطوة مش تسرع، ما هو هو ايه هدف الخطوبة؟ منا بتقول الفكرة في العقل، لان كده كده الحياة مش وردي، وان ضغوط الحياة وان ضغوط الاهل والمجتمع خصوصا في مجتمعنا الشرقي عالية قوي، فانت لو شخص بيهمك رأي المجتمع والناس فهتتسرع. لو قلبك مش مرتاح وعقلك مقتنع هتفشل، لو قلبك مش مرتاح وعقلك مقتنع هتفشل، والعكس صحيح. وده اللي حسيته من القصة ده. غير مش لازم في الزواج يكون الطرف الآخر عنده نفس طبعي، يعني لو أنا هادية مش لازم يكون هو كمان هادي، بس يكون مرن، مرة يتنازل مرة تنازل، ونراعي ربنا في حياة بعض مش بالمسطرة والورقة والقلم. وأصل بتكمل يعني وبتقول، أصل الزواج في الأول وفي الآخر رزق، وحسب نصيبك من الرزق ده اللي ربنا قسمه لك، سواء كان صحة أو فلوس أو أصحاب أو أهل أو زواج. يعني يا منا يعني عبقرية كالعادة يعني. طيب ماشي. مروة بتقول أعتقد أن المرة دي الموضوع هيكمل، لأن من وجهة نظري أنه في المرة دي سالم هيحاول يبعد عن الأسباب اللي كانت بتخلي الموضوع يبوز، وأنه هيكون غير تفكيره في بعض النقط اللي كانت بتكون سبب خلافه مع البنات اللي فاتوا. وجهة نظر تحترم، ممكن. طيب في حاجة بقى، عصام أبو أحمد يا غالي ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا حبيبي، احنا بخير. دي كانت رسالة، ربنا يجمعكم بخير يا رب، وأتمنى تكون وصلت. طيب صباح الفل يا جو. عمر بيقول حاسس ان ممكن يعني يكون سالم هو المشكلة، وارد، ممكن ممكن ممكن. طيب صباح الخير يا يوسف. مبدئيا كده انا طبعا طبعا لازم يبقى في ساعه ليه بقى، لان اكيد في حاجه انا عملتها بس مش عارفها. بس المهم يعني ام اسيل بتقول اهداء لابو اسيل، ابعت سلامي لابو اسيل وقول له عامل ايه، وحشتنا قوي، مستنياك في يا سندي وظهري في الدنيا، وشكرا ليك جدا وللبرنامج، ربنا يجمعك على خير. طيب كمان واحده اخيره. طيب محمود ابو ظاهر بيصبح عليك انا وحبيبي مية مية، عرسان جداد بقى، والاحترام ما بين الطرفين هو زرعة الحب. اتفق معك يا اخي 100%. طيب نهلة كانت طالبة مني اغنية اتأخر عتابنا، ولذلك الاغنية دي هتشتغل حالا واحنا بنختم. طيب مساء الفل يا جو، مش عايز اي حاجة، حبيب بس امسي اسامة من امريكا، صباح الفل يا اسس، منور الدنيا يا رب، ما تبقاش اخر مرة تبعت لنا كده، ومنور الدنيا جدا. طيب اظن كده والله أعلم وصلنا للنهاية، صح كده؟ صح كده. فهنعمل إيه بقى لما تيجي النهاية؟ لكل المستمعين الأو جيز أحب نقول إن إحنا هنعمل أيوة مزكت الإيه؟ الختام. طيب في النهاية حابب أقول لكم كم حاجة كده. حكاية سالم بتفكرنا إن تمن خطوبات فاشلة مش دليل إن الخطوبة التاسعة لازم تنتهي بنفس الطريقة. وقيس بقى القصة دي على جوانب كتيرة مختلفة في حياتك. يعني توماس اديسون اخترع، طبعا بقى انتوا عارفين بقيه القصه، اللي هي توماس اديسون اخترع المصباح الكهربائي بعد مش عارف كم مليون محاوله. احيانا طريقه تغييرك للبحث او النظر لموضوع معين يعني هي دي اللي هتخليك توصل لنتيجه ايجابيه. يعني حاول ما تبقاش بتعمل نفس كل مره الخطوات وتستنى نتيجه مختلفه، ممكن يكون المشكله فعلا فيك انت، ودي مش نهايه الدنيا، بالعكس محتاج تراجع نفسك وتحاول على قد ما تقدر تكون مرن، عشان الحياة متغيرة جدا. فلو انت صلب جدا جدا جدا هتتكسر يا باشا، فلا خليك مرن في اوقات كتير. الصلابة دي مهمة جدا في اوقات كتيرة، ولكن مش في كل الاوقات. تمام. وختاما بقى نديها حتة رومانسية كده، الحب زي ما هو محتاج امل محتاج كمان وعي واختيار صح. وسالم لما قرر يختار او يتقدم للعروسه رقم 9 ما كانش ضامن انه هينجح، ولكن انه هو قرر حاجه واحده بس، انه ما يسمحش لخوفه من الفشل يمنعه من محاوله كمان. اتمنى تكون حياتكم كلها محاولات ناجحه، وبصراحه مش كلها لان ده هيبقى مش حاجه كويسه كده، بقى هبقى بدعي عليكم مش بدعي لكم، لا اتمنى يبقى طول الوقت فيه طلوع ونزول وحاجات كده عشان نقدر قيمه الحاجه ونبسط لما تجينا. كان معكم يوسف بركات على لوائي مباشره لمده ساعتين الا حاجه بسيطه، اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم جميعا، اتمنى تكونوا اتبسطتوا، انا اتبسطت جدا بصراحه بوقتي معاكم. بعتذر لكل الرسائل اللي ما لحقتش اقراها كلها، ولا اي مكالمات ما عرفتش استقبلها، ولكن ان شاء الله اللي جاي اكتر. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين، من الساعه 12 للساعه 2، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. والكرة من بعيد، حلوة أبو الكرة.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش